إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذ

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إذن أيضا هذه سائلة تقول: هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر، أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
4: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب، يعني
5: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
7: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الطعام، يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المز وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
6: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
7: هذا هم 10 زي ما قلنا، مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
6: والمقدار شيخنا 40 دينار، أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
7: لا بأس بذلك، زاد من عنده فخير وصدقة يعني.
6: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. الرقم الأول 0494-466-5080، الرقم الثاني 0494-466-5081، ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، و سائل أو سائلة يقول: أنا نويت أن أصوم، سؤالي قلت نبدأ جمعة وسبت مع بعض، أنا صمت الجمعة ونويت أن أصوم السبت، بس قدر الله وما شاء فعل صار معي عذر. سائلة: لم أصم السبت، سؤالي هل صومي صحيح يوم الجمعة؟ صوم يوم الجمعة عندنا في المذهب المالكي يكره إذا كان بقصد الجمعة، لكن إذا كان الشخص مثلا في سائر الأيام لديه عمل ويشق عليه الصوم أثناء العمل، لكنه يريد أن يصوم الجمعة تطوعا، لا لأنه الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يلائمه في الصوم، لأنه لا يوجد لديه عمل في ذلك اليوم، فلا بأس بالصوم أصلا ابتداء. لكن إذا قصد الجمعة لأجل الجمعة كان الصوم مكروها. لكن على كل حال، إذا كان هو السائل أو السائلة إذا كان نوى صوم الجمعة والسبت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إحدى زوجاته صائمة الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالها: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قالها: إذن فأفطري، يعني ما تصيميش الجمعة بروحها. وهذا محمول عندنا يعني في المذهب على كراهة صوم الجمعة إذا قصد إفراده لأجل أنه الجمعة، مش زي ما قلنا لظرف آخر. وعلى كل حال، فمن طرأ له عذر للسبت فتنتفي الكراهة في حقه مطلقا ولا بأس بصوم الجمعة. ناخذ اتصال. الأخ يونس من بنغازي، تفضل.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ يونس.
1: شيخ، بالنسبة لزواج المحارم الذي حرم في الإسلام حرمه الدين، زواج المحارم، هل كان موجود يعني قبل الإسلام، يعني في عهد يعني كان فيه زواج المحارم قبل الدين في العهد الإسلامي، أو قبل كان فيه زواج محارم باش الدين باش الإسلام حرم هذا الشيء؟ بس يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك.
0: وفيكم إن شاء الله. إذن وهذا سؤال آخر. تقول: أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد واحد، وزوجي وضعه متوسط الحال، وساكنين في شقة في عمارة، عندهم سلاف في العمارة، وفيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي، تقول، ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث، وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها. تقول الأم هم مانعة القسمة، رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبة في الميراث. وتقول: ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة، فتقول ما حكم الشرع في ذلك؟

0: حقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا. يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون والبنات التي لم يتزوجن. أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي تزوجوا ومشوا في حالهم، هذم يتضررون من ترك القسمة. والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم. يعني لما يموت الأب مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار ويأخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قال والله إحنا من بوش نقسمه، يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا، يعطوه حصة واللي يشري حصة يقعد يملكها بعدين في لو باعوا يعني. لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها. الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل، والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها، ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة. معنا اتصال، أخ صالح تفضل. يا أخ صالح من سرمان،
1: السلام عليكم في ميزان حسناتك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، اللهم أمين وإياكم.
1: حسناتك وإن شاء الله طريقك نور يا شيخ.
0: أمين وإياكم.
1: تفضل. طريقك نور وين ما تمشي إن شاء الله الله معك، الله معك.
0: اللهم أمين وإياكم، تفضل يا أخ صالح.
1: هذا باتي نباه ولاستقبل مكالمتي وكل شيء يا شيخ. أنا من أحد المتقاعدين على رحمة والدك لو تسمعني يا شيخ.
0: تفضل.
1: أنا عندي 8 صغار وقدمت في الدورة 35 سنة. وقال الرتايب يزيدها من الاستاذ عبد الحميد البي 500، قال لك لا ميزانيه وفلاس وواحد مال ياخذ 16000 في البرلمان، شو تقول عليهم؟ انا سحب 8 يا شيخ، لو بتدير 100 جنيه قعدت نهرب من حوشي يعني يا شيخ، راني نهرب من حوشي مع استقمت نوكلهم 900 لا تكفي يا شيخ، انا درجتي قريب 12 ولا 13 حرام عليك، 900 لا تكفي يا شيخ، وصل صوتنا الله يرحم ابوك
0: ان شاء الله باذن الله يا اخ صالح.
1: يا شيخ قال لك وين بيزيد الاستاذ عبد الحميد 500، قال لك بالافلاس الدوله مال البرلمان اللي ياخذوا 16000 شو تقول عليهم؟ انا 900 و8 صفر يا شيخ، بالله عليك لا تكفي، قعدت نهرب من الحوش ما عادش نسكت من جهه
0: ان شاء الله،
1: روح من الليل لليل لا تكفي، قدمت في الدوله وخرجت اجيال. هذا
0: يا اخ صالح احنا ديما نتكلموا لكن حنتكلموا عن موضوع ثاني باذن الله. أمة الله من بنغازي.
2: الو.
0: ايوه نعم تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عندي بعض الأسئلة يا شيخ ممكن؟
0: صدي.
2: السؤال الأول نسأل عليه $2000 بتاعت المصدر، شو الحكم تاعهن يعني؟ والسؤال الثاني صلاة العيد، يعني يجوز المرأة يعني ما كان ما صلتش في المسجد يوم العيد عادي تصليها في الحوشة؟ والسؤال الثاني بعد نقرا الصوره ونلقى فيها نصلي نقرا فيها سجده يعني يجوز نسجد يعني
0: في النافله في الفرض؟ في النافله
2: في النافله ولا الفرض؟ في القران يعني بعد نقرا حتى نقرا في القران مصحف تجيك ايه السجده نسجد يعني ضروري نسجد ولا شو الحكم فيها يعني
0: ان شاء الله؟
2: والسؤال الثاني معلش الصلاه
0: الثاني هذا الرابع
2: معلش يعني الرابع معلش يعني الصلاة النوافل الظهر يعني أول ما يدبن الأذان نصليهن ولا قبل الأذان ولا حتى هو بعد الأذان يعني؟
0: واضح إن شاء الله،
2: بارك الله فيك جزاك الله عنا كل شيء
0: وإياكم إن شاء الله. هذه الأخت عواطف تقول يا شيخ زوجي صار نقاش بينه وبين ابنه نقاش حاد وحلف عليه بالطلاق لو دخل البيت، قال هي طالق بالثلاثة. هذا الحقيقة نبهنا مرارا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتلاعب بالعصمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا ينبغي أن يكون دأب المؤمن.

0: الشيء لا يعرض الـ الـ يعني الأحاديث كلها للحلف. الله عز وجل قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني مش يعني مذموم كثرة الحلف، مش كويس أن واحد كل شيء يبدأ يحلف عليه، لكن إذا رأى أنه لن يصدق إلا إذا حلف أو إذا طلب منه أن يحلف فيحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله، لا يحلف بطلاق ولا يحلف بشيء آخر، فما يعرضش العصمة لي الانفكاك ويقعد يحلف بالطلاق. والآن كيف توا قال لو دخل ولده البيت زوجته بتطلق عليه بثلاثة، بيوم بيمشي ولده؟ هذا لا يفعله إنسان عاقل، هذا لا يفعله إلا إنسان طائش لا يعرف كيف يتصرف وسفيه ولا يعلم حتى يعني الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل عليه في الزواج، لأن الله عز وجل منح الطلاق حقا للرجل، لأن الرجل يفترض أن يكون أحكم وأضبط لنفسه من المرأة، المرأة تتفلت مشاعرها وتغضب وكذا، لكن ينبغي الرجل أن يكون ضابطا لمشاعره ويحلف. لا أصلا ما يحلفش، إذا اضطر أن يحلف يحلف بالله، يقول له والله ما عاد خش البيت، بعدين إذا دخل البيت يكفر على يمينه يطعم 10 مساكين وتمت المشكلة. لكن الآن يعني هذا طلاق معلق، علق طلاق زوجته بالثلاث بدخول ابنه البيت، فمتى ما دخل ابنه البيت خلاص زوجته بتسقط عليها الطلقات الثلاث. ناخذ اتصال الأخ محمد من صبراتة.
1: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يبارك فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك، إن شاء الله ربي يحفظكم يوخنا لفاضل كلكم إن شاء الله ربي، إن شاء الله نسأل الله أن تكونوا مصابيح في ظلمات الليل حتى يهدد الناس بها إن شاء الله يا رب.
0: آمين، يتقبل الله منا ومنكم.
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخ اللي لاحظنا في هالأيامات هذه والغريبة قصة الحلف يا شيخ بالطلاق هذه، أي واحد يحلف بالطلاق أي واحد، سبحان الله يا شيخ هذا شنو كيف يعني، هذا ينطبق عليهم اتخذوا آيات الله هزوا، يعني أبسط حاجة تطلع مطلقة تخش مطلقة تشرب مية مطلقة تمشي ثلاثة، مش عارف شنو يعني شنو الأسباب هي ليش يا شيخ. احنا لو كان ما لو كان هذه الكلمة مش موجودة في القرآن والله ما هي جاية على لساناتنا بكل، سبحان الله يعني ليش الإنسان يعني يربط مصير أسرة كاملة بهالكلام هو التافه، يعني بأبسط حاجة يعني تطلع طول طلقة تطلع مع شتولي الطلقة هذه الطلقة بالزبط كذا طلعت مع شتولي لابدها بتحقق غايتها، فبالتالي التوجيه منك يا شيخ بارك الله فيك لهالناس اللي متخذتها هذه، يعني نقول احنا زي نقول مسكة يعني يحلق كل شيء بالطلاق كل شيء بالطلاق يمشي بالطلاق يمشي بالطلاق، مشكلة كبيرة بصراحة يعني منها المجتمع.
0: صحيح.
1: مش يا شيخ والله حسب الاخوه اللي قالوها لنا طبعا ناس موثوقين ان ان ان جماعه الضمان شهر 7 هتبدا زياده باذن الله، هذه حسب العهده على الراوي والراجل موثق منه انه قال باذن الله شهر 7 حيزيد جماعه الضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا بخير.
0: الله فيك يا اخ محمد، اياكم ان شاء الله. اذا هذا ايضا سائلة تقول أنا شريت خاتم ذهب ب6000 دينار انقص علي المبلغ 900، فالخاتم قال لي صاحب المحل بكرة تعالي خديه وتلقيه هنا وجيبي بقية المبلغ، فما حكم ذلك؟ لا يجوز يا أختي الكريمة، هذا صرف مؤخر وهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا في بيع الذهب بالفضة قال يدا بيد، قال لا تبيع الذهب بالذهب يعني ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، بعدين قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أنا نبي نبيع ذهب بدنانير ليبية ما فيش باس، نقولوا لازم مثلا الجرام الذهب ب1000 ولا إن شاء الله ب10 ولا ب10000 ما يفرقش، التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف، يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقول لي ب6000 نعطيه ال6000 وناخذ الخاتم، لقيت المبلغ ناقص نقول له أعطيني المبلغ متاعي وغدوة إن شاء الله نجيك أنا قاعد الخاتم كما هذا لغالب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه ال6000 ونأخذ الخاتم، أما نعطيه الآن 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك غدوة نجيب لك 900 التانيات، هذا قبضة يعني جزءا من العوض في مجلس الصرف، وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة، شن هي؟ العقد وقبض العوض الأول وقبض العوض الثاني، تكون في مجلس واحد كلها. فنجي ما يصحش بالهاتف نقول للخاتم اللي عندك هذا بقداش، يقول لي مثلا ب5000، نقول له مبارك خلاص توا غدوة بنجي وبناخذه منك، هذا حتى هو ما يصحش. ما نقولش أنا ما غدوة بنعطيه 6000 ولا 5000 وبيعطيني خاتم، مش العبرة بتقابض العوضين فقط، هذا شرط، لكن ما زال فيه شرط آخر، أن عقد الصرف يكون معاهم في نفس المجلس. ما يتقدمش عقد الصرف في اليوم الأول ونقول له مبارك، زي ما يديروا جماعة الدولار في غرف الواتساب، من عنده 10,000 دولار يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا ب8 جنيه، وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. وراه الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله، الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله. لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز. راو الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أدناها يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه، والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، رأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقها الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني 6000 متاعي، وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل. نستقبل اتصال الأخت حواء من طرابلس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا شيخ لبي نسلت أنا فترة حصل طلاق ما بيني وبين راجلي من 2016. بعدين بعد مدة حد أنه يرجعني، فما تفهمش هو وأهلي، فانفصلنا مرة تانية، معنا ما رجعنيش.
0: ما فيش طلاق جديد يعني بيرجعك وما صارش؟
2: أيوة.
0: بعدين
2: لما حب أنه يرجعني ما صارش، فبعد التطوني لي على دمت 12 سنة.
0: أنت على دمت
2: هو رجع ولا طلق؟
0: غير صبري، هو أنت طلقك وبعدين ما رجعكش، ولا غضبتي ولكن ما فيش طلاق بينكم؟
2: لا في طلاق، حصل طلاق.
0: قال لي حصل طلاق وبعدين ما رجعش.
2: أيوة ما رجعش، جاني بيرجع ما صارش.
0: معناها
2: ما
0: فيش على دمتها خلاص.
2: أيوة أنا كولي 11-12 سنة. جيت هنا رفعت قضية على أساس إني مين بطلاق رسمي من المحكمة، ما حصلش طلاق رسمي من المحكمة.
0: أنت مفروض مش بترفعي محكمة، بترفعي واقعة إثبات طلاق، تبي تثبتي إنك طلقتي.
2: أيوة إيه درتها في المحكمة ما حصلش، يطلع المحكمة رفضتها المحكمة.
0: ما عندكش إثباتات؟ ما فيش شهود على الطلاق؟
2: ما فيش. قال لي إثباتات، في شهود، أنا جبت شهود، رفعت معي شهود للمحكمة، فالمحكمة ما خدتش بشهودي.
0: خلاص مدام مشيتي، اسمعيني يا أخت حواء، الأمر المعروض على المحاكم لا يفتي فيه المفتي. أنا ما نعرفش ملابسات الحكم هذا ولا شو صار.
2: أنا شيخ باه ما نيني بنسرك حاجة،
0: ما تسلنيش في القضية هذه.
2: الله هو الأعمار بيد الله، لو أنه هو توفى أنجي نضبط عليه. مين
0: ما تسنيش في القضية هذه، لأن هذا كله يتوقف على كونك زوجة ولا مش زوجة، وهذا أمر تقرره المحكمة مدام مشيتي للمحكمة. شوفي لو ما مشيتوش للمحكمة كنت تجي لدار الإفتاء ونسمع منكم الزوز ونعرفوا هل أنت زوجة ولا مش زوجة، لكن بما أن مشيتوا المحكمة كملوا الأمر عند المحكمة. إذا ثبت
2: ما باش يجيه المحكمة، ما مشاش
0: ناديه المحكمة. المحكمة مش زي دار الإفتاء اللي بيجيها يجيها، المحكمة تجيب له أمر ويجيب السيف، وبعدين إذا قرر
2: الأمر ما باش يجي.
0: خلاص أنا مش شغلنا هذا، إذا كان مشيت المحكمة كملوا عند المحكمة ومش حنتكلم في الموضوع هذا. هذه سائلة تقول أختكم من سوريا، زوجي طلقني وهي الطلقة الرابعة، هل في فتوى أني أرجع؟ كيف يا أختي الكريمة الطلقة الرابعة؟ هذا هو الطلاق، ربي قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. بعدين قال فإن طلقها من بعده فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني بعد الطلقتين كان طلقها الثالثة لا تحل له خلاص، فكيف تقولي هذه الطلقة الرابعة أصلا؟ كيف قاعدة باقية معاه بعد الثالثة؟ المفروض ما يعني ما تقعديش معاه إلا ما يجيب فتوى، إذا كان طلقة لم تحسب له بناء على مفتي أفتى بأن ما تنحسبش لأن مثلا لا يعي ما يقول ولا لملابسات أخرى. المهم أنه ما يبقاش الأمر هكذا. كيف الآن قاعدة معاه الطلقة الرابعة؟ لازم تشوف يستفتي على الطلاق هذا. الأخ الطاهر من الرقاعات، أخ طاهر تفضل. أخ طاهر تسمع فينا؟ انقطع. الأخ نوري من طرابلس.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك أخ نوري، تفضل.
3: يا شيخ أنا عندي مشكلة ما فهمتهاش، يعني هل سحر من سحر؟
0: أخ نوري، أخ نوري قبل ما تسألنا أخفض صوت التلفاز، خلنا نسمعوك كويس، وخليك سمعنا من الهاتف فقط باش ما يرددش الصوت.
3: قلت لك يا شيخ أنا عندي برنامج مانيش عارف سحر، ما هي السحر، مانيش عارف كيف، يعني جوزتي ما لي 7 سنوات ما رقدتش معي، يعني كل ما تتحجز كل شيء، يعني ما فهمتش يعني هل يعني هذا يعتبر طلاق، يعتبر حرام قاعد معي، ما انا عرفت.
0: انت ما تلفظش بلف الطلاق انت؟
3: لا لا لا لا لا, لا ما تلفظ. وهذا ما عادش عرفت، يعني ديما مشاكل ديما مشاكل ديما ابسط شيء نتكلم مني تقعد تعيط هي، نتكلم هي انا اعيط معها، يعني ما عرفت كيف، يعني هل اهل يعني نقدر نجيب شيخ يا شيخ، يعني هل هو حرام ولا حلال؟ ما عرفت، يعني اللي يقول لك لا انت تتبع في شيوخ حرام وتتبع انت عارف سنين.
0: واضح ان شاء الله. تسمع للتعليق اخ نوري
3: وانت طيب.
0: الاخت كريمه من طرابلس.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك تفضلي.
4: معلش أنا عندي سؤال، هو لي يعني لي واحدة سألتني قالت لي مشيت لها حارس الدلفته، هي هم يشتغلوا في التعليم تابع التقويم، عرفت يعني يمشي من الصبح دي مروحة متاع الواحد اثنين، يعني شغلهم مجان.
0: إيه.
4: فلقيتها مدرسة وحدثت لقيتها واخدة الشحن تشحن في تليفونها.
0: في المدرسة يعني.
4: في المدرسة، لأن هي قاعدة من الصبح زي ما نقولوا أكثر العمال اللي هو عامل التقويم في المدرسة يعني معروف.
0: واضح.
4: فقالت التليفوني كان مسكر، لما جيت نشحن فينا تطلع واحدة قالت لها لو حرام أسري، حتى ضلفتها إنه حرام إنك أنت تشحني في المدرسة. بهن نعرف الكلام هذا صح ولا لا.
0: واضح إن شاء الله.
4: ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
0: العفو. هذه أيضا سائلة تقول هل أقل مدة النفاس 40 يوم؟ النفاس لا حد لأقله، ما فيش حد لأقل النفاس، ربما يخرج الدم دفعة واحدة ثم يعني ينتهي، وترى المرأة علامة الطهر بعد ذلك إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، فإذا نزل الدم دفعة بعد الولادة ثم يعني لم تجد المرأة الدم، خلاص هنا طهرت المرأة ويجب عليها الغسل والصلاة، وإذا أرادت الصوم ويأتيها زوجها تأخذ أحكام الطهارة كاملة. أما إذا كان استمر بها الدم ولم ينقطع، الدم قاعد مستمر، فما أكثر هذا الحد؟ تو لا حد لأقله، مرات دفعة واحدة، مرات يوم، مرات يومين، مرات أسبوع، مرات 10، لكن إذا استمر وتمادى جمهور أهل العلم قالوا أكثره 40 يوما. مذهبنا المالكي مشهور المذهب أن أكثره 60 يوما، يعني كان مستمر قاعد الدم مستمر بالمرأة حتى للستين يوم فهي في حكم النفساء. أمتى؟ 61 يوم خلاص نقول لها، يعني بعد 60 معاش تعتد بالنفاس، ويعتبر الزائد عن الشهرين عن 60 يوم هذا دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، والمرأة يعني لا يلزمها منه الغسل، يعني بعد الشهرين تغتسل، بعد 60 يوم تغتسل، وإذا خرج منها دم فلا تغتسل منه مرة أخرى، وإنما هو دم استحاضة يعني ناقض للوضوء فقط، حكمه حكم البول، يعني تستنجي منه وتتوضأ وتصلي، هذا أكثره 60 يوما. طبعا هو المرجع للعرف، المرجع للعرف، وقد ثبت في العرف عند علمائنا المالكية أنه يستمر إلى 60 يوم، فإذا ثبت ذلك خلاص إحنا نقوله أكثر النفاس 60 يوما، يعني عادي حتى لو بقي 60 يوما تقعد المرأة في حكم النفساء. لكن الأقل لا حد لأقل، بعض النساء أو كثير من النساء يتصلنا تقول والله أنا أسبوع ولا 10 أيام ما نزلش الدم، لكن ما صليت اشتولية 10 أيام وما ينزل مني شيء. هذا تقصير من النساء لجهلهن بتعاليم دينهن. مفروض أول ما تجي الطهارة خلاص لابد تغتسل، مش لازم توصل للأربعين أو للستين، الأقل لا حد لأقله. فبعضهم يحسبوا أنه لازم تقعد 40 يوم ولا 60 يوم، لا، حتى ولو من اليوم الأول نظفت المرأة خلاص نقولها تغتسل وتصلي. وإذا كان هي سألت بعد 10 أيام وقالت أنا لي 10 أيام طاهرة، نقولوا لها تغتسلي وتقضي 10 أيام اللي فاتوا، قاعدة في ذمتها الصلاة هذه اللي فايتة قاعدة في ذمتها ويجب عليها أن تقضيها. الأخ يونس من بنغازي قال زواج المحارم الذي حرمه الدين، قال أول حاجة هل كان قبل الإسلام نفس الحكم ولا هذا حكم خاص بالإسلام؟ لا، ليس حكما خاصا بالإسلام يا أخ يونس، وإنما كان في البداية للضرورة، يعني لما أنزل أو أهبط سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض، ما فيش إلا آدم وحواء، جابوا صغار وصغارهم هضم، الله عز وجل يريد أن يكثر النسل، فلا بد أن يتزوج الأخ أخته في ذلك الوقت، هذا ضرورة ما فيش مكان آخر يعني. ففي البداية كان الأمر ضرورة، لكن بعدين خلاص، لأن الأصل في المحرم، الأصل في المحرم أنها يعني ليست محلا للاستمتاع الإنسان، لذلك الفقهاء يقولوا الذي يلتد بمحارمه فاسق، هذا الذي يلتد بمحارمه، والأصل أن الإنسان يعني لا ينظر إلى محارمه نظر يعني شهوة ونظر لذة المحارم، فلذلك يعني الإنسان له غنية في الزواج من يعني الأباعد، بالعكس بل أصلا طبيا ويعني طبيا يحذروا من زواج الأقارب من الدرجة القريبة، وأن كثيرا من زواج الأقارب هذا يعني يسبب يعني أمراض عقلية وبسبب يعني الجينات وكذا. وكانت العرب تتفاخر بالزواج من الأباعد، حتى الشاعر يقول فتى لم تلده بنت عم فيضوى ولا يضوى إلا سليل الأقارب، يعني سليل الأقارب يجي ضعيف وهزيل وكذا، لكن سليل البعد يجي قوي البنية. ولذلك يعني هذا من الحكمة إن الإنسان لما يكون الزواج من الأقارب حتى مش محارم يكون يعني فيه بعض الضعف، لكن الزواج من الأباعد يكون يعني أقوى في البنية. ولذلك زي ما قلنا هو المحارم ليست محل الاستدعاء، وإنما الزواج كان في السابق لضرورة، لأن ما فيش أصلا، لابد أن يكثر النسل، والنسل لن يكثر إلا بزواج الأقارب في ذلك الوقت. الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار، ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه، قال أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا، وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات. لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا، من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا، لا، أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار؟ إحنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء، يعني كان عنده صغار 900 هضم ما يسدوش حليب وشمالات 900 دينار هضم. فلذلك يعني الله سبحانه سائل كل شخص عما استرعاه حفظ أم ضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله بيسأل كل شخص أودعه شيئا من المسؤولية هل حفظها أم ضيعها. تقول لي والله كيف هذه ميزانية الدولة، لأن شوفوا سبحان الله يجوع للمواطن الضعيف ويقولوا بيزيدوه، شن هم بيزيدوه مرة 300 ولا 400 ولا 500 ما يديروا له شيء هم، ويعني تثور الدنيا ويقولوا الميزانية والميزانية، بينما السراق يعني في الإعمار وفي هذا التنمية ولا شنو يقولوا له تلقاهم 40 مليار وعادي ما يتكلموش عليهم ال 40 مليار. يعني العجيب من محافظ بنك ليبيا المركزي لما صارت فيه إفراجات عن بعض مرتبات المواطنين قال لا والله هلبة مليار هذا الإفراجات وإحنا كيف بنواجهها. يعني مليار ما تقدرش تواجهها من حقوق الناس ومرتباتها اللي متعينين ويخدموا، لكن تقدر تواجه 40 مليار في الإعمار الفساد شرقا وغربا. هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي، والإنسان يعرف أن الدنيا قصيرة وأنه اليوم يعني حاكم ويعني آمر وناهي، وغدا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى موقوف بين يديه، ما يقدرش يكتب أمام الله سبحانه وتعالى ولا يقدر يختلق الحجج ولا يقدر يقول أنا ما عنديش وراق شدوا علي حاجة، ما يقدرش يقول، لأن يده تنطق ورجله تنطق. يختم الله عز وجل على فيه معش يتكلم، ويتكلم يديه ورجليه وتتكلم الجوارح وتخبر شندار وشمدارش. هذا لابد الإنسان المؤمن أن يحسب حسابا، فاللي ينحط في موضع مسؤولية عليه أن يضع القبر أمامه ديما يتفكر ويعرف أنه يعني معزول اليوم ولا غدا من مكانه، فليحسن باش المنصب هذا ما يكون يعني أجرا له ونجاة يوم القيامة، ما يكونش المنصب هذا لي حسرة وندامة يوم القيامة. فما يجيش الإنسان لما تجيع المواطن، سبحان الله المسؤولون يصرفوا ويخنبوا في فلوس الإعمار وفي مبادلة النفط والأدلة موجودة كثيرة، ويسافروا هذا المسؤولين ياريت غير يديروا في تمرة، يسافروا بطيارات خاصة ويمشوا في العلاوات والفنادق وكذا والوفود والمؤتمرات، هذه كلها مصاريف تحمل على ميزانية الدولة. ولما يجي لمواطن مسكين عنده فروق ولا إفراج ولا كذا يعيطوا كلهم يقولوا والله وين الميزانية وين والنفط وما يسدش وكذا. ابدأ بالتقشف في رأس الهرم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يصلح ابدأ ببيته وبأهله، سلم المال اللي عنده ومن زوجته فاطمة من الذهب وكذا ووضعه كله في خزينة الدولة، وكلم الولاة كلهم قالهم يلا أجمعوا اللي عندكم وحطوه. أنت لو الدولة تقشفت وقعدوا يسافروا المسؤولون في الطيارة العادية مع الناس، حتى يسيدي بزنس غير المهم يسافروا في طيارة مش على حساب الدولة رحلة كاملة، يسافروا السفر الضروري ومش في كل مكان دورة مهمات ومهمات، يعني السفر الضروري الذي يحتاجونه ويسافروا في الطيارة اللي هي يسافروا فيها الناس باش ما يكلفوش ميزانية الدولة، ويلغوا قصة العلاوات والمبيت وهذه المصاريف اللي لما تبدأ الدولة مبح حيديروها. لكن الآن أنت تبي تتقشف، أبدأ التقشف من غادي، بعدين حتى لو جيت على المواطن شوي معلش، لكن التقشف تفكروا فيه بالمواطن. ويعني سفاراتنا تملأ البلدان اللي مش محتاجين لها أصلا، ولما يجي الكيد على المواطن كلها تتكلم، هذا لا ينبغي. أمة الله من بنغازي تسأل، قالت على 2000 دولار، الألفين دولار ما زالت يعني دار الإفتاء على نظرتها السابقة أنها ما زال ينبغي أن يتوقف الإنسان ما يخدش حتى يتضح الأمر جيدا، لأن الأمر خطير راهو عقد صرف، والصرف هذا أضيق أبواب الربا. فإذا كان فيه يعني شيء مش واضح في عمل شركات الصرافة، هل هي وسيطة ولا هل هي مشترية وكان وسيطة علشان تأخذ أجرة، فما زال فيه إشكالات. حتى تتضح هذه الأمور بعدين الإنسان يستطيع أن يقدم على هذه المعاملة. أمة الله قالت صلاة العيد كان اللي ما صلاش في المسجد عادي تصلى فرادة إذا كان وقتها هي إلى الظهر إلى يعني الزوال، فمن بعد ارتفاع الشمس يعني تلت ساعة اللي مشى صلىها في المسجد بالخطبة وكذا باي، واللي ما صلىهاش رجل أو امرأة يصليها في البيت فرادة معلش. قالت الأخت أمة الله قالت أنا مرات نقرأ ونمر عليه سجدة آية سجدة، هل نسجد ولا لا؟ كأنه فهمت منها حتى خارج الصلاة، خارج الصلاة يستحب لها أن تسجد. طبعا الأمر ليس واجبا، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ آية سجدة على المنبر ولم يسجد، فقالهم لتعلموا أن ذلك ليس بعزم، باش بنوريكم ونفهمكم أن هذا مش واجب بس. لكن لا شك أن سجدة التلاوة لها ثواب عظيم، لأن إبليس عندما يرى المسلم يقرأ آية السجدة ويسجد يقول ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالإنسان لا يضيع هذا الفضل إذا كان متوضئا، لأن سجدة التلاوة زي الصلاة، يلزم أن يكون ساترا للعورة، مستقبلا للقبلة، متطهرا، يعني كان شخص مش يعني عورته مش مستورة، امرأة مثلا مش لابسة ولا كذا وهي تقرأ في القرآن ما تسجدش. وكذلك إذا كان شخص غير متوضئ ما يسجدش، وإذا كان إلى غير القبلة حتى هو لا يسجد على الصحيح عند المذاهب الأربعة. أما في الصلاة ففي النافلة يعني ما فيش بأس، يعني يسجد المصلي. في الفريضة اختلف العلماء، بعضهم كره السجود في الفريضة لأنه اعتبر أن يعني السجدة في الصلاة كزيادة ركن السجود، يعني زايد، فينبغي أن لا يتعمد الإنسان السجدة. وبعضهم رأى أن الفرض كالنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الصبح أو كان يداوم أو يحافظ على صلاة الصبح بالسجدة والإنسان، صلاة صبح الجمعة كان يقرأ في السجدة والإنسان، وبالتالي لا بأس بقراءة سورة السجدة في الفريضة والنافلة ويسجد لها المصلي. تسأل أمة الله عن راتبة الظهر، قالت هل بعد أذان الظهر ولا قبلها؟ لا، قبل أذان الظهر، هذه صلاة الضحى، لكن راتبة الظهر بعد أذان الظهر وقبل الصلاة، يعني يدن الظهر يصلي إنسان ركعتين أو أربعا بحسب ما يقدر، يعني الأفضل أنه يصلي أربع ركعات، كما يقدرش حتى يصلي ركعتين، فهذه الراتبة تكون بعد دخول وقت الظهر مش قبله، اللي هي قبله هذه صلاة الضحى. الأخ محمد من صبراته قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزوا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلف في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق، يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني ثلاثة طلقات، هذه ثلاثة بانت بها زوجته، والسبعة وتسعين هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا، يعني الله عز وجل جعل لك ثلاث طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك، لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك، ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة فيه هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث، فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معاش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في الثلاثة شهور هذا تفكير عميق ومعاش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارته هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت وقلت وقلت، يقول والله هذه ثلاثة معاش يجوز لك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشي لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها، ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى، هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق، هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى زي ما قال الأخ محمد. الطلاق راهو زي طلقة الرصاصة هذه اللي تطلع معاش تولي معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي وأنا يقولك طلقت وقلت لها طالق وبعدين يقولك والله مش قصدي يقولها كان ولدك خش أنت طالق وبعدين يقول أنا مش قصدي كيف مش قصدي يعني كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية معناها معاش تحز بكل كل واحد يدعي أن منواش اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية معاش نعدله على نيتك مدام قلت بالطلاق معاش يعتبر كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق لما يقول عليه لمين بكذا راه كأن قال عليه الطلاق ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش وأنا العبرة بالعرف العام بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك لأن عندهم اليمين مش طلاق فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس ومشي يسأل شيخ تاني والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف فلذلك لابد أن يعرف لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني مدارها على الأعراف لابد أن تعرف عرف البلد لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق معاش تقول لك كفر على يمينك هذا طلاق خلاص فينبغي التنبه لهذا. الأخ محمد يبشر في الأخ صالح قال أنا سمعت من ناس ثقة أن فيه زيادة لمرتبات الضمان والحقيقة لما نشوفوا أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والوزراء نلقوهم في 20 وفي 15 وفي كذا وبعدين نجوا لمرتب الضمان نلقوه في 900 جنيه ما يليقش هذا الأمر ومتعين السلك القضائي والرقابة والخمستاش والسبعتاش للف وتجيلي أعضاء يعني الجيل المتقاعدين اللي خدموا الدولة 30 و35 سنة تلقى واخد 900 جنيه أنا ما قلتش أن توحد المرتبات لا لكن يكون فيه تقارب نوعا ما ما يصحش واحد 900 واحد 26 ألف هذا ما ينبغيش. الأخت حواء من طرابلس دائما احنا ننبه ونقوله أي شخص رفع أمره إلى القضاء معاش يسأل المفتي المفتي لا يتكلم في أمر عرض على القضاء علاش حتى لا تختلف يعني حتى لا تختلف الفتوى عن القضاء لأن القضاء بيقول لك هات البينات أنت تو ادعيتي قلتي والله أنا حصل طلاق بيني وبين زوجي بلك الزوج قدام المحكمة قال ما فيش طلاق ما طلقتش وبالتالي أنت دعواك مردودة كان ما عندكش كان بتجيب شهود صغارك ولا أخوتك هذا والله بيشهدوا لك لا ما يمشيش فلذلك كان ما عندكش بينة كان عندك بينة رأوا المحكمة حكمت لك بثبوت الطلاق ما دام أنت مشيت المحكمة معاش تسألي المفتي كملي الأمر عنده المحكمة. الأخ نوري من طرابلس قال أنا ما نعرفش عندي سحر أو عندي شيء قال زوجتي من 7 سنوات تتمنع مني وما قربتهاش قال هل تحل لي ولا تعتبر يعني طلقت مني لا يا أخ نوري ما طلقتش منك ما دام ما فيش لفظ بالطلاق منك ولا كتابة ولا كذا ما فيش أي شيء يدل على الطلاق منك فهي باقية على ذمتك قاعدة زوجة ليك لكن كونها هي تمنعت منك هذا سبب ابحث له يعني عن علاج ربما يكون سحر فتمشي لبعض الرقاة اللي يرقي بالرقية الشرعية مش الدجالين تمشي لشخص يرقي بالرقية الشرعية يقرأ لك في ماء وفي زيت وفي عسل يحبذ أن يكون ماء مطر كان ما فيش ماء مطر حتى مية عادية وزيت الزيتون وعسل السدر السدر ليه تأثير على الجان ويعني يرقي لك في هذا الماء وفي الزيت وفي العسل العسل تخلطه بحبة البركة وتأخذ منه الزيت تدهن به أنت وزوجتك والمية تشربوا منها وترجعوا إذا كان كليتوا شيء وتغتسلوا بها فلعل هذا يكون عارض بينك وبين زوجتك ربما وربما يعني زوجتك رأت منك ما تكرهه فشوف راجع نفسك وعظ الزوجة ومن يعني كانت الزوجة تسمع كلامه كويس قولها يعظها ويبينها أنه لا يجوز لها شرعا أن يعني تمنع نفسها من زوجها ما يصحش هذا الأمر حرام عليها فإذا كان فيه يعني شيء عارض بإمكانك أن تزيله بينك وبين زوجتك جيب مشايخ طبعا ما تسكتش على هذا الأمر شوف مشايخ يرقوا بالرقية الشرعية يقروا لك زي ما قلت لك وتطبق الرقية هذه لعل الله عز وجل يذهب ما بينك وبين زوجتك. الأخت كريمة من طرابلس قالت نمشوا المدرسة فبعض الأستاذات شحنت الهاتف من المدرسة فاعترض عليها البعض وقالوا لها ما يجوزش وسألي دار الإفتاء. المال العام له حرمة، له حرمة شديدة وحرمة عظيمة، ولا بد أن يحرص الإنسان على المال العام، لكن الأشياء التي جرى العرف بالتسامح فيها ما فيهاش بأس. يعني شحن الهاتف قداش بيصرف وهم مديرين البريزات لأجل أن يستعملها واحد عنده كمبيوتر من المدرسين أو من المدرسات، عنده كمبيوتر بيشتغل عليه يعني يستعمل كهرباء المدرسة، واحد عنده تليفون بيشحنه مثلا، واحد عنده مثلا باور بانك، يعني عنده مثلا باور بانك بيشحنه. الباور بانك نقوله مثلا مش ما يحتاجلاش حاليا ربما، لكن الأشياء اللي يحتاجها حاليا مش هيسكر تليفونه ويقعد ما فيش اتصالات، خاصة كان امرأة أو بيتصل زوجها بيقولها يطلعي وجيتك وكذا، أو مثلا شخص عنده مثلا العارض هذا الداتا شو يبي يعرض للصغار مثلا للي يقري فيهم بيعرض لهم. فهذه الأشياء مما جرى العرف بالتسامح فيها، يعني أنت مشيت لضيف تشحن تليفون مش هيقول لك لا. فهذا الأصل فيه أنه خفيف وأنه لا بأس به، وما فيش داعي من التشديد، ما فيش داعي من التشديد والتضييق في مثل هذه الأمور. كان هو متى بيدير حاجة مش ضرورية أو تسحب في كهرباء هلبة أو كذا، ممكن صحيح نقولوا له هذا المال العام له حرمة وما يجوزش أن الإنسان يجازف باستعمال المال العام هذا. أخيرا، ها هو عام هجري قد انصرم وسنستقبل عاما هجريا جديدا، وينبغي لنا أن نأخذ عظة وعبرة وذكرى من يعني تسارع الزمان وتعاقب الأعوام، وينبغي أن نحسن في العام المستقبل وأن نكون في عامنا القادم أفضل من عامنا السابق، وأن نكون أقرب إلى الله وأكثر نفعا لعباد الله، وأن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية التي كلفنا بها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لمزيد من الخير والعلم، وأن يجعلنا من النافعين لأمتهم. أسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة والمجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا وحتى 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر أرقام التواصل 092-092-15-00 092-092-16-00. كما يمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.9 FM و 97.9 FM. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل النافع والعمل الصالح بالإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. استقبل الاتصالات. سيد أبو طاهر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: لبس عليك أخي أبو طاهر، تفضل.
2: أهلا يا شيخ، حياك الله يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
2: بارك الله فيكم، المجد الطيب يا شيخ.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين.
2: سؤال يا شيخ، هذه عند نزول السجود.
1: إيه.
2: نبي طريقة صحيحة هيك أمل القدمين أو الإبطة.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: أيوه، وسؤال ثاني يا شيخ.
1: شن هو؟
2: على كيف إسلام سني؟
1: ما سمعتكش والله.
2: نعم؟
1: ما سمعتكش.
2: شيخ.
1: ما سمعتكش. قلت لك ما سمعتكش. سيد أبو طاهر. الأخت نور، عندنا الأخت نور. أخت نور، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، كيف الحال شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
3: شيخ، بنسألك، أنا عندي أختي لها سنة مطلقة، لكن طلاق بين طرفين مشؤوش للمحكمة.
1: طلاق بدون
3: من دون محكمة.
1: طلاق بدون محكمة بقى.
3: فهل هو تو يجوز لها شرعا ولا لا؟
1: شنو يجوز لها؟
3: يعني هو
1: تو
3: يعتبر زوجها ولا ما يعتبر
1: زوجها؟ فاتت العدة هي ولا ما فاتتش العدة؟
3: فاتت العدة.
1: قداش لي الطلاق هو؟
3: سنة.
1: سنة كاملة، هل تعتبر زوجة أم لا؟
3: ايه.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
3: إن شاء الله، شكرا.
1: ماشي.

0: سيد أبو طاهر عندنا اتصال. سيد أبو القاسم السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تفضل السيد أبو القاسم.
1: صباح الخير أستاذ، وربنا يعينكم ويجزيكم خير.
0: آمين.
1: سؤالي شيخ، أنا عندنا مسجد في العادة تصلى فيه صلاة الجنائز يعني، لكن أنا نفضل أني نصلي الجمعة في مسجد آخر، خطيبة أفضل وفي تقديري أنا وأقرب إلى النفس وأقرب وفي تصوري أقرب إلى السنة. هل يجوز يعني أني أترك صلاة الجمعة على سبيل المثال حتى وإن كان فيها صلاة جنازة في المسجد هذا اللي تصلى فيه الجنائز ونمشي للمسجد اللي أنا متعود أصلي فيه، ولا يستحب أني أنا أصلي في المسجد هذا اللي تقام فيه صلاة الجنازة؟
0: تمام. عندك سؤال ثاني؟
1: لا، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
0: تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. السيد محمد السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لاباس عليكم سيد محمد.
2: يا شيخ شنو أخبارك؟ لاباس
0: الحمد لله.
2: أنا عندي سؤال هو بسيط، لكن عندي عملية التعود من الشيطان الرجيم.
0: إيه.
2: في نص القرآن إن لما بأن لما واحد دبر القرآن لازم يتعود من الشيطان الرجيم.
0: إيه.
2: فكيف لما بنصلي لما في الصلاة أنت نقولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت نقولها؟ يعني نقولها قبل أن نبدأ في الصلاة ولا بعد إقامة الصلاة نقيم الصلاة في الفاتحة ولا كيف؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: شكرا.
0: الله يبارك فيك. سيد أبو أحمد. أيوة سيد أبو أحمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تحية لك يا شيخ من كريم.
0: الله يبارك فيك سيد أبو أحمد.
3: الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ بالله الموجه بالوجه رسالة للمسلمين، الله يبارك الله خير أنت والقناة الكريمة.
0: رسالة لمن؟
3: المسلمين يعني توحنا المتقاعدين يا أخي، توفي ناس يتامى يعني توحنا المسلمين كل أن تشوف لمينة تشوف الصارف يعني وتشوف قدامك وتشوف الخلفك يعني تشوف اليتامى اللي تعاني يعني توا فيه اللي أبوه المتقاعد متوفي وفيه المتقاعد حي يعني سوي. جزاكم الله خير أن تتكلموا علينا يعني دائما كل يوم يعني جزاكم الله خير يعني تقولوا لهم أن يرفع علينا الدولار ل 36 قرش يعني سوى. هل أن المتقاعدين يعني يبتلونا بالعرق يعني سوى؟ هل يعني يعقد أن العيشة هنا أقل شيء عيشة اللي يشروا في الله يا أخي الكريم اللي يشروا في الله في الكورة السفرات وطعج السفرات يكلم هذا منا يقول أن الصرف الموازي وهذا يتكلم يقول لا من حقنا يعني سوينا كيف يعني هذا يعقل سوينا يعني كيف يعني يجي واحد قبل في رغبته وينهي حياته؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شكرا أخوي.
0: الله يبارك فيك يا سيد أبو أحمد. أخت فاطمة.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ أنا عندي شوي مجموعة أسئلة.
0: تفضلي.
4: ألو.
0: تفضلي.
4: السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي والدي قبل 10 سنوات كان يشتغل في مكان وهو كان يعني مدير كان تحت عمالة من دولة بنغلاديش. في فترة صارت في منطقة حرب يعني تمام.
0: إيه.
4: طلعوا الناس والعائلات كلها في شيء العمل حتى هذه الثلاث. بعدين بعد فترة رجعنا العمالة قالوا خلاص احنا بنسيب الخدمة بيرجعوا لبلادنا.
0: يعني العمالة بعد ما تمت الحرب رجعوا وقالوا احنا خلاص ما عادش بنخدموا وبنمشوا لبلادنا.
4: بالضبط. ايوه.
0: با
4: فنشوف قعد واحد بس
0: با
4: خدم فترة ممكن أقل من سنة هيك، وبعدين حتى هو سافر قال لي خلاص بسافر وخذ يعني كامل حقوقه ومشي.
0: با
4: بعدها ممكن بشهر هيك أو كذا والدي المكان اللي كان مقيم فيه للشجرة اللي كانت انتهى العامل هذا جايز مبسوط فجاء مبلغ مالي.
0: ايه.
4: كنت هنا قاعد انت حاول انه هو يتواصل معاه يتواصل مع حد من الزملاء اللي كان معاه ما قدرش يشوف فيه. اخر كان انه هو يشتغل في السعوديه وما نعرفوش الحكمة ولا كيف لكن يشوف فيه. يعني كده مدى حاول انه هو يتواصل معه او يلقى حد من عيلته او اصدقائه ما قدرش يشوف. فالمبلغ المالي هذا ما زال موجود وحاليا ما عرفتش كيف يشتغل فيه. هل
0: نعطيك هذا التقسيم
4: عليه هو
0: هلبة ولا شوية؟
4: هو مش
0: مبلغ
4: كبير يعني.
0: هلبة ولا شوية؟
4: لا هو مبلغ شوية يعني أقل من
0: 200
4: دينار.
0: أقل من 200 دينار.
4: بالضبط.
0: باي تمام.
4: هذا السؤال الأول.
0: باه.
4: السؤال الثاني يا شيخ على السوق لما أني كنت مريضة في السيارة وكان معي أخوي ينزل يشتري حاجة من محل بمبلغ وهو ما كانش تحت تسويق. فقلت له لي نعطيك بطاقتي تاخذ بطاقتي وبعدين ترجع كل فلوس مع ان كان عندي كاش موجود لكن المية فيني بعدين بدلها فلوس كاش في ايدي. فهل الشيء هذا صحيح والا لا؟ هل يجوز الشيء هذا ولا لا؟ لاني سمعت مكالمه احد بيته حاجه انها ما مجوز او كان مثلا هو نفس الحكم والا لا؟
0: تسمع الاجابه بقى. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. عندك السيد أبو محمد.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مبارك مبارك يا شيخ عبد المصطفى. تحية طيبة عليك ولجميع العاملين.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
5: الله يبارك فيك. عندي سؤال يا شيخ على الأذان.
0: الأذان
5: الأذان لما مثلا المؤذن ما يجيش للجامع وما يدي الحد في المسجد يجي متأخر شوية هو ولا واحد ثاني يعني بعد الموعد المحدد بعشرة دقائق ولا أكثر هل يستحسن الأذان في إذاعة ولا يدن برا في ساحة المسجد بدون إذاعة؟ لأن من يومين اللي فاتت استحضرت أنا الموقف هذا بعد الموعد بحوالي سبعة دقائق مدن حد شوي المؤذن طيب الإذاعة وطلع برا للساحة يدن هيك وخلص. أنا ما قلتلاش علاش لكن كأني فهمت منها ما يبيش اللبس للناس ولا حاجة الدن برا هكي وخارط بدون إداعة. هل العمل هذا صحيح ولا أحسن بالإداعة؟
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: ماشي بارك
0: الله. باي بارك الجميع. السيد أبو طهر يسأل عن الطريقة عند النزول للسجود. وأنا أجيب عن طريقة النزول وطريقة الصعود أيضا. بالنسبة لنا المالكية والمسألة في خلاف ونظرا للحديث هل هو حديث مقلوب أو ليس مقلوبا وهل الحديث ورد كما تفعل الإبل أو لا أو لا. المهم عند المالكية النزول يكون باليدين تصبق اليدين وبعدين الركبتين وفي الصعود بالعكس في الصعود ترفع الركبتين أولا ثم اليدين فما تنزل به أولا ترفعه ثانيا وما تنزل به ثانيا اللي هو الركبتان ترفعهما أولا. هذه هي طريقة المالكية. بعض المذاهب لا قال تنزل بالركبتين وبعدين الإيدين. بالنسبة لكثير من الناس اللي ما يمارسوش في الرياضة أو عند بدانة صعب إنه ينزل على يديه طول لأن تبي شوية العملية تبي شوية مرونة. فلو كان ما يقدرش ينزل على يديه ويطبق مذهب المالكية فينوي العكس ينوي العكس إنه هو يبي يقلد المذهب الثاني وينزل بركبتيه أولا ثم يضع يديه. والأمر على السعة الأمر نحكو في المندوبات ليس حتى في السنن مثلا التي يترتب عليها سجود للسهو أو غير ذلك. المسألة مسألة سهلة من أراد أن يقلد هذا المذهب فله ومن أراد أن يقلد المذهب الآخر فله ومن أراد أن ينزل كما يريد بدون مذهب فله وإن كان هذا يحرم من الأجر. فرق بين أنني نبي نقلد مذهب تاني وبنديره لي الأجر وأنني نبي نقلد المالكية في مندوبهم لي الأجر وفرق بين أنني ما نعرفش ننزل كيف ما نبي مرة بالرجلين ومرة بالركبتين ومرة باليدين وبدون علم أن هذه فيها صفة معينة للنزول، فالأمر فيه سعة بإذن الله تعالى. الأخت نور قالت أختي مطلقة منذ سنة بدون محكمة، فهل تعتبر الآن زوجته أم لا؟ لا، لا تعتبر زوجة لا في الشرع ولا في القانون. من ناحية الإدارية ممكن، يعني لو الاثنين يبوا يخونوا الأمانة ويبوا يخونوا الشرع وبيولوا، مرات يقدروا، خاصة إذا كان وافقهم من سمع بذلك ولم يعارضهم. يعني سنة وما قالوا لحد إلا أبوه وبوها، وبعدين قالوا والله بنولوا بدون رجعة بدون عقد جديد بدون أي شيء. من ناحية الشرعية هذا حرام، لأن الطلاق ليس من شرطه أن يوثق في المحكمة ولا في القانون. حتى في القانون يعني لو جو شهدوا هما الاثنين، مثلا رفعت عليه قضية ولا رفع عليه قضية والاثنين قالوا والله وقع الطلاق منذ سنة، مش حيقولوا لهم قانونا لا طلاق مش واقع لأنكم ما وثقتوش في المحكمة. غاية ما في الأمر ممكن يعاقبوهم، زي اللي يتأخر في تسجيل ابنه في السجل المدني ولا يتأخر في تسجيل حالة وفاة، ممكن يعاقبوهم عقاب إداري، جنحة ولا فلوس ولا اللي هو، لكن مش حيقولوا لهم شرعا لا والله ما دام قانونا ما دام ما وثقتوش في المحكمة معناها مش واقع طلاق. فهي الآن تعتبر بائنة منه بينونة صغرى إذا كان هذه الأولى أو الثانية، بمعنى إذا أراد إرجاعها لابد من عقد جديد. الإشكال الآن لو بيدير عقد جديد والعقد الجديد بيتوثق في البلاد، لابد ما يقول له جيب لي الصيغة التنفيذية، وين ورقة الطلاق؟ لا والله ما عنديش ورقة الطلاق. يقول له لا لا، ما أي مأذون يحافظ على الأمانة يقول له لا أستطيع أن أعقد لك الآن، اذهب إلى المحكمة ووثق الطلاق. وممكن لما يمشوا للمحكمة يعاقبوهم بأن يكتبوا الطلاق في ذلك اليوم، ما يكتبوش قبل سنة، وما يقدرش أي مأذون يعقد لهم إلا بعد انتهاء العدة من يوم إيقاع الطلاق في المحكمة. إحنا شرعا ما نبوش عدة، راهو نفرض مشوا للقاضي وقالوا له والله إحنا رانا طلقنا من سنة وتوا نبوا نرجعوها ونبوا الورقة إن إحنا مطلقين من سنة، لأن لما تصدر الورقة مطلقين من سنة يقدر يعقد لهم في نفس اليوم، في اليوم نفسه أو في اليوم الذي بعده. فربما القاضي يقول لهم لا، من اللي قالكم ما تجوش؟ يعني مش حنعطيكم من سنة، يعني بنعطيكم بتاريخ اليوم. لو أعطاهم بتاريخ ذلك اليوم فلا يستطيعون الرجعة والعقد إلا بعد مضي العدة اللي هي على الأقل شهرين ونص إلى ثلاثة شهور ونص، من ناحية القانونية ومن ناحية التنظيمية الإدارية. أما من ناحية الشرعية لا كان قدر القاضي يعطيهم ورقة قديم يقدروا يعقدوا في اليوم نفسه، علاش؟ لأن العدة فاتت. فهي من ناحية الشرعية حكمت المحكمة أو لم تحكم، قالت ولا ما قالتش، إحنا لنا ملزمين بها في أن هذه تعتبر زوجة ولنا ملزمين بالحكم في العدة شرعا. هي ليست زوجته، ولو جاء الحكم بأن الطلاق وقع اليوم شرعا ليست ملزمة بالعدة لأن العدة تمت، لكن من ناحية القانونية والإدارية لا يستطيعان الرجوع إلا بعد أخذ المدة التي تحتاجها العدة لو كتب القاضي الطلاق في ذلك اليوم. بعض الناس يقول ربما إحنا نجيبوا جمع كبير ونديروا عقد بدون توثيق، نجيبوا 40 50 60 نفر ونديروا عقد بدون توثيق في البلدية، باعتبار الآن حتى لو جو أو حتى لو واحد قال والله فلان طلق فلانة ورجع لها، من ناحية القانونية ما يقدر يطلق فيكم حد لأن ما عندكمش ورقة أنكم طلقتوا، ومن ناحية الشرعية أكم عقدتوا عقد جديد مكان الزنا لكن هذا العقد لم يوثق في المحكمة أو البلدية لعدم الحاجة إليه، لأن أنتم عندهم لو بتديروا عقد جديد ولا بتوثقوه في البلدية يقول لك أنتم عندنا متزوجين. شو منديل لك يعني نكتب فلان تزوج الزوج مرة تانية؟ هذه ما تجيش. فالناحية التنظيمية الإدارية شيء والناحية الشرعية شيء آخر. فبعض الناس قال نقدر نديروا الكلام هذا، وربما هو يبدو حلا سهلا وحلا جيدا، لكن حقيقة دائما أنصح، ما نبيش نقول هذا غلط ولا كذا، لكن دائما أنصح بتوثيق هذه الأمور في المحكمة غضوة بعد غضوة، يصير موت يصير ميراث يصير كذا، تقعدوا تتحاوسوا في بعضكم وما تعرفوا شن تديروا. فحتى لو بتمشوا للقاضي وبيدير لكم عدة 3 شهور، هي العدة ذاك الوقت ما لا تعتد شرعا، تبي تبات برا تبي تتزين تبي تدير للديرة، لأن عدتها فاتت شرعا. لكن يصبروا 3 شهور هذه من ناحية القانونية ويعقدوا عقد جديد 100% خير لهم من يديروا مسألة الجمع الكبير. عندني هذه أفضل لحماية النفس وحماية الحقوق كاملة عكس الحالة الأولى. فهذا الذي أنصح به، بر وثقوا طلاقكم كان داروا من سنة وإن الأمر سهل ويقدروا يعقدوا في اليوم نفسه، وكان قالوا لكم لا أصبروا على الأقل حتى شهرين ونص، باعتبار نقول والله الطلاق وقع في طهر أو في نهاية طهر، فمشوا شهرين ونص ووقعت 3 حيض وخرجت من العدة. نقدر نديروا الكلام هذا وهو شرعا ليس محرما. لما نمشوا نقولوا له والله العدة تمت في شهرين ونص، ليس محرما لأن العدة تامة قبل الشهرين ونص، فما فيش داعي نقعدوا 3 شهور ولا 3 شهور ونص ننتظروا في الحيض ما دام العدة الشرعية قد وقعت. السيد أبو القاسم قال مسجد تصلى فيه الجنائز ومسجد آخر لا تصلى فيه الجنائز، الجمعة يعني مسجد جمعة تصلى فيه الجنائز ومسجد آخر لا تصلى الجنائز، وأنا أميل إلى الذهاب للمسجد الآخر لأن الخطيب أفضل. فهل علي إثم أو أيهما أفضل، أن أصلي في مسجد الجمعة هذا وأصلي الجنازة، أو أذهب إلى الخطيب الآخر وأترك الجنازة؟ الأمران جائزان من ناحية الجواز، كلاهما جائز. سيبت هذا ومشيت غادي باهي، سيبت هذاك وجيت لهذا عادي. لكن الأفضلية أيهم أفضل؟ هو لا شك أن صلاة الجنازة فيها أجر عظيم، ولكن إذا كان هذا الذي يخطب في هذا المسجد حتى هو تمشي يقولوا لك شن الخطبة، تقول والله ما نعرفها، ويقولوا لك شن قريت، تقول والله ما ندري بيه، والتاني بالعكس لما تمشي للبعيد تسمع الخطبة وتنسجم وتتأثر بها ويكون فيها أثر حتى في قادم الحياة، إذا تكلم على حقوق الوالدين تتأثر ولا تعق والديك، إذا تكلم على حقوق الزوجة تتأثر وتنصف زوجتك، إذا تكلم على حسن تربية الأبناء تتأثر وتربي أبنائك بما قال، إذا كان بهذه الطريقة. فهذه الذهاب إلى المسجد الآخر أفضل، لأن الأثار متاعها قد تكون في فعل واجبات أو في ترك منهيات، زي ما قلنا في الإحسان إلى الزوجة قد يكون في بعض الأمور واجبا وأنت لا تعلم، لما تسمع الخطبة تحسن إلى الزوجة تفعل واجبا، أو في بعض الأمور في عقوق الوالدين كنت لا تنتبه لها فنبهك الشيخ فتتركها فتترك محرما، وهذا أولى من صلاة الجنازة. وإذا كان ما فيش فرق غير هذا، لأن قرايته جميلة وهذاك قرايته مش جميلة، والهذا خطبة 3 دقائق وهذاك خطبة 1/4 ساعة، هو هذا السبب، نقول لك لا بعد ذلك صلي في مسجد الجنازة أفضل. فاللي أنت تأثر به وتستفيد منه أكثر هو ذاك اللي مشي له، لقيت روحك الخطبة تستفيد منها في كل حياتك، مش غير مجرد انك بكيت شوية وطلعت ونسيت شنقال. هذه في هذه الحالة تمشي للمسجد الثاني. إذا كان ما فيش هذاك الفرق ولا غير عدم التأثر، بعد ذلك نقول لك والله صلي في المسجد الأول ولا تفوت أجر صلاة الجنازة. عندنا اتصال سيد أحمد.
6: السلام عليكم. شكرا.
0: الله يبارك فيك.
6: عندي كذا أسئلة.
0: تفضل.
6: الأول لما الصاوي لما يشرح الدرجية اتكار إن الله
0: سبحانه وتعالى أحيانا
6: يكون واجب
0: وأحيانا
6: يكون مستقبل.
0: شنو هو
6: هذا؟ شكر الله.
0: ما سمعتكش.
6: شكر الله سبحانه وتعالى.
0: شكر
6: الشخص يذكر الله على
0: نعمه. شكر الله تعالى. إيه؟
6: في أحيانا يكون ده واجب شكر الله.
0: با؟ القوانين قلت في مجال المعاملات التلفيقية بين المذاهب. تمام.
6: نعم.
0: شو سؤالك؟ هل الضوابط الشرعية شني؟
6: نعم. هل الضوابط هل الموضوع هي تلفيق بين المذاهب؟ أمر مرعي للشرع وجائز يعني.
0: إيه تلفيق بين المذاهب جائز أم لا؟
6: يعني وخصوصا في مجال الأحكام الأخرى والمعاملات.
0: شو تقصد بالتلفيق يا سيد أحمد؟
6: يعني ربما توزي الآن في حكم الطلاق الآن ما تخدش القانون يعني الوضع ما
0: يخدش مثلا بالقول المشهور نجمة. يعني التقليد تقصد مش التلفيق. ما التلفيق مصطلح لي شيء والتقليد شيء آخر. أنت تقصد التقليد أنه يتركوا مشهور المذهب ويأخذوا بمذهب تاني هيك وتقصد، ولا التلفيق ولا التلفيق مسألة واحدة يأخذوا شرط من المالكية وشرط من الحنفية وشرط من الحنابلة وشرط من المالكية هيك تقصد؟ هذا التلفيق يعني مسألة فيها مثلا نجيب لك مثال مثلا عقد النكاح. عقد النكاح المالكية لا يشترطون المهر، يعني لو ما ذكروش العقد صحيح، والأحناف لا يشترطون الولي، والشافعية لا يشترطون الشهود. التلفيق أنني نقول العقد جائز بدون ولي وبدون مهر وبدون شهود. يقولوا لي علاش؟ نقول لا والمالكية قالوا كذا والشافعية. هذا التلفيق أنني نجيب حكم ما قال به حد من الثلاثة السابقين، هذا تلفيق. أما التقليد أني ناخذ المسألة بحذافيرها من الأحناف، أو ناخذ المسألة بحذافيرها من المالكية، أو ناخذ المسألة بحذافيرها من الشافعية، هذا شيء آخر. فأنت تقصد التلفيق ولا التقليد؟
6: لا نعم مطلوب التلفيق.
0: التلفيق
6: نعم.
0: باي تسمع الإجابة. باي والثالث
6: سبب تقديم كتاب الجموع بالأمير علينا يطرح البسطة
0: تقديم
6: المصريين قدموا في المجموع المشهور الطرحة للأمير على الدسوقي
0: الحاشية الدسوقي.
6: الله يبارك فيك.
0: ماشي ماشي. سيد أنور.
7: نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: جزاك الله خير وأحسن. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ لو سمحت.
0: تفضل.
7: جات فضلك. قلت لك أنا من العسكريين العهد الأولي وحضرت حرب تشاد، ولكن الدولة لتو أعطتناش يعني حقوقنا هل بالإجابة من ناحية دينية ومن ناحية قانونية؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أنا في يوم واقف سمعت نفرين يهدرزوا مع بعضهم واحد منهم قال له حشاك خمسة، قلت له عفوا معلش بنخش في المهمة تفضل يا
0: شن. قال له حشاك خمسة؟ ألو يبدو أن الخط انقطع. الأخ سليمان.
8: نعم يا شيخ.
0: السلام عليكم.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة. تفضل.
8: ألو.
0: أيوة تفضل سيد سليمان.
8: سليمان أسمع فيك دائما هبيج.
0: تفضل يا سيد سليمان.
8: يا شيخ أنا بدي أسألك على فتوى.
0: تفضل.
8: مش فتوى، هي استفتاء ذكية خلاص يا.
0: بعد.
8: عليه مسكوا في مكان.
0: إيه.
8: المخطط زمان أيام النظام السابق كان فيها مخطط مفتوح وفتحات طريق.
0: ما؟
8: وتو بعد الـ بعد الـ بعد الثورة هذه فكروها طريق.
0: با
8: با وقدمنا شكوى احنا وعساس انها طريق شنو احنا يا حاج المدينه ولا شنو ما هو يمن فعاد حتى تطيح احنا وطي الناس خدكم الطريق.
0: يعني انتم كان في مخطط والمخطط طرقه مفتوحه بعد الثوره سكروا الطرق.
8: بعد الثوره سكروها الطريق بعد الثوره سكروها.
0: وانتم قدمتوا شكوى انها يفتحوها زي ما كانت.
8: نعم
0: انها يفتحوها زي ما كانت. به شنو السؤال بالضبط؟
8: هي مستفيدين منها ناس موظف لكن في حشين مضمرين ما يبغاش الطريق.
0: به
8: احنا تو بنشق وهدي الحق لكم ولا احنا على حق والله هم على حق ما عشان شيء.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
8: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. السيد يونس السلام عليكم. السلام عليكم سيد يونس. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور ابن محسن.
0: لبس عليك سيد يونس حياك
9: الله وجزاك الله علما وتقوى
0: أجمعين يا رب العالمين.
9: الله يبارك فيك.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
9: نسأل الله العزة وتمة الخوصة في غزة.
0: آمين.
9: من ضمن أسابة ما ننسهم اسم صالح الزعام أن في غفلة وعلى الطاقة المدة وهم ستبع عليهم الظروف هذه. نسأل الله أن
0: من
9: صلى الله عليه وسلم ومن صلى الله عليه وسلم. والله بخذنا ما هو سؤال حلو. كل واحد منك في التوجيه الطيب اخذنا على التوجيهات الطيبة بمسألة الكهرباء. الحقيقة يخذ من الصيف والناس ما عادش بتحمل حتى رمس الضي ما عادش تقدر تتحمله. ومنا يعني في تسهيلات واجه مع ما سمعنا حد قص على الضي وصح فيه ممكن أخضام دولة لكن وشوفوا خلي النهارة في النهار. أتمنى منك حقيقة والسلام ونفس الوقت التوجيه المبارك لنا. الله يا سيد هذا فيك ما نقدرش نستطيع سر ربي يوفقكم للخير
0: أجمعين
9: وإن شاء الله هذا أفضل إن شاء الله
0: يا رب العالمين. يا
9: الله يفتح عليك
0: يا رب. إذا كان ما فيش اتصال السيد محمد قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. التعوذ من الشيطان قال في القراءة متى أقولها؟ هذه الآية قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل الأمر على الوجوب أو الأمر على الندب؟ على أي حال أني أم تنقولها في الصلاة؟ لأن في الصلاة بنقرأ قرآن. المالكية يقولوا لا ما تقولهاش بكل أنت في الفرائض. إذا أردت قولها في السنن ولا في مطلق النوافل فذلك جائز، لكن في الفرائض مكروهة. يعني قد يقول قائل ألا يخالف المالكية الآية والقول ما قال الله وليس ما قال المالكية؟ ربي قال لي إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا فعل الأمر، سواء كان فعل الأمر على الوجوب ولا كان فعل الأمر على الندب. المسألة فيها خلاف. به الآن المالكية قال لي مكروه تقول الاستعاذة في الصلاة، صلاة الفريضة، بهذا مخالف. يعني أني أجعل قول المالكية في مقابل قول الباري عز وجل كان هذا تفكيرنا، معناه تفكيرنا خطأ. واللي يقول لك هيك ما يفهمش، ويستحيل أنك أنت تكون أحرص على كلام الله عز وجل من الإمام مالك ومن بقية علماء المالكية، لكنهم قالوا هذا مخصوص بالتلاوة أو بغير الفرائض، لأنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يتعوذ في الفرائض. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الآية، إذا قرأت القرآن في الفريضة فلا تستعذ، وإذا قرأته في غير الفريضة أو في التلاوة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا تخصيص، تخصيص الآية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة هذه كمسألة أخرى، هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأها أو لم يقرأها؟ عند المالكية لم يقرأها لا جهرا ولا سرا، وبالتالي كرهوا الاستعاذة في الاستعاذة والبسملة في الفرائض. فمسألة التعوذ هذا بالتخصيص، ومسألة الفاتحة قال صليت وراء كذا كذا، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ما قالش بقية، ما قالش البسملة فيها، على خلاف هل المقصود الحمد لله رب العالمين الفاتحة ولا الحمد لله رب العالمين القراءة. المالكية قالوا القراءة، كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين في قراءته، والتانيين قالوا لا، الحمد لله رب العالمين كناية على أنه يفتتح بالفاتحة. على كل حال الخلاف موجود، ومسألة التعوذ هذا في غير الصلاة. أول شيء التعوذ من الشيطان ليوفقك الله عز وجل في عبادتك، وهذا حاصل بأنك أنت صليت ركعتي الرغيبة أو بتكبيرك والدخول في الصلاة. بتكبيرك والدخول في الصلاة أنت أبعدت الشيطان عنك، فما تحتاجش معه إلى التعوذ. هذه مسألة أخرى، يعني هذه لماذا. لكن على كل حال عند المالكية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ في الصلوات الفرائض، وبالتالي قالوا هذا يخصص الآية، وإذا قرأت القرآن في غير الفرائض فلك ويطلب منك، يطلب منك الاستعاذة من بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وإذا كان في الفرائض لا تطلب منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فالخلاصة أنك أنت ما تعوذش في الفرائض، ما تعوذش في النوافل، وفي بقية الصلاة يطلب منك التعوذ. رسالة الأخ أبو أحمد للمسؤولين عن المتقاعدين، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا الموضوع تكلمنا فيه مرات كثيرة، لما نقول تكلمنا ني وغيري يعني مفيش واحد جاء في البرنامج هذا ولا في برنامج تلفزيون ولا في أي برنامج مباشر على الهواء لدار الإفتاء إلا ويطلب منه الكلام عن هذا الموضوع. قد يكون الذي يأخذ راتب التقاعد امرأة عندها يتامى توفي زوجها، يعطوا فيها 900 جنيه، يعني تعريض المرأة وتعريض أبنائها لذل وضنك ومشقة في الحياة ما بعدها مشقة. وحتى الراجل تقريبا الأخ صالح كان دائما يتصل قال عندي 8 صغارني هو ومرته، يعني 10 أرواح ب900 جنيه، تخيل الواحد بأقل من 90 دينار تقريبا في الشهر، 90 دينار هذا ما يسدوش حتى 3-4 أيام. هذا نحكي في الظروف العادية في الأكل، ما نحكيش في الحاجات الصعبة، يعني باقي 27 يوم الباقي هذا شن بيدير فيهم مسكين. وجهت ووجه غيري الكلام للمسؤولين أن هذه الفئة تكاد تخرج من الانتماء للدولة أصلا، أني أمس على التطبيق سئلت واحد قال بنهرب أني وعيلتي حرام ولا حلال، قال بنركب للبحر وبنهاجر هجرة غير شرعية حلال ولا حرام. تخيل أن يصل الحال بالليبيين إلى هذه الدرجة. ممكن تكون فيه مبالغة في بعض الأشياء وكذا، وممكن تكون خلاف وجهات النظر في اللي يقول أني نموت هنا ولا نطلع برا ونذل نفسي برا، خاصة أن معي مرتي، وفي اللي يقول لا أنت تبذل نفسك هنا، يعني بنحاول ينعيش راجل وعزيز وحر يا نموت. هذه خلاف في وجهات النظر، قد يكون فيه مبالغة، لكن فعليا لو كان الليبي عايش هنا يا باهي مش حيمشي هجرة غير شرعية مهما يكون. ولما نقول عايش باهي يعني مش مليونير ولا لا لا، يعني عنده ما يكفيه الأساس، عنده حوشة، عنده سيارته، معاشة يسد الشهر أو حتى ما يسداش، يعني مرة يدين ومرة تجي من غادي ومرة من هني وتمشي الأمور. ما أعتقدش في ليبي يطلع برا من البلاد، لكن لما توصل إلى هذا الحال الذي نحن فيه تبدأ الهجرة الشرعية حتى من الليبيين. وكل مسؤول في هذه البلاد يسرق ويرتشي ويطلع برا وياخذ في بدل سفر وبدل سكن وبدل بدل بدل بدل، ومسيب هؤلاء الناس ومش في باله أصلا هؤلاء الناس، والله حسابه عسير يوم القيامة. ولما نقوله حسابه عسير ما هيش كلمة هيك تفوت، يعني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ما هيش كلمة عادية. يعني عمر بن الخطاب لما سمع قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون أغمي عليه، مع أنه كان مقدد روحه باش يسعد الناس. من القصة المشهورة لما بطنها جابوا أكل فيوزع فيه للفقراء المسلمين، جابوا أكل لبيت المال فيوزع فيه على فقراء المسلمين، فبطنها قعدت تقرقر من شدة الجوع، فقال قرقري ما تقرقري، لن تذوقي طعاما حتى يشبع فقراء المسلمين. قالها قرقري ولا دير اللي تبي تديريه، ماكش ضايقة حتى حاجة لين الفقير الأخير ياكل، بعد ما الفقير الأخير ياكل أني ناكل. وهو خليفة المسلمين كان مكلاش الفقير الأخير ولا ماك ضايقة حاجة. لما تجيبونا واحد زي هذا بعدين طالبونا بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وأسمع وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، لأن هذا لن يجلد ظهري ظلما، اللي خايف علي ما يبيش يجوء ما يبيش يأكل هو، مش ما يبيش يشبع، ما يبيش يأكل هو لن يأكلني، نصور بعد ذلك أن يجلدني ظلما أو أن يأخذ مالي غصبا، مستحيل. فكلمة الحساب العسير كلمة لها ما بعدها، وهذا اللي مصبر الليبيين الحقيقة. يعني لما نسمعوا بالسرقات ونسمعوا بالملايين التي تنفق فيما لا يفيد، أرى اللي مصبرنا أن اليوم وراء غضوة، بس خلي اليوم يخنب ويسرق، ويوم القيامة لما نشوف أني قداش طرحت عليه من سيئاتي أو أخذت من حسناته، بعد ذلك نقول يا ريت زاد عفس علي في الدنيا. وهذا ليس معناه أنني اللي يديروا علي بهي، مش هكي معناه، لكن في النهاية عندي حاجة تصبرني خير من كل يوم يلقوا واحد معلق روحه عشان روحه لنا ما عنداش باش ياكل، ولا أولاده يبوا ضحية وما عنداش، ولا أولاده يبوا ملابس المدرسة وما عنداش. اللي صبره إن في دين وفي جزاء وفي حساب، وهذا الضنك اللي يعيش فيه هو من ابتلاء الباري عز وجل، وعليه أن يصبر. هذا اللي مصبر كثير من الليبيين على الأقل. فمسألة المتقاعدين هذا تكلمنا عليهم، زي ما قلت الآن الناس تبدأ تتكلم وتقول والله كيف ولما بتزيدوهم وهذا أعباء على المالية، بل 250 مليون اللي أعطوهم للسوداسي هذا مش أعباء، 250 مليون دولار لو ضربناهم في الثمانية الآن يطلعوا زوز مليون دولار، زوز مليون، زوز مليار دينار ليبي. الزوز مليار هذو كانوا يكفوا هؤلاء المتقاعدين 4-5 سنين القدام. لكن لا عادي أعطيهم للملاعبية يلعبوا وأعطيه بعدين 150 ألف وشريه بسبعة مليون، وهو أصلا والله يا رجلي الزوزي صار زي ما يقولوا في الكورة، أعطيه 7 مليون و10 مليون، ولما توصل في الفقراء والمعوزين يبدأ الدولة قريب تنهار والدولة قريب تتسلف والدولة قريب كذا. وما دام استمر هذا الفساد حنصل إلى هذا الأمر، لو لم يتداركنا الله برحمته سنصل إلى السلف. علاش؟ لأنك أنت مخلي الفقير باش تدوق زي الفقير، أنت مسؤول يلي مش معدل. وإن كان هم الآن ما همش في بالهم أولادهم يقروا برا ويعالج برا ويصيف برا وموره طيبة ما يدورش فيك وعنده رصيد برا، حتى ما البلاد خشت لبعضها مش حيقعد. أنت يلي منتخبه، أنت يلي منتخبه هذا، لما أنت تقعد تحت الحضيض والله ما هو شبح لك، هو حياخذ

هذا. أما إذا اخترته على أساس أنه طيب وأمين وقوي ومع البلاد وبعدين خان يوم القيامة، نقول له وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نقول لي ربي، أما يقول لي كيف اخترت هذا وهو جاب المرتزقة ولا خنب البلاد ولا عين أولاد عمه ولا ولا والله إني لما اخترته سألت عليه وقالوا لي رجل طيب وجربته وأمين، فاخترته بناء على هذا الأساس. ما نعرف شني الغيب، نعرف أنه بيولي خناب بعدين، فيبدأ عندي حجة أمام الباري عز وجل. لكن لما عارف واحد خناب وما يصليش زي سين من الناس اللي مشهور هذا، واني اخترته وهو يدير في القوانين أو القانون دار اللي هو إلغاء الربا، يوم القيامة أنا اللي اخترته على خاطر ولد عمي ولا ولد خالي ولا من قبيلتي نبدأ سالك مع ربي؟ لا، مش هنبدأ سالك. وبالتالي المسألة يعني تكلمنا فيه الموضوع هذا كثيرا، وهم المسؤولين يعني أو المسؤولون داروا حل، قالوا بيزيدوهم، لكن حقيقة هذه الزيادة ما نبوش نقوله ما تنفعش، لكنها دون المطلوب ودون ما يرغب فيه المتقاعدون. أسأل الله عز وجل أن يسهل عليهم وعلينا وعلى جميع المسلمين وعلى أهل غزة بمنه وكرمه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له

0: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا وحتى 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر أرقام التواصل 092-092-15-0 092-092-16-0. كما يمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.9 FM و 97.9 FM. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. عندنا الأخ سالم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، كيف حالك من اليوم؟
0: شو حال الله حالكم؟ يبارك فيك. الحمد لله،
1: نحبكم في الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك
1: وينصركم وينصرنا في فلسطين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب.
1: شيخ نسألك أنا إن شاء الله بدنا نتوكل بالمسافر في السفينة ثلاث أيام هنا.
0: إيه ربي يجيب لك زينة.
1: الخميس والجمعة والسبت، كيفية الصلاة في السفينة؟ مش قصدي على القبلة، كيفية الصلاة قصر الجمعة كيف نديروا فيها؟
0: صار مش على القصر، كيفية الصلاة قصر وجمع وكي.
1: قبلة هذاك اليوم جاوبنا على الشيخ قبلة، لكن نحكي على كيفية الصلاة في السفينة.
0: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: والجمعة حتى هي كيف نديروا بها؟
0: الجمعة والقصر والجمع.
1: ايوه ايه
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك، الله يبارك عليك،
0: الله يبارك الجميع، بارك الله في الجميع. الأخت فاطمة الشكل عندها سؤالان. السؤال الأول، قالت والدي يشتغل في مكان وعنده مجموعة من العمالة من البنغلاديش، حصلت الحرب، ثم بعد انتهاء الحرب خرج العمال إلى بلادهم، بقي واحد فقط، وبعد فترة اختار هو أيضا أن يذهب إلى بلاده، ووجد معه مبلغ، وجد في حجرته مبلغا من المال، كيف يتصرف؟ عندنا اتصال. الأخ حمزة، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟ كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك.
2: بارك الله فيك.
0: آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ بنسأل على برنامج ال 2000 دولار طبعا الان الحين تبع فيه ممكن من دار الافتاء المركزي عليهم ويرجع مركزي ممكن يربط عليهم. شنو حكمهم يا شيخ؟ اليوم نحسن يعني، لكن في بسيط وصلت اقتراف هذه ممكن طبعا.
0: تسمع الاجابه باذن الله تعالى. ها؟
2: الله يجزاك خير.
0: آمين يا رب. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. أخ عبد السلام،
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله إن يحبكم في الله. والله
0: الله يبارك فيك، أحبك الذي أحببتنا فيه. أخ عبد السلام،
3: بارك الله فيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: بالله يا شيخ سؤال. بالله
0: إيه تفضل.
3: الحلف بغير الله محرم صحيح؟
0: با
3: هل يجوز أن يبر الحالف بغير الله بخصمه؟
0: يعني اللي حلف لك قالك وراس أمك لما تدير هكي مثلا، هل يجب عليك أن تبره أم لا؟
3: هو الغالب يا شيخ اللي يبارك فيك يقولك علي اليمين يعني.
0: يا هذه
3: عندي سؤال بالله
0: علي اليمين بحت تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يرحم والديك. شكرا.
0: والديكم ولدنا ولدكم إن شاء الله. سيد المهدي السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يبارك فيك سيد مهدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله منا منكم إن شاء الله صالح الأعمال مناسبة السنة الهجرية
0: بينا
4: وليوم الإسلام والمسلمين.
0: آمين أجمعين يا رب العالمين.
4: بالله نبي نسأل على الخصام بتاع الناس اللي يصير في الصلاة بين الأعمدة، يقول لا ما توقفش هنا، وتعرفنا هنا الأعمال يا شيخ، خذوا نصيحة بالله.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. واضح سؤالك سيد المهدي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخت فاطمة كما قلت سؤالها باختصار أن أحد العمالة خرج إلى بلاده، وعندما جاء أبوها إلى السكن الذي كانوا فيه وجد مبلغا من المال، سألت هلبة ولا شوية، قالت والله شوية أقل من 200 دينار. هو الأصل فيها أن يأخذ حكم اللقطة، مال لم يعلم صاحبه أو علم ولم يستطع الوصول إليه. عندكم حل أن أنتم تصرفوه ويبقى أمانة عندكم، تصرفوه ويبقى أمانة، ولو جاء صاحبه ولا عرفتوا كيف توصلوا له بأي طريقة من الطرق يجب عليكم أن تردوه. وهذا دائما هو الحل المفضل عندي خاصة في الأرقام الكبيرة. الحل الثاني أن تخلوه أمانة وديروا بوكم يكتب عليه هذه أمانة فلان ويخليه هيك، وكان ربك خذي أمانته، بعدين يخرج صدقة عن صاحبه. والحل الثالث أنكم أنتم تتصدقوا بها عليه، ولو جاء صاحبه أو وكيله بعد ذلك فيجب عليكم رده له وتولي الصدقة باسمكم أنتم. يعني نفرض أن هذا الشخص اسمه سعيد، بوك قال والله صدقة عن سعيد ولا فلان البنغالي واللي هو بالمئتين دينار، جاء سعيد هذا بعد سنة سنتين ثلاثة عشرة قال لكم والله هني زمان هني خليت فلوس واعطوني، فيجب عليكم الرد وتصير الصدقة باسم أبيك وليس باسم سعيد. هذه الطريقة. لما المال شوية زي هذه يعني حتى لو جاء سعيد بعد سنة ولا اثنين مش مشكلة انكم تردوا له 180 ولا 170، تصدقوا بها خير. وكان المبلغ كبير 4000 5000 10000 وني كان صرفته، بعدين بيجيني هذا يقول لي اعطيني تصدقت به، هو لما نتصدق به عليه ويجي نخبر انني تصدقت به عليه، لو قال لي باهي تمت وتمشي الصدقه لي. هو جاء سعيد هذا في المثال بعد 3 سنين قال لي ابوك اعطيني الفلوس، قال له ابوك والله تصدقت بهم عليك، قال له كويس باهي خلاص تمت، قال لا من اللي قالك تصدق بهم أني نبيهم، يجب على أبيك بعد ذلك أن يرد وتصير الصدقة باسمه. فالفرق بين الخيار الأول والثالث، الخيار الأول نقول لما يكون المبلغ كبير أفضل، إن أنت بتتصدق عليه بخمس آلاف بعشر آلاف يجيك بعد فترة يقول لك أعطيني العشر آلاف تقعد حتى معاش عندك وين ترد، هذه مشكلة. لما يبدأ صغير الصدقة أفضل، تصدق به وحتى لو جاء سهل ترد لل 200 جنيه ولا أقل من 200 جنيه. لما يبدأ كبير ننفقه ماني على نفسي بحيث حتى لما يجي يطلبهم يبدأ عندي البديل وما نشعرش بأن عبء علي لأنني صرفهم من زمان. بكان ما جاش بكل لين مات بوك ومت انتم ونسيت القصة، خلاص حلال عليكم ما هوش حرام، الإنفاق هذا حلال عليكم وما هوش حرام. السؤال الثاني قال أبوي بينزل بيشري حاجة ما عنداش فلوس، قلت له خذ بطاقتي، خذي بطاقتي شري بيها، وقال لي تورد لك نقدا بعد ذلك، وهي قالت إنني عندي نقد وعطيت البطاقة عندني هذا ربا. بعض المشايخ قالوا لا عادي تسهلون في هذه الأمر لكن عندني ربا، بدليل إن هي ما بش تعطيه النقد، باش تعطيه 30 40 100 النقد، طامعة في أن تعطيه بالبطاقة وتأخذ النقد الذي هو خير. كلنا نعرف في ليبيا الآن أن النقد خير، خير من ال النقود الإلكترونية اللي تبدأ عن طريق التحويل ولا البطاقة، خير حقيقي أحيانا وخير نفسي أحيانا. يعني لو بنشري بيهم دولار هنا خير حقيقي مش نفسي، يعني 100 جنيه النقد تجيب دولارات أكثر من 100 جنيه في البطاقة ولا في التحويل. 100 جنيه هذيك تجيب 8 دولار ولا 9 دولار ولا 10 ولا اللي هو، وهذه تجيب 11 و12. إذن هذا خير حقيقي. وأحيانا نفسيا، لأنني 100 اللي عندي نقدا نقدر نشري بهم أي حاجة، بينما 100 اللي بالبطاقة مرات ما نقدرش نشري بها، ما نقدرش نشري بها بنزينة الآن، ما نقدرش نشري بها خبزة، ما نقدرش نخش لدكان نقول بناخد مستكة بربع جنيه ونحول هلا بالبطاقة. فالنقد دائما عندنا خير. الآن هنا في حكم المشروط، إنني بناخد منك الأقل ونرد لك الأكثر، وهذا سلف، لأن في وقت، في وقت بين أخذ الأب المال اللي في البطاقة وبين الرد إن شاء الله حتى ساعة، هذا يسمى سلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلف جر منفعة فهو ربا. وبالتالي اشتراط أن نخلص عليه بالبطاقة ويرد نقدا عندني هذا ربا، ما فيش اشتراط، ولكن عارف بحكم الحال إنه يبي يرد لي نقدا، زنني نعرف بوي ولا أمي ما عنداش كيف يحول لي، ونعرف أنني لما نبي نعطيه بالبطاقة يبي يرد لي نقدا، هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، حتى هو دخل عليه الربا. الحالة الثالثة الجائزة، أنني نشرط عليه أنه يرد لي حوالة، جاب لي 2000 دينار ولا 1000 دينار ولا 5000 ولا 100 جنيه ولا 70 جنيه، وقلت له راني برد لك حوالة، حول لي واني ترد لك حوالة، وبعدين ربي سخر عندي النقد، هنا يجوز لي أن أرد له نقدا. لما شرطت عليه شرط أنني أرد له بالحوالة، يجوز لي أن أرد نقدا. لماذا؟ لأن الرد أحسن صفة، هذا يجعل الشخص من خيار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيار الناس أفضلهم قضاء. فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني 1000 ورديت له 1100 تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا، وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش الا خيار الرباعيه احسب منه واكثر الحم واكثر قوه وممكن حتى قادر على التخصيب والثاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد له عادي، وقال خير الناس افضلهم قضاء، يعني او خيار الناس افضلهم قضاء. فقالوا رد واحد بافضل منه. لما تكلموا هذا بالاجماع، لانه لم يكن مشروطا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رد للبكر متاعه، لو كان مشروطا رأوا قال له برا جيب للرباعي، لهو ما كانش مشروط. فلما رد له بأفضل صفة دل على الجواز عند الجميع. اختلفوا في القدر، اللي هو زي ما قلنا جمل يرد لزوز 1000 جنيه رد لألف ومية، اختلفوا فيه المالكية قالوا لا يجوز وغيرهم قال يجوز. نعرف علاش بعد السؤال. أخ رضا السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله. خير يا شيخ، شو حالك؟
0: لا بأس عليكم، الله يبارك فيك.
5: جزاك الله خير إن شاء الله.
0: أجمعين يا رب العالمين.
5: وعلم إن شاء الله يا شيخ.
0: آمين يا رب العالمين.
5: الشيخ هذا بنسأل سؤال في أنت يتعلق بالولد.
0: الولد إيه؟
5: تمام، إحنا الولد متوفي وواخذ مرة ثانية. والدة مطلقة.
0: اللهم اغفر له وارحمه به.
5: تمام. والورث هذا زي ما تقول منصوب، يعني فيه مشاكل في قضايا نيابات ومحاكم. تمام. والحمل مشقة النزاع وريث واحد هو في العيلة، وريث واحد.
0: كيف؟ شنو هو؟
5: بيجي على الورث هذا وريث واحد، يعني شخص واحد.
0: اللي يجري شخص واحد ايه.
5: تمام، يعني هل بعد سنين مثلا الشخص هذا 4 سنين 5 سنين حصل حاجة من الورث هذا، هل يحق للورثة الثانيين يجوا ياخذوا نصيبهم طول، ولا هل يحق ان هو يطالبهم باسعار مشقة النزاع عشان يخرب هو عشان يخسر؟ فهمت يا شيخ؟
0: فهمتك بقى تسمع الاجابة باذن الله تعالى.
5: ويحق منا يعني مرت بوي هذه مش بدايتنا، وقال ابوك والفريضة فيها 4 امتار اللي هو انا واخوي ومرت بوي وعندي واحد صغيرة.
0: با؟
5: ومش مدريشنا وكالة، قالت لا أنا حبني ما نبيش لنيجي عليه ولا نسلم عليه ولا نحضر فيه ولا نسلم ولا نديره شيء. فمدير وكالة أنا أخوي مدارين وكالة مدارين وكالة وزي ما يقول هو اللي يجي على الورث. هل بعتالي لما مثلا حط لسخط أرض ولا حاجة يطلع لها خصوصها بعتالي يجي يطلبها بالأتعاب، يعني سنفصلش في السنين أمال يجي عليه ومشتاعدين
0: والصبايا. هي نصت قالت له لا تجري لي على حقي لا تدوره هيك ولا؟
5: تمام، هي موكله راجل اختها. راجل اختها هذا ما جاش بقه لتكلم على رزق ويقول ديما انا مش فاضي وما جاش بقه
0: لحد. ايه تسمع الاجابه باذن الله تعالى. تسمع الاجابه باذن الله. السيد ابو بكر.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: مرحبا يا شيخ، حطيب.
0: الله يبارك فيك.
6: كل عام انتم بخير ان شاء الله.
0: كل عام انتم بخير.
6: السنة الهجرية ان شاء الله يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين.
6: على بخير ان شاء الله.
0: السنة الهجرية. تخاف تقول العيد الهجري، انت قلت العيد الهجري ولا اني تهيألي هيك؟ انت قلت العيد الهجري ولا اني اللي تهيألي؟
6: لا قلت السنة الهجرية.
0: تمام باي السنة الهجرية ماشي الحال. ماشي.
6: الله يبارك فيك.
0: الله يبارك فيك.
6: يا شيخ انا تو سمعتك على واحد سؤال على البطاقة.
0: ايه
6: تبدلها من نقدي،
0: تسلف بطاقة ويرد لك نقدي.
6: ايه بالضبط.
0: ايه
6: انا في فترة اللي كانت فيها سيولة ما فيش بقل يعني.
0: ايه
6: فمشت مشيت انا طبعا في السوق عندي بطاقة فيها المبلغ يعني.
0: إيه؟
6: لكن انا ما عندي سيوله، ما عندي سيوله ومصارف ما فيش. فكنت هنا في السوق نلقى واحد يقول خذ البطاقه واعطيني نقدي، هل هذا شنو حكمه يعني؟
0: تسمع
6: حق النقدي وهذاك الفتره ما فيش سيوله.
0: تسمع الاجابه، هو مبدئيا هذا جايز، مبدئيا هذا جايز، لكن بالك ما نطقش في السؤال. بس اللي يحصل متاع يد بياد هذا جايز، والتاني تسمع التفصيل متاعها كان طقيت فيه السؤال بإذن الله تعالى. باهي ماشي الحال. آخر سؤال السيد صالح. السلام عليكم. أيوة السيد صالح. سيد صالح السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم
7: السلام.
0: الله يبارك فيك أجمعين يا رب العالمين.
7: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: ميزان حسناتك يا شيخ.
0: أجمعين يا رب العالمين.
7: طريقك نور.
0: آمين يا رب العالمين أجمعين.
7: طريقك نور وين ما تمشي نور.
0: آمين يا رب أجمعين.
7: الدنيا وفي الآخرة.
0: آمين يا رب. آمين
7: يا رب. شيخ أنا صاحب 8 صغار ديما نكلم فيك كم شيء ما مدورين. متقاعدين. متقاعدين يا شيخ، نوصله في صوتنا ما حد معدل علينا 900.
0: أنت.
7: يقول لك الزيادة اسمك يا شيخ.
0: أنت حضرت ال.
7: هذا فلاس ما فلاس.
0: حضرت الجزء الأول يا سيد
7: صادق يا شيخ الله يرحم والديك
0: بإذن الله تعالى. أنت حضرت الجزء الأول ولا ما حضرتش؟
7: أنا عم
0: حضرت الجزء الأول من الحلقة ولا ما حضرتش؟
7: والله ما سمعت يا شيخ.
0: والله لأنني والله ذكرتك بالاسم.
7: يعني بارك الله فيك.
0: والله ذكرتك بالاسم الحق.
7: حتى للشيخ الصادق.
0: بإذن الله تعالى.
7: بارك الله فيك يا شيخ الصادق. مشان. دير معنا مجهود وصلنا صوتنا. 900 لا تكفي يا شيخ. لا تكفي.
0: بإذن الله تعالى يوصل صوتك يا سيد صالح بإذن الله تعالى. واني ذكرتك بالاسم لأن فعلا يعني الحالة صعبة جدا، واحد عنده 10 عيلته 10 وياخذ 900 جنيه حقيقة شيء مؤسف جدا. يعني لو بنحسبها انا بمعاشي وبنحسبها بعيلتي نقول هذو ميتين مستحيل يعيشوا 900 جنيه. يعني اللي ياخذ خايل اللي ياخذ في 3000 و4000 وعنده 4-5 صغار بس وداهش في جرتهم وعيان في جرتهم ويبي خدمه ثانيه وثالثه باش يؤدي مصالحهم، ويجوا يقولوا له واحد عنده 900 وعنده 8 صغار يقول لك هذا والله لا ميتين مستحيل يقدروا يعيشوا على اللي نين نحسب فيه بالورقه والبيرو. هذو متاع اللي عنده 8 انفار وعنده 900 هذو ميتين، راه هذو يمشوا عرايا، راه هذو حتى الماكله ياكلوا في مكرونه بلا طماطم وزيت هيك يحسبها. لكن حسبه الباري عز وجل غير حسبتنا، ان تكفل بالرزق، والا لما تشوفها حقيقه تحسبها بالورقه والبيرو والله تقول هذا الاخ صالح ما نعرفش كيف قاعد حي هو وصغاره لتو. لأن فعلا يعني 900 كان صدوه 4-5 أيام ما زي حد، هذا باقتصاده بعضان على القلب. يعني قصة الحم وقصة الفواكه وقصة الزرد على البحر وقصة هذا كله مش في قاموسة أصلا، مش في قاموسة. أن لما سبيدر ولده يتقطع يغيره، لا في قاموسة لما يتقطع برا لصقه ولا خيطه، في قاموسة لما الواحد متاع البنت يتقطع هذا شن اسمه المريول ولا شن اسمه هذا يقولون احنا القرنبيول، لما يتقطع برا خيطيه امه حتى ما يقدرش يرفع لي الخياط هيك في قاموسة، لان هيك وان شاء الله يلحقوا. تو أقل الخياط بترفع له سروال بقصرة بيقول لك 10-15 جنيه. 10-15 جنيه عند الأخ صالح تعادل 300-400 عند اللي معاشه 3000-4000. ودرنا حسبة احنا يعني 8 انفار هادو على الأقل يبوا بين 10-15 دينار خبزة يوميا. هادو لو قلنا 12 دينار في 30 عندك 360 دينار، هادو غير خبزة بس، 360 دينار غير خبزة بس. تبقى الدحي ما نعرفش كان آخر مرة ب22، لو بياخد 4 في الشهر هادو 100، يعني غير في الخبزة والدحي أكثر من نص معاش طار. تكلمناش لعلى الحمل لعلى فواكه لعلى مرض لعلى سنون لعلى دواء لعلى علاج لعلى سيارة فزدت لعلى بنزينة لعلى مواصلات أولادها للمدارس. يعني أولادي العشية بس يعني القايلة أني اللي نرفع فيهم الصبح 650 دينار وفرحان قريبا نطير أني حصلت أصلا 650 دينار. للسيد صالح يقول لأولادها ما تقروش، يبي يسيب عمله باش يقعد يرفع ويجيب فيهم. هذا كان عنده سيارة أصلا مع الكلام اللي يقول فيه، والله بيخي هو نقوله متقاعد يعني كان بالتأكيد ما عنده سيارة، ما عنداش حق البنزين اللي بيقعد رافع ماشي جاي صبح وعشية، وخاصة كان عنده أولاد كبار يقروا صبح وفي الجامعات وعنده صغار عشية، يلقى روحه طول الوقت هو ماشي جاي ويدفع في حق البنزينة. وبالتالي أسأل الله عز وجل صوتك يا أخ صالح بإذن الله تعالى يصل إلى فضيلة المفتي. وأني ما فيش حلقة تكلمت ظني حتى في التلفزيون إلا وتكلمت على موضوع المتقاعدين، لأن هذا واجبهم علينا مش ميزة ولا واحد يتجمل، لا هذا واجبهم علينا، وهم حقيقة في كرب عظيم يعني، كلهم يتصلوا. الأخ صالح وقبل الأخ اللي قبله ما نعرفش من هو اللي كلمني، المهم واحد تكلم عن أيوه السيد أبو أحمد قال يتكلم عن المتقاعدين، وذكرت فيه الأخ صالح بالاسم، قال الله في عونه وفي عون كل محتاج ومستحق في هذه البلاد. سيد أبو أحمد قال الأذان ما أدنوش في الوقت، وجاء واحد بعد 7 دقائق بيدن، هو قال 10 دقائق وسبعة دقائق، لكن في المثال هذا قال 7 دقائق، فالراجل ما أدنش في الإذاعة ومشى يدن البرة. هذا تصرف فقيه حقيقة، إما أن يكون فقيها وإما أن الله أعطاه عقلا دقيقا، لأن الإدارة فعلا أني لو كان قلت لي نيه قبل ما نسمع الإجابة هذه رأو قلت لك ما يدنش، لكن الإدارة هو فعلا يدل على فقه كبير. أول شيء ما يفوتاش أجر الأذان، وتاني شيء ما يلخبطش الناس، لأن مرات العزايز اللي والشيابين اللي عابين على الأذان لما تجي أنت تدن بعد 7 دقائق يكون هو سمع جامع وصلى، وتجي أنت تدن بعد 7 دقائق يقول شورى الأولين غالطين ويصلي مرة تانية. ففيه تلبيس على الناس الحقيقة الأذان في الميكروفون. الأذان اللي برا غالبا ما فيش تلبيس على الناس، ولا يحرم المؤذن من أجر الأذان، لأنه الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، هذا هو الأذان، الإعلام بدخول صلاة الوقت المفروضة. في غير المفروضة ما عندناش، لا في عيد ولا في جنازة ولا في الكسوف والخسوف ولا في الاستسقاء، ما عندناش الكلام هذا كله، الدخول أوقات الصلوات المفروضة بألفاظ مخصوصة اللي هو نعرفوها كلنا، ما مش تعلم تقولهم والله وقت الظهر جاي هيك باللفظ هذا، لهذا لا يسمى أذانا شرعا. لابد أنك تؤذن بموعد أو بدخول وقت الصلاة المفروضة بالألفاظ اللي ربي شرعها، مع الخلاف اللي فيها، المهم في النهاية تأخذ واحد من الصياغ. فالحقيقة هذا دار عليه وما خسرش الأجر وما لبسش على الناس، وبارك الله فيه وفي علمه. وإن كان ما أدنش ما فيها شيء، لأنه هو الآن حقيقة فات الوقت باش أنت تعلم بدخوله، هو فات، لكن لا يترتب على إعادته، مادام لا يترتب على إعادته مشكلة وفعله صاحبه ابتغاء للأجر بإذن الله تعالى يتاب عليه. السيد أحمد قال الإمام الصاوي يشرح كلام الدردير، قال أحيانا يكون شكر الله تعالى واجبا، ما نعرفش أحيانا هو واجب دائما. الحمد والشكر كما قال الدسوقي تقريبا مترادفان وواجبان، الحمد والشكر. بعضهم قال الحمد واجب في المرة الأولى اللي هو في الشهادتين، ثم ما زاد على ذلك فهو مندوب، لكن ما عليه المذهب أن الحمد والشكر واجبان. واجبان كيف؟ قال بالقلب، على الأقل احنا الآن نتكلم عن الشكر، واجب بالقلب تشكر وتمتن لله عز وجل بما أنعمه الله عليك حتى وانت في أضيق الأشياء، يكفي أنه أوجدك، هذه بروحها نعمة تستحق الشكر مهما كنت في ضنك وفي ضيق، فما بالك إذا وسع عليك في مالك أو رزقك أو صحتك أو أبنائك أو معيشتك، هذا يستحق شكر أكثر وأكثر بالقلب وبالجوارح، أن يكون عملك كما يريد الباري عز وجل. أنت تو لما واحد يدير لك حاجة من الناس ويطلبك في عمل، ماذا بيك تأدي لعملين؟ أنعم عليك جارك ولا سلفك ولا كفاك شر ضيقة، وبعدين جاي يتكلم معك قالك تعرف انت الشجره اللي غرسها راه مضيق عليا شويه، وما قالكش قلعها، لكن قالك الشجره اللي غرسها مقلع عليا. الشخص الطبيعي والشخص الذي يقدر الشكر وفائدة إنعام الناس عليه وكذا بإذن الله عز وجل طول يمشي قلعها الشجرة، مادام مش ضرورية طول يمشي قلعها. فحتى أنت شكرك بالجوارح يكون بهذه الطريقة، ما أخبرك به على الوجوب يجب أن تأتيه، وما منعك منه على التحريم يجب أن تتركه. فشكر النعم وشكر الجوارح، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن الشكر واجب وليس مندوبا. لا أدري النقل اللي انقلته إذا كان فيه، نعرفش إذا كان قدرت الراجعة نشوف بالك فيه تفصيلات معينة، لكن ما أعلمه الآن أن الشكر عبادة واجبة وهي من خير العبادات. حتى إنما اختلفوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الباري عز وجل يقول قال الصابر يوفى أجره بغير حساب. واختلف الفقهاء هل الشكر أفضل أو الصبر أفضل. بعض الفقهاء قال الشكر أفضل لأنه مدعاء إلى الكبر ومدعاء إلى الغطرسة ومدعاء إلى ترك العبادات، فمن شكر الله وهو بمثل هذه الحالة ينال أكثر من أجر الصابر اللي هو ما عنداش يدير هكي ولا هكي. ولذلك بعض الفقهاء كما قلت قالوا الشكر أفضل من الحمد، لأن لاحظ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، إذن المترف هو الذي دائما يكون أقرب إلى الفساد. فإذا ابتعد عن الفساد وشكر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فعل أمرين حسنين، الابتعاد عن الفساد الذي كان في مقدوره. لو صاحب الغنى يقدر يمشي يزني بالفلوس، يقدر يسكر بالفلوس، يقدر يخش لمراقص بالفلوس، يقدر يدير فساد بالفلوس لا يستطيعه الفقير، لكن لما ترك هذا الفساد امتثالا لأمر الله عز وجل كان أجره أكبر من الفقير من هذه الجهة. فالشكر اللي نعرف أنه هو واجب وليس أحيانا واجبا وأحيانا يكون مندوبا. قال القوانين في مجال المعاملات تلفيقية بين المذاهب. إذا كانت تلفيقية معنى التلفيق إن المسألة التي فيها شروط نأخذ من هذا شرطا ومن هذا شرطا ومن هذا شرطا وندير قول لم يقل به واحد من الثلاثة أو الأربعة المذاهب، هذا ينبغي أن يكون محرما. لأن زي ما قلت في المثال متاع النكاح، الأحناف لما قالوا الولي مش واجب أوجبوا المهر وأوجبوا الشهود، عندهم يكفي في يعني إشهار النكاح المهر والشهود. المالكية اللي قالوا المهر لا، عندهم الولي وعندهم الشهود واجب، وبالتالي قالوا لو وقع على غير مهر، لو وقع على غير مهر وحصل الدخول انمشوا بصداق المثل أو مهر المثل. الشافعية اللي تركوا الشهود تقووا بالولي وتقووا بالمهر، لكن انت تجي تقول والله بناخذ نكاح بدون ولي مراعاة للأحناف وبدون مهر مراعاة للمالكية وبدون شهود مراعاة للشافعية، انت الان جبت قول لا قال به المالكية ولا قال به الشافعية ولا قال به الأحناف. التلفيق بهذه الطريقة ينبغي ان يكون محرما. التقليد ان احنا لقينا واحد دار عقد بدون صداق وبنقلدوا للمذاهب الاخرى هذا جائز، خير من نقعدوا نلزموا بيع لمذهبنا ونقولوا له والله هذه نكاح شبهة اولاد ونسب وقصة طويلة عريضة لا نقلدوا له خير. وهذا ما فعلته دار الإفتاء في بعض المسائل، قلدت المذاهب الأخرى لأن فيها توسعة على الناس، زي مسألة الطلاق المعلق الذي لم تعلم به الزوجة، وزي نسبة ولد الزنا له بعد أن يتزوج أمه قبل الوضع، هذا قالت به دار الإفتاء لأنه يحقق مصالح للمجتمع وإن كان خلافا لمذهب المالكية والقائلون به يعني أهل علم وتقوى وفقه. فالتقليد كل المذاهب تقلد راهو، مش هذا مش خاص بالمالكية قلدوا غيرهم بس، الشافعية يقلدون المالكية في مسألة أن لمس الأنثى لا يبطل الوضوء. يعني لما واحد يسأل في الطواف، في الطواف لما واحد شافعي يسأل فقيه شافعي يقول لأني لما بنطوف وبنمس امرأة نعاود الوضوء ونعاود الطواف، يقول لا لا قلد المالكية. علاش؟ لأن لو بيقول له هكي حيقعد طول عمره هو يطوف ومش حيكمل، كانش يقتل الناس كلهم باش يطوفوا بروحه، والباقي يراه لما تبي تطوف تبي تمس مرة، هم عندهم مجرد المس بشهوة ولا بدون شهوة يبطل الوضوء، وبالتالي هم مضطرين أن يقلدوا المالكية، والمالكية يقلدوا في غيره والأحناف يقلدوا. فالمسألة مسألة التقليد شيء، وغالبا هو جائز إذا كان من يقلد عالما بما يقول وبالمذهب الذي يقلده، أما مجرد التلفيق فينبغي ألا يكون جائزا. وإن كان بعض أكبر المجامع الفقهية الأيوفي يدير في الكلام هذا، يلفق أحيانا تلفيق، ولذلك تجد بعض الأقوال لي هم قالش بيها حتى مذهب من المذاهب. قال ما سبب تقديم المصريين مجموع الأمير على حاشية الدسوقي؟ أول سبب الاختصار والسلاسة، أن مجموع الأمير أخصر وسلس ويفهم كل حد، بينما مختصر شرح الدسوقي يعني موسوعة فقهية كاملة تبي سنين وانت تقرأ فيها ومش حتحفظها كلها. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن مجموع الأمير يكتفي بالراجح أو المفتى به، وشرح الدسوقي لا، مرات يجيب مجموعة من الأقوال الخلافية في المسألة الواحدة سواء رجح بينها ولا ما رجحش بينها، لكن هذا ما يمشيش مع الطلبة المبتدئين زي ما هو مذهب الحنابلة قبل ابن تيمية وقبل ابن القيم في 4-5 أقوال بدون ترجيح، لأن معاش تعرف أنت ما هو قول الإمام وما هو اختياره وما هو قول المذهب. فحتى نيني لما نبدأ مبتدئ نبي القول الراجح أو المفتى به وخلاص، تقول لي والله قال كذا وقال كذا وقال تريحني، لا نحفظهم هم ثلاثة ولا نعرف وينهم القول المفتى به، ولذلك لجأوا إلى مجموع الأمير. أيضا من ناحية الجديدة والتحديد، أيضا حتى من ناحية التحديد والأفضل في الفتوى أو الأسهل في الفتوى والأسهل في الاستحضار هو مجموع الأمير، ولذلك المصريون يقدمون مجموع الأمير على حاشية الدسوقي. هو هذا الأمر أراه أحيانا ما تبداش الأسباب حتى علمية، تجد أهل المغرب يقدمون الكتاب الفلاني على العتبية على الموازية، بعضهم يقدم الواضحة على العتبية، بعضهم كذا، موجود كتدريس وإفتاء. لأن علاش أني مثلا في مجموع الأمير الآن في مصر اللي بيقرأ الدسوقي مش حيلقى هلبة مشايخ، بعكس اللي بيقرأ مجموع الأمير الآن ما نعرفش الآن ممكن ما يلقاهمش الزوز، حتى آخر واحد مالكي توفي الشيخ طهريان، لكن أكيد لا يخلو الحال من بركة ومن علماء في الأزهر وفي غير الأزهر، وخاصة في الصعيد الذي ينتشر فيه المذهب المالكي. مرات حتى تكون المسألة يعني شن يقولوا لها هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله وراثية. يعني مثلا في تونس تلقى الأب طبيب عظام والابن طبيب عظام والحفيد طبيب عظام، علاش؟ يقول التاني نين نطلع طبيب طبيب مثلا باطنة نبي يكتب جديد ونبي مراجع جديدة ونبي جهد هلبة، لكن لما نطلع عظام زي بوي وزي جدي كل شيء قدامي متوفر والاستشارة متوفرة في أي وقت. ففي نوع من حتى أن هذا الأمر متداول عندهم هلبة، وهذا اللي تكلمنا عليه في المذاهب. الآن ترى تعال أقول في ليبيا نبي نقرأ المذهب الحنبلي ولا بنقرأ المذهب، بنقرأ مذهب مش خمس مسائل وخلاص، لا بنقرأ مذهب كامل بقواعده وقوانينه، مش حتلقى من يقريك. ولو لقيت واحد مش حتلقى غيره. ومثل ذلك في مصر، ومثل ذلك في تونس، ومثل ذلك في أفغانستان. برا في أفغانستان قول نبي نقرأ مذهب المالكية ترى، ولا مذهب الشافعية، ولا مذهب الحنابلة، حتى لو لقيت مش حتلقى زي لما يبدأ عندك 100 بديل ولا 200 بديل. وحتى اللي قارينا غادي مش حتلقاهم يعني قارين بالقواعد الدقيقة جدا جدا جدا، لأنها عادة بيكون زي ما تقول الشيخ مشي لبلاد تانية واخذ المذهب وجي. مهما يكون اجتهاده مش زي لما يكون عندك 1000 ولا 2000 عالم في البلاد يدرسون المذهب. فهذه مثل هذه. فأحيانا بعض الدول أو بعض العلماء يقدمون كتابا معين لأسباب أخرى، لكن قد تكون الأسباب علمية وقد تكون الأسباب غير علمية، لكن غالبا حتى وإن كانت غير علمية لكنها مرجعها في النهاية إلى العلم. زي ما قلنا لما نبي نقرأ الدسوقي ما نلقاش أني مثلا في الإسكندرية ما عنديش من يقري في الإسكندرية الدسوقي، يا بنمشي لنهاية الصعيد ونتغرب ونترك أهلي وطني نسيب. لكن كان بنقرأ مجموع الأمير تحت خشمي أول واحد ننزل يقريني، فيكون هذا سبب من الأسباب. هو في الحقيقة سبب مالي ولكن مرجعه إلى العلم، لأن ما عنداش لوطة لو كان الزوز القاهم في جنبه واختار هذا دون هذا نقوله والله هذا مستعجل ويبي الفقه بسرعة والتاني لا مش مستعجل ويبي ياخذ وقته، هذا يبي الراجح بس والتاني يبي حتى الأقوال المخالفة، بعدين تبدأ علمية صرفة. لكن أحيانا قد تكون ليست علمية ولكن مرجعها إلى العلم في النهاية. السيد أنور قال حضرت حرب تشاد وما خدتش حقي من الناحية المالية من ناحية الدولة، من ناحية الدينية شن علي؟ والله لو كان قدرت ما تأخذش حتى حاجة إلا خير، لأن حرب تشاد حرب ظالمة وحرب ما فيهاش أخلاق الحرب أصلا، لا أخلاق المسلمين ولا أخلاق حتى الكفار. أنت ما نبوش نقول أنت، لكن اللي بينمشوا يعتدوا على التشاديين المسلمين في بلدانهم بطرق وحشية سمعنا بها، ولذلك كان الجزاء من جنس العمل. العالم كله يقولوا الحرب الوحيدة اللي ما فيهاش جرحى، اللي يصيب له جرح ولا بتر ولا كذا القذافي كان يسقد فيه طول. وهذا مش كلاميني، كلام عسكريين هلبة. يعني حرب تشاد تقريبا استمرت 8 سنين ما لقيناش توا واحد رجله مقطعة ولا إذا مقطعة ولا وجهه متشوه ولا عينه معمية ولا علاش، لأنه يتخلصوا منهم باش ما تطلعش ليبيا في ذاك الوقت خاسرة. فإذا كان أنت يعني إحنا سمعنا هذا الكلام سمعنا مباشرة، مش ابتلاء للقذافي ولا على الجماعة، يعني سمعنا إحنا من اللي كان يدرب فينا في الثانوية إن بعض ما يموتوا التشاديين قال نجو نقصوا فودانهم وخشومهم ونلعبوا بهم خربقة تاع المربعات اللي في الوطاة هذه، يعني يجي للميت يقص له ودنه 3-4 ودان يلعب بهم والتاني يقص 3-4 خشوم ويلعب بهم باش تبدا انت مميز بالأذان وني بالأنف. هذا كلام سمعناه، كلام انه يعطوا لولد رمانة ويقولوا له برا ألعب بها الداخل وينحوا التأمينة متاعها تمشي تطيح منها ينقام البوس هذا ولا الشنوة الكوخ اللي يما فيه بالعيلة بالكله، يسفروا في الجراد ويضربوا. هذا كله قتل للمسلمين ما أنزل الله به من سلطان، واللي مشاركين في هذا الأمر إثمهم عظيم ما تقول ليش والله عبد مأمور ومش عبد مأمور والكلام هذا، لا لا، كنت تقدر تمشي وما تديرش الإجرام هذا كله وما تقتلش. يعني هذا نفسه اللي حكى لنا هذا اللي كان يدرب فينا، قال احني هم يقعدوا باسبوع اسبوعين ملوحين نلقوا فيهم، قال والله ما فيهم صرنا بكر احني، قال اللي يموت مننا ساعتين ما عادش تقدر توقف بحده يعفن، لانه ظالم، لانه قاتل، لانه معتدي، لانه مغتصب، بينما ذوك يجاهدوا على بلادهم. وفي آخر المطاف اللي كان يزعم إنه يقاتل عليه أعطالهم بالسهل قليم أوزو ولا مش عارف شن هو. وبالتالي إذا كانك أنت تعرف روحك درت إجرام، ما تخدش مقابل هذا الإجرام مقابل، وكان عرفت روحك إنك مشيت واتقيت الله في ذلك وما قتلت حد، وحتى لما يقولوا لك اضرب ما تضربش وكذا، بعد ذلك نقولوا لك خذ اللي تقدر تاخذه. والله هو الأسئلة طالت جدا، لكن الأخ صالح مش صالح أبو بكر قال نمشي لهذا سؤال مهم باش يعرفوا الفرق الناس بين المسألتين، قال نمشي للدكان ونعطيه نلقى واحد بيشري بالكاش مثلا 200 دينار نقول له نخلص عليك بالبطاقة وتعطيني الكاش، هذه جائزة. سواء قدم الكاش ودفع بالبطاقة ولا دفع بالبطاقة وخذ الكاش، هذه جائزة. بينما في صورة السلف اللي قلنا عليها لو دفع نقدا وخذ بالبطاقة جائز، يعني لو هي عطت لي بوها 30 جنيه قلت لشري وبعدين رد لي حوالة جائزة، لو قدمت البطاقة وخذت النقد حرام. ما الفرق بين الصورتين أو ثلاثة صور؟ اللي يعطي النقد ويشرط عليه أن يردوا له بالحوالة سواء عرفا ولا بالقول هذا جائز، لأنما لم يجر له نفعا، بل بالعكس هو متبرع، أعطيه النقد الأحسن ورد الأقل، وهذا جائز حتى مع الشرط. يعني جائز واحد يقول لي واحد سلفني 1000 جنيه ورد لك 900، مدام الثاني راضي جائز، وهو تبرع بالمئة من المسلف، لم يجر له نفعا. بالعكس ممنوع. الآن نعطيك نسلفك بالبطاقة وترد لي نقد، ممنوع، وهذا شرحناه. المسألة هي إن نوقف في المحل ونقول أني خلص عليك بالبطاقة واعطيني النقد، مش هي زيها لما سلفتها بالبطاقة ورد لها نقد، لا مش زيها، لأن هذا تبادل مش سلف، هذا تبادل ما هوش سلف. ما دام تبادل ما هوش سلف يجوز وبدون تفاضل، يعني خلص عليه 200 واعطاه 200 النقد طول، ولا اعطاه 200 النقد وخلص عليه بالبطاقة 200 طول، هذا تبادل، والتبادل ليس سلفا يجوز، لأن ما فيش سلف جرى نفعا. نشترطه فيه أنه يكون يد بيد، هو يد بيد، اعطاه 200 وخلص عليه، ولا خلص عليه واعطاه 200، هذا جائز. ففرق بين السلف وبين مسألة أنني بنمشي لدكان، ولا حتى مش في دكان، حتى تاني عنده سيولة، شو رأيك أني نحول لك 1000 وتعطيني 1000 نقدا طول؟ عادي، أعطيني 1000 نقدا ونحول لك طول، عادي، لأن ما فيه السلف جرى نفعا، قدمنا النقد ولا قدمنا الحوالة. لكن لما يكون بينهم وقت، معنى اللي أعطيه الأول سلف، إذا أعطيه الأكثر ورد الأقل بشرط ولا بدون شرط هذا جائز، اللي هو أعطيه النقد ورد بالحوالة جائز. إذا أعطيه الأقل ورد الأكثر فهو ممنوع، اللي هو شني نخلص عليك بالبطاقة ورد لي نقد بعد ساعة ولا ساعتين ولا بعد يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، هذا يكون من قبيل سلف جرى نفعا. الخصام بين الأعمدة باختصار، معلش هي والوقت تم، لكن باختصار إذا كان الجامع زحمة تجوز الصلاة بين الصواري، وإذا كان مش زحمة تكره الصلاة بين الصواري. بطاقة 2000 دولار قاعدة، طلبنا منهم، طلبت منهم دار الإفتاء وجابوا الآلية ودار الافتاء عندها ملاحظات على الآلية وبعتتهم وقاعدين ما ردوش على دار الافتاء بأن عدلوهم ولا ما عدلوهمش. لو اتصلوا قالوا عدلناهم حتطلع دار الافتاء في نفس اللحظة تقول حلال، لو قالوا ما بناش نعدلوهم بعد ذلك تقول والله فيه 1 2 3. الحلف بغير الله محرم، فهل يجوز أن يبر الحالف أم لا؟ لما الحسابة قال وراء سمك ولا الكلام هذا قبل ما نقول لا ما اطيعاش باش ما عاش يعودها، لكن لما قال علي اليمين أرى علي اليمين معناه عليه الطلاق، فكان أنت تعرف روحك ما تنضرش أراه واجبا أو قريبا من الواجب أنك أنت تبره. يقول لك علي اليمين لما تاكل، وأنت لما بتاكل ما تبيش تنضر. في هذه الحالة باش أنت تحافظ على زواج ذلك الشخص الغبي الذي حلف بهذا الحلف باش تحافظ على جوازة يا واجب يقريب من الواجب تاكل. لكن كان قال عليه الطلاق لما تسلف 10,000 جنيه وانت الأمر هذا يضر بك بعد ذلك ليس عليك ليس واجبا عليك أن تبر به، ما تسلفاش وخلي يطلق ولا يدبر من اللي قال له يحلف بهذا الحلف. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: هذه الحلقة إعادة.
9: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

وصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار.

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
2: إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفسر.

0: تهدي إلى التقى والنور.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا ومراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر موقع قناة التناصح الفضائية، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نرجو التوجيه حول ما صدر من مخرجات الحوار المهيكل وما فيها من تجاوزات سلبية تضر بالسيادة الليبية وتفرض وصاية دولية على مؤسسات الدولة، وما هو واجب النخب والسياسيين وعامة الشعب الليبي نحو هذه المخرجات؟ تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة الحوار المهيكل التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة، هذه اللجنة قبولها لهذا العمل هو تعد على الشعب الليبي بأكمله، لأنها نصبت نفسها وكيلا وممثلا لثمانية وتسعة مليون ليبي دون أن يوكلوها. تقول لي هي أرادت الخير، وما العدوان الذي فعلته؟ أقول لك العدوان لا اختلاف عليه. فلو افترضنا أن جارك ولا قريبا لك باع بيتك وادعى أنه وكيل عليك، فهل عمله هذا دون أن توكله يعد عدوانا عليك ولا إحسانا إليك؟ وإن أراد الإحسان فإنه يريد أن يبيعك بيتك وينتزعه منك ويدعي أنه وكيل، نصب نفسه وكيلا عليك بنفسه دون أن توكله. هذا حرام، لا يجوز، هذا اعتداء على حقك واعتداء على ملكك، يريد أن ينتزعه منك بالتزوير. هذا يعد في القانون وفي الشرع، حتى في القوانين لو ادعى وذهب إلى محرر عقود وإلا إلى جهة توثيق والأملاك وقال أني وكيل على فلان وبعت له بيته وقبضت له الثمن وكذا، هذا يعد معتدي ومتجاوز ويعاقب بمقتضى القوانين، وهو معتد أيضا بحكم الشرع الإسلامي. عملهم عمل عدوان واعتداء، ما كان لهم أن يقبلوه ولا أن يقدموا عليه. ثم انضم إلى هذا التزوير وهذا التنصيب لأنفسهم دون أن يوكلهم الشعب الليبي أنهم قرروا مصيره في مخرجات كلها سوء وضرر شديد بالأمة. أضرار هذا أول ولا آخر، سلبت من الشعب الليبي ومن الأمة الليبية ومن الدولة الليبية سيادتها، انتزعتها منها وسلمتها إلى المجتمع الدولي، وذكرت في مقترحاتها كثيرا من الأمور التي لو نظر فيها ليس المسلم فقط بل العاقل الحريص على بلده وعلى وطنه لرفع فيهم قضايا اعتداء وعدوان على حقوقه. وما ذكرته يعني ما صدر عن بعض أعضاء هذه اللجنة، اللجنة هي 120، بعض أعضائها وهم 6 تقريبا، صدر منهم شرح ونقد لهذه المخرجات، شرح تفصيلي واضح غاية في البيان والتذكير لمن يريد أن يعرف ما خطورة هذه المخرجات. فهؤلاء 6 وإن كان قبولهم لأصل العمل هو تعد ولا حق لهم في ذلك، لأنهم أيضا نصبوا أنفسهم في أمر لا حق لهم فيه، لكن ضميرهم استيقظ وما فعلوه وصواب وسداد يشكرون عليه، وأهل العلم يؤيدونهم في ذلك التوضيح وهذا البيان بما فيهم دار الإفتاء ومجلس البحوث. هذا التوضيح الذي ذكروه وبينوا ما في هذه المخرجات من اعتداء على السيادة الليبية بتفصيلات واضحة غاية الوضوح يشكرون عليه. وكل أهل العلم في دار الإفتاء وفي مجلس البحوث يدعون الناس جميعا في ليبيا بما فيهم النخب والسياسيون والقانونيون وعامة الشعب الليبي، المجلس ودار الإفتاء يدعون جميع أهل ليبيا إلى تأييد هذه المذكرة وأن يضمنوها مطالبهم وأن يخرجوا ليندّدوا بمخرجات الحوار المهيكل وما فيه من عوار ومن عيوب ومن أضرار تعتدي على الشعب الليبي وعلى مصيره، لأن ما فيها أمور هي في غاية الخطورة، تنتزع السيادة وتطلب من المجتمع الدولي، وعندما نقول من المجتمع الدولي تطلب منهم نعني بذلك أو يعنون بذلك كما هو العادة في البعثات الأمم المتحدة، تطلب خبراء من المجتمع الدولي، وهؤلاء الخبراء هم من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن أعداء الأمة من أعداء ليبيا، تطلب منهم خبراء مختصين في الشؤون المالية والإدارية والرقابية والنيابية والقانونية والقضائية في كل مؤسسات الدولة الفعالة. هؤلاء الخبراء هم سيحلون محل هذه المؤسسات في النهاية، وإن لم ينص على ذلك لكن هؤلاء الخبراء سيسلبون المؤسسات الليبية الموجودة الآن، ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام والقضاء والمؤسسات المالية، سيسلبونها اختصاصها ويحلون محلها في تولي أمور ليبيا والإمساك بزمامها. وهذا لا يحل ولا يجوز، هذا ركون للظالمين وتسليم للبلد للأعداء. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فحذاري حذاري أن تستمعوا لهذه المخرجات. وبعثة الأمم المتحدة هي يعني لها دربة ولها لها خبرة واسعة وكبيرة في خداع الشعوب وتضليلهم، فإنها لا تأتي بكل ما عندها من أول الأمر، كما سبق لها في المراحل السابقة في الحكومات قبل هذه الحكومة تختار لجنة وتمنيها بأنها سيكون لها قدم في عند المجتمع الدولي وعند المؤسسات الجديدة يطمعونها، توحي إليهم بأنهم سيجدون ما يريدون من المناصب. وعندنا في المثل اللي بيقول: اطمع وقطع الرقبة متحدين. وهذا جربوه في الماضي لكنهم لا يعتبرون، جربوه في مشروع الصخيرات. مشروع الصخيرات الذين حملوا كبره ووزره معروفون، وهم الذين انقلبوا على المؤتمر الوطني وأسقطوه وتعاونوا عليه، 20 أو 30 شخص تعاونوا على ذلك وتحالفوا، ومنتهم البعثة الأممية في ذلك الوقت والمجتمع الدولي والسفراء بأنهم سيكون لهم محل ووزارات وسفارات في الخارج. لما قضت منهم البعثة والمجتمع الدولي حاجتها وانتهى الأمر وعينوا فائز السراج، أعرضوا عنهم وبقوا يعضون أصابع الندم، يأكلون أصابعهم من الندم. ورطوا ليبيا في مستنقع لن تخرج منه إلا إذا أراد الله ذلك. ما تعانيه الآن من أزمات كله مترتب على مشروع الصخيرات. وهم وإن كانوا لا يجرؤون الآن على الاعتراف بما أدخلوا فيه ليبيا من هذا العنت ومن تسليمها لمجلس الأمن وإدخالها تحت الفصل السابع ينصب الحكومات ويفرض العقوبات وما إلى ذلك، وهو كثير، وما نراه هو بعض تلك الآثار. هم وإن كانوا لا يعترفون جهرة بأنهم يعني أذنبوا وإلا تعدوا وإلا ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، هم لا يجرؤون على ذلك علانية، ولكنني متأكد أنهم في قرارة أنفسهم أكبادهم تأكلهم، لأنهم يعرفون ما فعلوه، يعرفون المأساة التي وقع فيها الشعب الليبي بسبب تصرفاتهم وطمعهم في المناصب في ذلك الوقت. هم لا يصرحون ولا يعترفون. الإنسان الحر العاقل المسلم إذا أدرك أنه أخطأ، الرجوع ورجوعه إلى الحق خير من تماديه على الباطل. وهذا لا أشك أنهم في داخل أنفسهم يعرفونه، ولكنهم لا يعترفون به، يعرفون ذلك حق المعرفة، لأن البر مطمئنة إليه نفسك، والإثم ما حاك في صدرك، وإن لم يظهروه وإن وجدوا لأنفسهم مبررات من حين إلى آخر. هذا مثال. ولذلك هؤلاء الجماعة الذين منتهم البعثة الأممية ربما عندما يعني استجلبتهم وإلا قادتهم وإلا جندتهم، سمي كما شئت، ليكونوا في مشروعها بالإضافة إلى إطماعهم في المناصب سهلت لهم المهمة، لأنها كما ذكرت هي في على دربة وخبرة شديدة في المكر بالشعوب. لا تذكر لهم ما ينتهي إليه الأمر، بل تسهله لهم، وتذكر أنها استفتت آلاف المؤلفة من الليبيين بالمخرجات، وأن الليبيين يوافقون عليها، وأن توصياتهم ليست هي ملزمة ولا يترتب عليها أثر يضرهم، بل هي مجرد بل آراؤهم مجرد استشارة للبعثة الأممية، هكذا تبدأ معهم، لأن هذا من المكر، من المكر بالليل والنهار ومن الخداع المستمر. ثم بعد ذلك هي اليوم ترفع هذه التوصيات وهذه المخرجات إلى مجلس الأمن الذي وضعتنا الصخيرات تحت نعاله، لتستخرج منهم قرارا بفرض هذه التوصيات وهذه المخرجات. انظروا، هذه حقيقة ما تفعله بنا البعثة الأممية، فيها ليس اعتداء على السيادة فقط، وليس انتزاع لكل ما بقي من المؤسسات المترهلة، وهي مع ضعفها وقلة فعاليتها وما هي متهمة عليه من التقصير وما في مؤسسات الدولة من النهب والاعتداء وعدم وجود تقديم أي خدمة لها بال في البنية التحتية، مع ذلك حتى هذا القدر القليل من المؤسسات الذي هو لا يصلح لتأسيس دولة هي لا ترضى به، بل تريد أن تسلم هذه المؤسسات إلى أعدائنا ليتحكموا في رقابنا من الألف إلى الياء، لا يتركون شيئا. بدل ما أن تؤكد هذه المخرجات وتجتمع كلمتها على شيء واحد هو الاستفتاء على الدستور الذي يريده كل الليبيين، ما في حد تسأل تقول له ما رأيك نقعد في هذه الحكومة الانتقالية ونجيب حكومة انتقالية جديدة باش تعملنا انتخابات وتمنينا بهذه الأمان الفارغة وهذا الفشل المتكرر الذي رأيناه وشاهدناه على مدى كل هذه السنين. ما في أحد من الليبيين يرضى بهذا إذا عرضت عليه مشروع استفتاء على الدستور، كلهم يريدون الاستفتاء على الدستور، وكلهم يريدون الانتخابات ليقرروا مصيرهم بأيديهم بإرادتهم الحرة. هذا ما يريده الليبيون، لكن ما تريده البعثة الأممية وما يريده هؤلاء الذين اختارتهم على مقاسها ونصبوا أنفسهم ظلما وعدوانا على الشعب الليبي، اختاروا شيئا من غير ذلك، وكثير منهم لأطماعهم يمدحون هذه الإجراءات التي تسلم فيها ليبيا بقضها وقضيضها إلى أعدائها. أي عدوان هذا على الشعب الليبي؟ قد يقول قائل نحن في وضع مستضعف وانقسام والحكومة غير قادرة والميليشيات متغولة وسرقة الأموال على أشدها في كل المؤسسات ونهب المال العام إلى ذلك. أقول هذا كله له أصل وموجود، لكن لا يجوز ولا يحل كما يقول القائل يعني أن نكون كالهارب من الرمضاء إلى النار. نحن كان عليهم أن يكونوا كلمة واحدة ويجمعوا الناس مع النخب ومع الصالحين من عباد الله ليصلحوا من أمر الحكومة، ليبين للحكومة أنه يجب عليها أن تملك زمام الأمر. العالم الغربي هم قد يقولون هؤلاء أو غيرهم يتذرعون أحيانا بأن نحن لا حول لنا ولا قوة ونحن تحت الفصل السابع، ومن يستطيع أن يقف في وجه أمريكا ووجه روسيا ووجه المجتمع الدولي. أقول هذا الكلام كله هراء لا يساوي شيئا، لا يساوي الحبر الذي كتب به. العالم الغربي من خلال تجربتنا من عام 2011 إلى اليوم لا يحترم إلا القوي. إذا أنت أظهرت له الضعف واستكنت له ومديت رقبتك ليه مستعد يذبح منك الملايين ولا تتحرك له شعرة. وتاريخه في الدول المستضعفة المنتهكة حرماتها في العالم من أقصى إلى أقصى شاهد على ذلك. لا يبالون من قتل منا، لا يشعرون به الألف ولا المليون ولا العشر والواحد كالذباب، لا يعتبرون لا يلقون لنا بالا ولا يحترموننا ما دمنا نستسهل ونستضعف أمامهم ونمد لهم يعني أيدي الطاعة ونمد لهم رقابنا. المجتمع الدولي والأمريكان وغيرهم لا يحترمون إلا القوي، ولنا تجربة في ذلك. نحن لم نكن في آخر عام 2011، في 2012 لم تكن لنا قوة أكثر من القوة التي نملكها الآن، لكن إرادتنا وقوتنا وتصميمنا وعزمنا على أن نملك أمرنا جعلهم يعينوننا في القضاء على القذافي. ما فيش أي دافع دفعهم إلى أن يعينونا بطائراتهم ويفرضون الحظر الجوي على القذافي، لا شيء إلا التصميم الذي علموه من الشعب الليبي في ذلك الوقت، إلا الإرادة، لا شيء غير ذلك. كان السفراء يأتوننا في دار الإفتاء ونفرض عليهم كل ما نريد في الوقت، وفي فرضنا عليهم حتى في لباس النساء عندما يدخلون دار الإفتاء، واستجابوا وكل ما نطلبه منهم يحترمونه ويقولون هذا يعني يعبر عن إرادة وعن حرية، ولا يصفوننا بالإرهاب ولا يشتموننا ولا يتجرؤون علينا، لأن القوة هي التي تحكم منطقهم. ورأينا دروسا أخرى الآن وعندنا درس يعني ماثل أمامنا. ما تساوي قوة إيران مع قوة أمريكا وحلفائها، هذه الأساطيل وحاملات الطائرات والاستخبارات الواسعة والتفوق في التقنية وفائض القوة التي لا تستطيع حتى أن تحصيها ولا أن تعدها، ماذا يساوي هذا مع ما تملكه إيران من مجرد صواريخ تضرب بهم هنا وهناك؟ هذا الذي تحقق الآن هذا الأسبوع من جبر أمريكا إلى توقيع اتفاق مع إيران لحل المشكلة بعد أن عجزت بكل قوتها وجبروتها وهيلمانها على أن تخضع إيران، ما السبب في ذلك؟ هل هو قوة إيران؟ لا أبدا، هو الإرادة الموجودة لدولة إيران بأنها لن تتنازل. هي صحيح دفعت ثمنا غاليا دفعت يعني للتفوق الكبير الاستخباراتي والتقني والعسكري. صحيح هي خسرت يعني شيئا لا تستطيع أن تعده من أفراد الناس من الشعب ومن القيادات ومن تدمير المؤسسات، كل هذا صحيح حصل واستطاع العدو أن يدمره، لكن الذي لم يستطع أن يصل إليه لا اليهود الصهاينة بقوتهم ولا الأمريكان هو الإرادة. الإرادة هي التي انتصرت، هي التي فرضت يعني الردع، هي التي فرضت الحسم. لم ينتهي الحسم بالقوة العسكرية، بل حصل الحسم بالإرادة. هذا الذي يدعو إليه الشعوب المسلمة، هذا الذي يدعو إليه الشعوب العربية. هل استطاع الصهاينة بقوتهم وقضهم وقضيضهم وطائراتهم التي تجوب يعني خلال الديار الليل والنهار في الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان، هل استطاعت أن تنهي المقاومة؟ لا أبدا، المقاومة بقية وكل يوم يزداد العالم إعجابا بها. هل لأنها تملك من القوة ما يملكه الصهاينة؟ أبدا لا تملك ولا عشر من أعشار ذلك، لكنها تملك الإرادة والتصميم والعزم والتمسك بالأرض وبالقوة التي أعطاها الله إياها، وهو وعدها بالنصر إن تمسكت بما فرضه الله عليها من مقارعة المجرمين والظالمين. هذا درس لابد أن نستفيد منه ولابد أن نأخذه في اعتبارنا. أقول لدول الخليج كلها وللدول الإسلامية وللدول العربية ولكل من ينصاعون ويستجيبون في بلادها لبعثات الأمم المتحدة وإلا يخذلون الناس ويقولون نحن ما نستطيع، ما الذي نستطيع أن نفعله مع هذه القوة الهائلة الكبيرة التي تسيطر على العالم؟ ما الذي نفعله؟ هذا كلام لا يساوي شيئا. النصرة والقوة وفرض الأمر هو لمن يظهر القوة. المجتمع الدولي لا يحترم إلا القوي، الضعيف يعني يزداد جرأة عليه ولا يبقي فيه أثرا لمقاومة ولا يبقي فيه أثرا لصاحب حق. ولذلك هذا كلام أوجهه لكل الليبيين الذين تستقطبهم بعثة الأمم المتحدة وللحكومة. الحكومة لا يحترمونكم، انظروا كيف المجتمع الدولي الآن صار يحترم حفتر مع إجرامه وأولاده. لماذا يحترمونهم؟ هل لأنهم على القانون؟ هل لأنهم عندهم هم لأنهم ملكوا القوة، نهبوا الأموال واشتروا القوة ويشترون ذمم العالم الآن بأموالهم، يشترون ذمة فرنسا بالأمس هم في الإليزي، والدول حتى الإسلامية الكبرى، باكستان عملوا معها صفقة وتركيا عملوا معها صفقة، فهم لا يحترمون هؤلاء الدول، سواء كانت الدول المجتمع الدولي في مجلس الأمن ولا الدول الأخرى العربية ولا الإسلامية، لا يحترمون إلا القوي. ولذلك عليكم أن تظهروا من أنفسكم القوة وأن تروا أنفسكم خيرا، لأنكم على حق وأنكم على مبدأ تتمسكوا بمبادئكم ولا تسمحوا للظالمين والمجرمين أن يتمكنوا منكم ومن رقابكم. والحكومة بإمكانها إذا أرادت أن يحترمها المجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي وكذلك الدول الكبرى، عليها أن تفرض سلطانها ولا تسمح بالانتهاكات. يعني عليها كل هذه الكتائب وهذه الميليشيات التي من حين لآخر تبتز الحكومة وتأخذ مثل أموال ولكنها لا تطيعها خارج عن السيطرة. هذه الميليشيات يجب أن تكون كلها تحت مؤسسة الدولة. إذا قال لها وزير الداخلية ولا وزير الدفاع اوقف في مكانك، توقف في مكانك، مش البلد مقطعة إلى جزيئات وإقطاعيات، وهذا عند الردع وهذا عند الخمسات وهذا عند التابع لوكيل وزارة الدفاع وهذا تابع لمجمعة مصراتة وهذا تابع، والسيطرة خارجة، الحكومة لا تسيطر عليهم. الحكومة إذا أرادت أن يحترمها مجلس الأمن ويقف معها عليها أن تفرض سيادتها على هؤلاء لأنها تملك الأموال، ولابد أن يخضعوا لها ويكونوا، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي نؤسس بها دولة إذا أردنا أن نؤسس دولة، لا أن نتساهل ونترك الأمور لكل من يأتي ويدب ويهب ويأخذ ما يريد ويترك ما يريد، والبعثة الأممية تقرر مصيرنا ونحن نتفرج. هذا لا يرجع إلا بمزيد من الضعف، والحكومة بهذه الحالة لا تستطيع أن تملك أمرها ولا أن تؤسس نفسها، وهي بهذه الصورة تكون في خطر حتى على وجودها.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. معي الأخت أم معاذ من طرابلس. نعم تفضلي.
3: شيخ كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا تفضلي.
3: شيخ أنا عندي سؤال بحكمة، أنا متجوزة وصار خلاف بيني وبين جوزي ورمي علي طلاق بالثلاثة، أنتي طالق بثلاثة، طالق بثلاثة، طالق بثلاثة. رجعت لي حوش أهلي، وبعد فترة جاء قال أنا مشيت لي دار الإفتاء أو إنه هو بالتليفون، فقالوا له تصين ثلاثة أيام طاقة 60 مسكين وجيب لها حاجة ذهب، هل يجوز أو لا؟
1: طيب يجيبك إن شاء الله. طيب طيب شيخنا بارك الله فيك، لو الأخت أم معاذ من طرابلس تسأل هذا السؤال لعلك استمعت إليه، الزوج بعد من طلقها ثلاثا.
2: نعم. نعم. نعم نعم نعم، هذه السيدة عليها أن تذهب بنفسها إلى دار الإفتاء وتجد من يستقبلها هناك من المشايخ ويسجل سؤالها. دار الإفتاء لا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، ما ذكرته السائلة بأن الشخص إذا كان إذا طلق بالثلاث وقال طير ثلاث مرات، ده الإفتاء لا تفتيه بأن عليه كفارة يمين ولا يطعم كذا ولا كذا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام إن كان الزوج قال له هذا كلام غير صحيح، لم يذهب إلى دار الإفتاء بل ربما ذهب إلى دار إفتاء أخرى. أما دار الإفتاء الليبية فلا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، وذلك عليها أو أن تذهب هي بصحبة أبيها أو أحد من أقاربها بحيث يشهد على الكلام الذي تسمعه من دار الإفتاء، ولا يدلس عليه أحد بشيء لا صحة له ولا وجود له.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ يونس من مصراتة، تفضل أخ يونس.
4: تفضل.
1: أهلا وسهلا تفضل.
4: حياك الله، وتحية خاصة للأستاذ شيخنا المفتي المفاضل بارك الله فيه وطال الله في عمره وجزاء عنا كل خير. الله. أنا عندنا مزيد على كلامكم ودي مكرر وكل علماء مش مقصير، لكن قضيتنا قضية تلم القدس الشريف الحقيقة شاف البرود شديد جدا للأسف، منا من كان الشيخ ولو مقتضبة يحيى القلوب في هذه القضية الأساسية، وبارك الله فيكم إن شاء الله.
1: طيب بارك الله فيك.
4: الله يعزكم.
1: وياك في اتصال. نعم أخ عادل منين؟ نعم عادل منين؟ طرابلس. طيب أخ عادل تفضل من طرابلس.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: هاك شيخ صادق.
1: أهلا وسهلا بك تفضل، أعطيني سؤالك.
5: لا يا شيخ بنصرك تو اتفاق لضروري يا شيخ، هذا بتاع الخرم بتاع الحوار المؤكل.
1: نعم
5: تو بالله عليك تبيف مش وين الحبل ولا روح هيك يا شيخ، تو دار بديره صدام، هذا هو مرج المنزل، هذا مش تو وين الحبل ولا روح من حوه، هو مره واحده اول وحده لان بوك تعلقنا على الاداره. طيب. هذا يا شيخ تو هذا هو يصح ولا مصح
1: كلام الشيخ كله على هذه الموضوع بارك الله فيك، في لو تابعت بدايه الحلقه. شكرا على اتصالك. نعم في اتصال اخر. عبد الحميد من قصر بغشير.
6: السلام عليكم دكتور عبد الله، السلام على مفتينا حفظ الله ورعاه ان شاء الله يا رب.
1: عليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
6: دكتور عبد الله، من بعد 2011 الامم المتحده والدول الدعم لنفس الامن حاول ان هي تحط لنا دكتاتوره في ليبيا، حاول مرات من فجر ليبيا الى بنيان المرصوص الى بركان الغضب، حاولوا ان هم يحطوا لنا دكتاتور، وهذه الخدمه اللي يسوي الاحتفال يجرون لنا واحد زي السيسي. ان شاء الله بيفتح ان شاء الله يا رب. الله ندعي للاحرار الثوار اللي ثابتين على العهد انهم هم يشدوا بالزناد ويوقفوا بقوه.

0: شكرا
1: الشرطة
0: بارك الله فيك
1: يا
0: أخ.
1: الله، ما يمكن الله يهديكم، يا الله اني بحرم عاش غير
0: نعم
1: هذا يا رب العالمين ان
0: شكرا
1: شاء الله.
0: اتصالك أخ عبد الحميد. نعم في اتصال آخر. طيب شيخنا، هناك الحقيقة حتى هذا التوصيات ومخرجات الحوار المهيكل فيها ثغرات كبيرة وخطيرة جدا. يعني الآن في سياق التحذير والمظاهرات التي خرجت ضد عدم أو منع التوطين، هناك صلاحيات أعطيت للحكومة المزمع إنشاؤها وهي مؤقتة، صلاحيات لم تأخذ أي حكومة سابقة، وهي قضية منح ملف السجل المدني وتعديله وإعطائها الأرقام الوطنية، وهذا فيه خطورة شديدة كما يقول السياسيون أو المحللون لهذا الخطاب لهذه المخرجات، أن هذا فيه أيضا ثغرة كبيرة لموضوع التوطين.
2: صدقت، ما ذكرته هو قليل من كثير، والذي يريد أن يقف على كل ما في هذه المخرجات من كوارث على الشعب الليبي عليه أن يطلع على المذكرة الشارحة الناقدة لمخرجات هذا الحوار التي صدرت عن الستة الأعضاء الذين اعترضوا على مخرجات الحوار. 120 منهم ستة اعترضوا على مخرجات الحوار وعملوا مذكرة شارحة فصلوا فيها كل هذه الطامات والكوارث التي تضمنتها هذه المخرجات. ولذلك فإني أدعو باقي الأعضاء، 120 منهم ستة اعترضوا وبينوا ورجعوا واستيقظت فيهم حمية الوطن وانتصال للحق، فرفضوا هذه المخرجات ووضحوا ما فيها من شر ومن ضرر بليبيا. أدعو باقي الأعضاء 114 الباقين، أدعوهم إلى أن يلتحقوا بهم ليبرئوا ذمتهم. هذه نصيحة لله أقدمها لهم، من كان يخاف الله ومن كان يريد أن ينقذ نفسه من الهلاك ومن عذاب الله ومن الندم الشديد الذي يدخل صاحبه النار، عليهم أن يتراجعوا عن هذه المخرجات ويعلنوا رفضهم لا حتى لا تستطيع البعثة أن تفرضها على الشعب الليبي بسببهم من خلال مجلس الأمن. البعثة اتخذت ظهورهم جسرا للوصول إلى حاجتها ووطنها واحتلالها لليبيا وتمكين الظالمين منها. أقول لهم عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله ويعلنوا رفضهم للمخرجات وينضموا إلى إخوانهم الستة الذين رفضوا هذه المخرجات. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن هذه المخرجات الكارثية ما أشرت له وذكرته المذكرة الشارحة من هؤلاء الأعضاء الستة، وهو أنهم أعطوا للحكومة الانتقالية الجديدة التي يريدون تعيينها الصلاحية في التصرف في السجل المدني، معنى كل من يريدون أن يوطنوه وتفرضه عليهم الدول الخارجية الأوروبية المعادية لنا التي تريد لهؤلاء الأفارقة أن يوطنوا في ليبيا بحيث تكون ليبيا سدا دون ذهابهم إلى الدول الأوروبية، أعطوا لهذه الحكومة الصلاحية بأن تعطي الأرقام الوطنية وتتحكم وتتصرف في السجل المدني. السجل المدني الآن حتى مع هذا العجز الموجود عندنا في الحكومة وفي الجهات الرقابية اكتشفوا فيه عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية المزورة، ومكتب النائب العام صرح بذلك في أكثر من مرة، لكن هذا كله يعني يريدون أن يهدموه ويريدون أن يأتوا بحكومة انتقالية جديدة يوطنون فيها كل من يريد أن يتوطن في ليبيا.

0: ليتتمكنهم ويتمكنون من تهريب البشر وما الاستفادة منهم ومن الخضوع للمجلس أو للدول الأوروبية التي تريد منهم أن يحققوا لها هذا المأرب.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عندنا آخر اتصالين، الأخ إدريس من مصراتة، تفضل أخ إدريس.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يبارك فيك يا شيخ عبد الله، يبارك في الشيخ بغضياني، يطول عمره وان شاء الله يزيد نور وثبات وعزه ونصر يا رب العالمين. اللهم انصر اخوتنا في غزه وثبت اقدامهم وفي السودان والامه الاسلاميه. اللهم اهلك ترامب واعوانه واهلك الصهاينه يا رب العالمين. يا شيخ عبد الله، والله البعثه المشؤومه هذه مصيبه كبرى. الشعب الليبي يطالب بالدستور ويطالب بالانتخابات. لماذا الوزراء الموجودون في طرابلس والمسؤولين الشخصيات الكبرى لماذا لم يخرجوا يوم الجمعة في وقفة في ميدان الشهداء ويطالبوا بحقوق الشعب الليبي؟ لماذا المسؤولين والذين لهم بعثة خارجية الذين هم يفيدونهم في الخارج والبعثات الخارجية لماذا لم يوقفوا مع الشعب الليبي في ميدان الشهداء ويطالبوا بالشعب الليبي وطرد هذه البعثة المشؤومة، بعثة السكيرات، بعثة الخونة، بعثة السيسي، بعثة الذين يذيعون ليبيا ليلا ونهارا؟ أخرجوا أيها أخوتنا المسؤولين في طرابلس مع الذين يقفون يوم الجمعة في ميدان الشهداء. أخرجوا يا مسؤولين.
1: أخ إدريس ضيق الوقت، بارك الله فيك. الأخ عبد الناصر مصراتة، تفضل يا أخ عبد الناصر.
3: السلام عليكم شيخ عبد الله.
1: السلام ورحمة الله.
3: تحية لك ولفضيلة الشيخ المفتي. شيخ عبد الله، فيه أمر كنا نشوف في عهد النظام السابق أنه يختلق أزمات في حالة بيمرر يعني شيء معين. فتو احنا نشعر هذا حدث حتى لما جاء السراج، يعني نفس الشيء، اختلقوا ازمات. تو الازمات اللي تقع يعني على الشعب من سيوله ونقص في البنزين يعني تو الشيخ عبد الله، شنو شو المبرر ان الانسولين لا يوجد في المستشفيات من 7 شهور و8 شهور؟ يعني الناس تعاني جدا يعني من هذا الامر. ويا معقوله يعني حتى في في في ادويه البشر يعني يعانون؟ يعني ما رأي الشيخ المفتي في هذا الأمر؟ يعني
1: بارك الله فيك شيخنا. لعل سؤال الأخ عبد الناصر مصراته ملفت أيضا، وهو هناك ملاحظ أن هذه الأيام كثرت الأزمات من انقطاع البنزين أو بعض طرح الأحمال في الكهرباء عادت في بعض المناطق، وأيضا ذكر حتى الأنسولين يعني من 6 أشهر لا يتوفر. فيقول أن هذه اختلاق هذه الأزمات ربما لتمرير أمر معين، وهو ربما هذا يربطه بمخرجات الحيوان المهيكل.
0: صحيح، هذا كله يعني وارد، وضياع الخدمات وانهيارها يتزايد يوما بعد يوم في القطاع التعليمي والقطاع الصحي. القطاع الصحي بصفة عامة ميزانيات لا أول ولا آخر تصرف بمئات الملايين، والخدمات الأولية في حبة الدواء والأنسولين وأدوية الأورام لا وجود لها. الناس يموتون، من يصيبه ورم يموت الموت بأجله، لكن سبب موته أنه لا قدرة له على شراء الدواء، لا يتوفر. الدولة وهيئة الأورام لا توفر الدواء، لأن الدواء العلاج هذا له كتالوج واضح معين، خطوات معروفة، ما تبيش حتى اللي كان، حتى لو كان اللي متولي على ورم مش متخصص في الأورام يفترض أنه يعرفها. تبي علاج مثلا عند هذه مرة عندها ورم في القولون ولا تدي ولا كذا، خطوات يعني البروتوكول معروف في العالم كله، شن الأدوية اللي بياخدها، ولابد أن تكون متلازمة كلها مع بعضها، مش نوفروا له واحد واثنين ما وفروهلاش، ما لأن ثمنهم غالي ما قدرش يشريهم ويقعد يموت بالعرق ليل يموت بسبب الإهمال مش بسبب آخر. لأن لو كثير من هذه الأشياء لو يعني انتبه إليها في وقتها المناسب الشفاء منها فيه احتمال كبير مع وجود العلاج وأخذ الدواء. لكن الدواء غير متوفر للأسف، تصرف له الميزانية الكبيرة وهناك من يغطي على هؤلاء الناس الذين يسرقون هذه الأموال وتصرف لهم مئات الملايين ليوفروا الدواء، والدواء لا يتوفر طول العام، لا هذا العام ولا قبله، لا يتوفر الدواء العام بالصفة المطلوبة. البروتوكول المعمول لهذا الشأن أتحداهم أن يقولوا الدواء موجود، غير موجود. ومنهم ما ذكر السائل إنسولين السكر يعني حتى آخر حاجة، وما قيمته؟ دواء السكر والإنسولين أصبح رخيص لا يسوي شيء، ومع ذلك كل ما تصرف من ميزانيات لهيئات الصحة وهي قطعت إلى 60 قطعة وزارة وهيئة ومؤسسة وكذا، وكل واحد يخدم على رأسه ويخدم على حاله، والمرضى يموتون.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجيب كل سائل ومستفتي حيوم.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
2: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل، هذا ما حادث أصلا، فلابد تثبت الحيازة. والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة. تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الواهب، حال حياة الواهب. فكان مثلا الحياش وغيرة كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على، يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيح ويسكرها، هذه كل حيازة. انه اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها، يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة، ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة ما هو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
1: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة، يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
2: لا، ما هو شرط، يعني ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس، يعني لكن قبوله وحيازته هذا شرط، يعني أن يقبل هبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل أن مدام هو شرطنا للحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان، يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
1: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
2: في حقه هو بس يقدر ياخذ، ما يبي شخص حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش. بس هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه، وان الاب يعني وهبها له. شي واحد من الخوت قال له لا، ما قالش ما فيش هبه، يعني إذا هنا عندنا طبعا فيش كتابة
1: أنكر يعني أنكر
2: أيوة أنكر أحد الورثة. إذا أنكر أحد الورثة إذا بنجولي طرق الإثبات بعدين إحنا إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة نجولي الإثبات. الإثبات كيف نثبته بشهادة شهود؟
1: نعم أستاذنك شيخنا ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا نتكلم عن طرق إثبات الهبة.
2: إذا يعني أنكر نجولي مسألة طرق الإثبات بما تثبت الهبة، قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق، يعني كان حصرة الحيازة والصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك، فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود يا إما اثنين من الرجال ولا رجل ومرأتين ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
1: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبة، هل عدم علمه هذا يأثر في الهبة شيء؟
2: هو ما دام حازها ما يأثرش، هذا هو دام حازها عرف انه شرط ولا ما هو شرط، اذا ما هو شرط هو الحيازة حصلت. لكن نقول يعني ممكن العكس يعني اذا كان هو مثلا ما حازهاش لانه ما يندريش ان هذا واجب ما يفيدهاش هذا، يعني لا ينتفع بهذا لان كان المفروض ان يحوزها، واذا لم يحوزها ترجع ميراثا سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
1: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
2: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره، الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا ملكتك هذا ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بضلها با قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
1: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
2: نعم هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة. فشن نديروا له لما يجي وقت البيع هو باني بإذن المالك، هو ماهوش ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن. فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساومه الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قالوا لنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لأنه بنا بإذن المالكي، والمئتين بعدين نقسمها على الورثة جميع بما فيهم هذا الابن.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
4: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بالأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد. نعم. ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ فالله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بيه يدخن، ولما سمع بيه جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طارقة وزوجتي طارق. بعتالي بعد ما قال على الكلام هذا سمع بيه يدخن فيسر على الطلاق.
6: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق والطلاق هذا منهي عنه وتعليق طلاق منهي عنه، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
5: نعم.
6: وهذا مذهب جمهور أهل العلم أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة دي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك، فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
7: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: السؤال الثاني لأمة الله قالت: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا. وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ويدريك أن طالب

0: يا أمة الله.
1: في سائلة قالت لو سمحتني زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توا. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. رأوا العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذا الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقولوا لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاة. لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبوا اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم. لأن لما نقولوا تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا واحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه، هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0، ما هي هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي. وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلعي من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12/1، 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
2: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
3: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع للإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعة الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة،

0: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللوائح ولا ما يطبقش؟ من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من المصرف ويتصل به، بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول له ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما. نعم. وكان قال له الصفقة الفلانية ما تخدش منها ما تخدش منها.
1: يقول الفسكية يعني متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
2: قاعدة في هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته اللي يعرف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعرف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
3: شيخنا الكريم هذا السائل عبر الصفحة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال في وقت العمل؟
4: لا يجوز لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها. كلمة أجنبية هنا مش معناها الرومي ولا الإنجليزي ولا في هل بتقول له أجنبي حسابها بالعرف، الكلمة أجنبي بالعرف. قلنا احنا هنا لما يقولوا أجنبي يعني مقصود أنه هو يجوز مش من محارمها، يجوز أنه يتزوج بها. تقولك ما لا رجل أختي أو ما يجوز يتزوج بيها، نقول لا حتى هو خاش في الدورة، لأنه هو لو كان طلق أختك يقدر يتزوجك، لأن هذا المحرمية متعره لا تبيح لك أن تتبرجي أمامه أو أن تكشي في حجابك أمامه رجل أختك، لأن هذا يعني صح ما يجوزش أن يجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة، ما يقدرش يتزوجك توا، لكن لو أختك توفت ولا طلقت ولا غيره تصبحين يعني ممن يباح له أن يتزوج بهم. المرأة لا يجوز لها المصافحة. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء للرجال، قال والحديث متاع لأن يخاط أحدكم بمخيط يعني بيبرة فيه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذه المصافحة راهي باب ودريعة للفساد. مرات الإنسان ما في قلبه شيء، لكن لما يصافح فيجي الشيطان ويدخل في نفسه الشهوة وغيره، فهذا يعني يحرم. لهذا هل براه هذه المخالفات تصير في الأعياد وفي العمل في المناسبات؟ لا كل هذا محرم لا يجوز. نعم.
5: الأمر الثاني قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من بوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الابن يتجرأ ويقول لي بوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاة، يعني أنت بترت بوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة أنا الآن محتاج وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول لأنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان اللي بوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني اللي بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تاخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه. الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لين يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته. لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما ثبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أرى ما تخدش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أرى بنعطيك الأرض هذا أو الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا، لكن بشرط أنك ما تخدش الميراث، فهذه هبة باطلة. الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن، نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم من الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت مازلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: بلي حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
7: نعم.
8: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي قيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجعت قيمة الأرض اشتريت فيها؟
7: إيه.
8: لأن أنا ما كنت ما سمعليش، هو أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس، دفعت 80% من قيمة الأرض.
7: نعم.
8: وبعدين هو من كيف رجع في البيعة وجاب لي الفلوس بدون ما يسولني، فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
7: أنت من الأول، أنت من الأول متفقين، أنت من الأول أنت من
8: بعدين زكاة.
7: آه تمام. انت من الاول كيف كان اتفاقكم؟ انتم من الاول اتفاقكم انك انت تخلص تمام، نحكي في السداد الثمن يعني من الاول كنتم متفقين انكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
8: حوالي 20%
7: مؤجل. لم تكنت هذه
8: لا سمعني، هو لما سمعني من فهمني
7: لما شني
8: لما يكتب لي الارض تنزل لي
7: ايه ايه،
8: هو ما تنزلش على الارض والمبلغ انا وجاهز متنسين، يقول المبلغ بتاعك جاهز عندي
7: ايه
8: شو ونكتب العقد
7: ايه
8: يماطل.
7: كم لها المدة الكلام هذا؟
8: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
7: لا يعني كم امتى جهزت انت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
8: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
7: تمام جاوب.
9: وين طلع؟
8: وين طلع؟ أولا وثانيا أنا الآن زمن المبلغ بعد الزكاة تاعنا، نخرج الزكاة تاعي في رمضان. إيه؟ المبلغ يعني الآن.
7: تمام.
9: يا
7: سالم.
9: السيد سالم.
8: أنا مزبطين عنك.
9: السيد سالم، أنت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
8: قبلتهم بدون هو بعد كم يوم عودت يقول لي شيء.
9: لا أنت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص. ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
8: لا نقدر لكن انا خلاص قبل.
9: والله هذيك راجع عليك انت
7: قبل، هو قال تو
9: اه خلاص. اذا قبلت اقالته من البيع ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عترته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
8: هو كريم مع ولده عملني كأني أنا أستلخ.
7: كأن شني؟
9: مسلفهم.
8: ولده ما قال ليش إنك رجعت البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا بارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت.
9: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
8: إن شاء الله إن شاء الله
9: إن شاء الله أجرك حاصل يا رب.
7: تسمع جواب من الشيخ.
9: لكن في جديد في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض، تقول لا لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد نراجعه في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
10: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق متى منفردات، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أن هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
6: نعم. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: بسم الله.

فِيهَا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
2: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيه شي باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني إحنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلق فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف معنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة، وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه لأن العلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهات العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شن هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية وهذا. لكن احنا لو نحكو كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما بيمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي صور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة، زي صور نساء يعني، ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور هذا، يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير. ما يقولش لا لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورها بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش في بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثها لزوجها وهذه ورث، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد، على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات، كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذ مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية، هذه ما فيهاش بس. لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو من محاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاول تون دير، لا لا رد بالك تستاهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
3: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
4: مسألة الجمعيات نقول احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور، وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة. فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا، بتقرضه لغيرك وبعتاد بتجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا، رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل، ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، وهذه ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف، في أن المساهم لا يستطيع

0: يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما، فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه الإيجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني
0: بسداد
1: ثمن الإيجار وإخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
0: ظفر بالحق،
1: ظفر بالحق، فهنا في هذه الحالة يعني الله أعلم موضع خلاف، فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره
0: يطالب بحقه،
1: يطالب بحقه، والله أعلم. نعم
0: شيخنا بارك الله فيك.
2: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة، قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة، وبالتالي هو يكلم فيه على عقيلة تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن، وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك، هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 و40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حمد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم مغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من الأمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط إلا 2000، وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة والليلة بسبعة، والدوالي كان ياخد فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر، هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين.

0: بغير حق، واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته، والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون. احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30 ألف 40 ألف، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل الحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في اللول ما عندهش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون مرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقول لك أنا مش اللقط حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 و8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقول لك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
1: السؤال الثاني الأخت حياة قالت: حكم الرموش والأظافر، الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا هو حرم الوصل وصل الشعر بس وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة ومن خصال الفطرة، يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة؟ لذلك هذا من الوصل المحرم سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
2: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بدينار الليبي، فيسأل يعني اللي فهمته تواني أن ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا مركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز له أن يستلم منا دولار مش ليبي؟
3: لا، ما هو الشراء هذا، ما فيش مبادلة بالنسبة للشراء، محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه، تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب1900 ولا 2000 دولار ب1950، فما يجوز بعد العملة، يعني يجوز تاخذها بعملة أخرى، يعني بدينار، بيورو، بليرة، بدينار تونسي وهكذا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسر على المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء للصلاة وغيرها؟
5: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو فيه اللي تزيد، ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة، سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقوله الاستجمار يكفي، لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
6: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
7: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية، اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار، هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح، وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيره والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة، يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وصبحت عنده سلاح، تو الآن بده يتطوع بها لأصحابهم، يتطوع بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس، والحال أن القاتل لا يعلم بحاله، لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل، تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما نقول الحين فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود، فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي يحدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال، ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بال 300 وبال 400 دينار، وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقوله هي أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه هل هي من المكروه ولا من المحرم، لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
8: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
8: فترة الدوام،
9: فترة الدوام، فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
8: يقدمونه
9: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
8: العامة
9: مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال كان وثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد، الله أعلم.
10: أنتم تستمعون

0: الأيام والحقيقة.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن، الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على التردد 90.9 FM. كنا قد وقفنا أيها الكرام عند إعراب سورة البينة. هذه السورة العظيمة، وكل سور القرآن كذلك، تسمى أيضا بسورة القيامة وسورة البلد وسورة المنفكين وسورة البرية وسورة لم يكن. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقد عرفنا لماذا سمي لم بحرف قلب، لأنه يقلب زمن الفعل المضارع من الحال أو الاستقبال إلى المضي، لأنك عندما تقول مثلا يكتب أي الآن أو سيكتب في المستقبل، فإذا دخلت عليه لم يكتب أي في الماضي وهكذا، ولهذا سميت حرف قلب. ويكن في قوله لم يكن فعل مضارع ناسخ مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وحرك لالتقاء الساكنين. وبعض المعربين يقول علامة جزمه السكون المقدر لالتقاء الساكنين. يكن هذه كانت يكون بواو في آخرها قبل النون، فلما دخل عليها الجازم وأصبحت يكون التقى ساكنان الواو والنون التي جزمت بأداة الجزم. ومعروف أنه عند التقاء الساكنين يحرك الأول منهما أو يحذف إذا كان حرف مد ولين، كما هو حال الواو في يكون، ولهذا حذفت الواو وأصبح الفعل يكن. ويكن هذا كما عرفنا متصرف من كان الناقصة أو الناسخة التي تدخل على جملة المبتدأ والخبر فتنسخها، فيصبح المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها. والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم كان، فالذين هو الاسم لكان، وسيأتينا الخبر بعد قليل. وكفروا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وقد عرفنا من قبل أن الفعل الماضي يبنى على الفتح غالبا، وقد يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة كما هنا، وقد يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع كما في فعلت وفعلت وما شابهها. والبعض يرى أنه مبني دائما على الفتح، ولكن هذا الفتح قد يكون ظاهرا كما في أكل وشرب وكتب، وقد يكون مقدرا كما في كتبت وفعلت، وكما في كتبوا وفعلوا وكفروا هنا. فهنا يقولون في إعراب كفروا مثلا فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا يناسبها إلا الضم. وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذه الجملة جملة كفروا
هي صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. قوله من أهل الكتاب، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأهل اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكتاب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. والمشركين الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمشركين معطوف على أهل فهو مجرور مثله، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون في المشركين عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وشبه الجملة من أهل الكتاب الجار والمجرور متعلق بمحذوف لأنه حال من فاعل كفروا وهو الضمير الواو. ومنفكين خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم مفرده منفك، وقد عرفنا من قبل أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وحتى حرف غاية وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد سبق لنا أن تكلمنا عن حتى وغيرها من نواصب الفعل المضارع أن وأخواتها، وعرفنا هناك أن حتى من النواصب التي تنصب الفعل وحدها عند الكوفيين، بينما يرى البصريون أنها حرف جر بناء على القاعدة عندهم أن ما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال، وأن الناصب حقيقة لما بعدها هو أن مضمرة وجوبا، فالتقدير هنا حتى أن تأتيهم البينة. وتأتي فعل مضارع منصوب بحتى على قول الكوفيين، أو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى على قول البصريين. والهاء هاء الغائب في تأتيهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، والبينة فاعل للفعل تأتي مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والانفكاك في قوله منفكين هو الإقلاع، وهو مطاوع فكه إذا فصله وفرقه، ويستعار لمعنى أقلع عنه. ومتعلق اسم الفاعل منفكين محذوف هنا، دل عليه وصف المتحدث عنهم بصلة الذين كفروا، والتقدير لم يكونوا منفكين عن كفرهم وتاركين له أو ما شابه، سواء كان كفرهم إشراكا بالله ككفر المشركين، أو كان كفرا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والبينة هي الحجة الواضحة والعلامة على الصدق، وهو اسم منقول من الوصف جرى على التأنيث لأنه بمعنى الشهادة أو الآية، والتعريف في البينة هو تعريف العهد الذهني، ولهذا قال علماء البلاغة إن المعرف بهذه اللام هو في المعنى نكرة، فكأنه قيل في هذه الآية حتى تأتيهم بينة. ويجوز البعض أن يكون التعريف هنا لمعهود عند المخبر عنهم، أي
البينة التي هي وصايا أنبيائهم من قبل، فهي معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تصورها. ومن في قوله من أهلي بيانية، فهي بيان للذين كفروا، أي الذين كفروا من أهل الكتاب. قوله بعد ذلك رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول بدل من البينة، وبدل المرفوع مرفوع مثله. وقد عرفنا أن التوابع أربعة: العطف والنعت والتوكيد والبدل بأنواعه. فهذه التوابع تتبع ما قبلها في الإعراب. وهذا البدل أي رسول إما أن يكون بدل اشتمال، وإما أن يكون بدل كل من كل على سبيل المبالغة، فجعل الرسول نفس البينة، أو أن يكون على حذف مضاف أي بينة رسول. ويجوز رفع رسول هنا على أنها خبر ابتداء مضمر، والتقدير هي رسول من الله. وقوله من الله من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين، واسم الجلالة مجرور بمن، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور هنا من الله يجوز تعلقه برسول، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لرسول. وجوز بعض العلماء وجها ثالثا، وهو أن يكون حالا من صحف التي ستأتينا، والتقدير يتلو صحفا مطهرة منزلة من عند الله، أي أنها كانت في الأصل صفة للنكرة صحفا، فلما تقدمت عليها نصبت على الحال. قوله بعد ذلك يتلو صحفا مطهرة، يتلو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن الواو لا تظهر عليها الضمة وتظهر عليها الفتحة لخفتها. وفاعل يتلو ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وصحفا مفعول به منصوب بالفعل يتلو، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومطهرة نعت لصحفا، والنعت كما عرفنا من التوابع، فهو يتبع المنعوت تبعه في النصب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه الجملة جملة يتلو صحفا مطهرة، إما أن تكون صفة ثانية لرسول أو حال منه. قوله بعد ذلك فيها كتب قيمة، أي في الكتب. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وها الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بفي. وشبه الجملة فيها في محل رفع خبر مقدم أو متعلق بمحذوف هو الخبر. وكتب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهذه الجملة فيها كتب في محل نصب نعت لصحفا، والنعت كما عرفنا يتبع المنعوت، وأخر المبتدأ هنا كتب
لأنه نكرة. وقيمة نعت للكتب مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الواو في وما حرف عطف مبني على الفتح، أو حرف استئناف عند البعض. وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وتفرق فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل للفعل تفرق. وأوتوا فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله، أي مبني للمجهول، وهو مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، لأن الفعل المبني للمجهول أو المبني لما لم يسم فاعله يحتاج إلى نائب فاعل وليس إلى فاعل. وهذه الجملة، جملة أوتوا، هي صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. والكتاب مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقلنا إن الكتاب مفعول به ثان لأن الواو التي في أوتوا وهي نائب الفاعل هي في محل المفعول الأول، لأن نائب الفاعل في الحقيقة كان مفعولا به عندما كان الفعل مبنيا للمعلوم. فلما بنينا هذا الفعل للمجهول أو لما لم يسم فاعله أصبح المفعول الأول نائبا للفاعل. فأنت تقول مثلا: آتيت محمدا كتابا. فآتيت فعل وفاعل، التاء هنا هي الفاعل، ومحمدا مفعول به أول، وكتابا مفعول به ثاني، مثل أعطيت وكسوت وما شبهها مما ينصب مفعولين. فلما بنينا الفعل للمجهول أصبحت الجملة: أوتي محمد كتابا. فهنا محمد بعد أن كانت مفعولا به أولا في جملة آتيت محمدا كتابا أصبحت نائبا للفاعل مرفوعا في قولك أوتي محمد كتابا، وما زالت كتابا هي المفعول به الثاني. فمثل هذا المثال قوله هنا: أوتوا الكتاب. فالكتاب مفعول به ثان منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومن بعد من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وبعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وبعد هي في الأصل ظرف زمان، لكن إذا دخل عليها حرف الجر أصبحت اسما مجرورا ولم تنصب على الظرفية. وما في قوله من بعد ما جاءتهم حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقد تكلمنا من قبل عن ما وأنواعها التسعة، التي منها أن تكون اسم استفهام أو اسما موصولا
أو غيره من الاستعمالات. من استعمالات ما أن تكون حرفا مصدريا مبنيا، وعند ذلك لا يكون لها محل من الإعراب ولا لما بعدها من الفعل، وإنما تؤول هي مع ما بعدها في محل رفع أو نصب أو جر حسب السياق. وجاءتهم في قوله ما جاءتهم جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء هي تاء التأنيث الساكنة، حرف مبني لا محل له من الإعراب. والهاء في جاءتهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. والمصدر المؤول هنا ما جاءتهم في محل جر، تقدير الكلام إلا من بعد مجيء البينة. فنحن دائما نؤول المصدر من لفظ الفعل إذا أمكن، وجاء مصدرها مجيء، فيكون تقدير المصدر هنا مجرورا بالإضافة أو بالمضاف. إذن ما وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إليه. فعلى هذا تكون بعد في قوله من بعد مضافا، وما بعدها مضافا إليه. والبينة فاعل للفعل جاء مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن عرفنا هنا أن إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن بعد جار ومجرور، وما جاءتهم هذه ما المصدرية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، ومثلها مثل أن المصدرية التي ذكرناها في نواصب الفعل المضارع، فهذه الحروف كلها تؤول مع ما بعدها بمصدر يكون له محل من الإعراب حسب السياق، قد يكون مبتدأ كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأن هنا مصدرية ناصبة، وتصوموا فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، والتقدير صومكم خير لكم، ومثلها أيضا لو المصدرية كما في قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا، فلو هنا أيضا مصدرية أي ودوا كفركم. إذن لو وما بعدها تؤول بمصدر في محل نصب مفعول للفعل ودوا أي ودوا كفركم، وهكذا. فما على هذا حرف مصدري لا محل له من الإعراب، وأولت مع ما بعدها بمصدر في محل جر مضاف إليه. قوله بعد ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله. في الحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية نكمل معكم إعراب هذه السورة المباركة. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في

0: لا شك أن السؤال عن سر وجود الإنسان ووظيفته في الحياة بدأ قبل وجود الإنسان نفسه في حوار قصه علينا القرآن الكريم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومنذ أن خلق الإنسان وهو بين طاعة ربه واتباع هواه، لكنه لم يترك في غمرات الجهل والضلال والأوهام، فقد اصطفى الله سبحانه رسلا وأنبياء وأنزل الكتب هدى ورحمة. وفي القرآن الكريم نجد أسلوبين: الأول ابتداء البيان بعرض الأوامر والنواهي والتوجيهات والرغائب والزواجر والأحكام المتعلقة بكل ذلك، والأسلوب الثاني السؤال، ونجد الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد علق عبد الله بن عباس قائلا: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة كلهن في القرآن: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم.
1: والفتوى بصورة عامة في العالم الإسلامي كله، يعني لدى المسلمين، متى بدأت؟ بدأت عند نزول القرآن وعند وجود السنة كذلك. فالقرآن يعني وأورد الله سبحانه وتعالى فيه عدة أمور أجاب عنها الخالق: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. فبعض الأمور يعني المولى عز وجل بين الفتوى فيها، وبعض الأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدر الفتوى لا شيء. هذه قضية معروفة، يعني كان الناس كلما حدثت بهم نازلة التجأوا إلى من؟ إلى من ينزل عليه الوحي. وهكذا يعني تدررت الفتوى شيئا فشيئا من أول نزول القرآن إلى يومنا هذا. لكن كانت الفتوى يعني، ولذلك كمصطلح صبحت كلمة المفتي وكلمة المجتهد وكلمة يعني الفقيه كلمات متساوية، وهو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، يعني يستنبط الحكمة المسؤولة عنه من القرآن والسنة، وأدوات الاستنباط عنده لأنه مجتهد.
0: ونجد كلاما نفيسا للإمام الشافعي في شروط من يتحمل الفتوى فيما رواه عنه الخطيب، حيث يقول: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة.
2: في مسألة الصحابة، أن كان منهم المكثر، كان منهم المكثر، مثلا زي كعمر وكعلي كعائشة، هذو من المكثرين، أبو بكر وأنس بن مالك وغير هؤلاء، هذو كانوا من المتوسطين، أبو الدرداء الحسن والحسين، هذو كانوا منين؟ هذو كانوا من المقلين. يعني لماذا؟
1: لأنهم يعني الصحابة لم تكن عقليتهم متساوية في الفهم والاستنباط، فهم القرآن وفهم السنة إلى آخره، بل كانت يعني مختلفة. نعم، فاشتهر بعض الصحابة بالفتوى، فكان الصحابي إذا نزلت به معضلة يذهب إلى أولئك الذين اشتهروا بقضية الإفتاء فيفتيه أو يحيله إلى صحابي آخر. وهكذا في قضية التابعين ومن تبعهم، فاستمرت الفتوى في طائفة معينة اشتهرت بالاجتهاد والاستنباط وفهم النصوص القرآنية والنصوص السنية.
2: فلذلك يعني الفتوى مسألة خطيرة، حتى قالوا إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان إذا سئل سؤالا، وهذه مهمة جدا نفهمها جميعا، كان الإمام مالك وهو من هو يعني توفرت فيه شروط الاجتهاد وشروط الفتوى وكل شيء متوفر فيه بإجماع أهل العلم، ولم يقم بذلك حتى شهد له فحول العلماء، قال إذا سئلت سؤالا أعرض نفسي على الجنة وعلى النار.
0: ومن هنا نعلم أهمية الفتوى، إذ شك أن الفتوى مرآة صادقة للتاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي، فهي تجسد التاريخ الحقيقي للأمة. منذ أن شرف الطرابلس بالفتح الإسلامي عام 22 للهجرة 643 للميلاد، وأتم عمرو بن العاص فتح شروس عاصمة جبل نفوسة، كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستأذنه التوغل في إفريقية قائلا: إن الله قد فتح علينا طرابلس وليس بينها وبين إفريقية إلا 9 أيام، فإن رأى أمير المؤمنين أن نغزوها ويفتحها الله على يديه فعل. وما إن ترسخ الإسلام في ليبيا حتى نهض بعض أبنائها بتلقي تعاليمه من الصحابة والتابعين، وتعرب لسان هذه المدن والقبائل حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونبغ منهم العديد من العلماء، نذكر منهم الفقيه العلامة علي بن زياد العبسي الطرابلسي، سمع من مالك والثوري والليث بن سعد وابن لهيعة، وهو أول من أدخل الموطأ لإفريقية ولم يكن بها مثله. وكان علي بن زياد في الحقيقة مؤسس المدرسة التونسية، فهو الذي أدخل مذهب الإمام مالك وعرف به وبين قواعده وأصوله وشرحه للناس. ويقول الإمام سحنون سراج القيروان وكبير فقهائها: كان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إلى علي بن زياد ليعلمهم الصواب.
1: بأن سحنونا وهو العلامة المشهور الذي ألف المدونة بعد أن سمعها من ابن القاسم الذي سمع مسائلها من الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، يعني مرة بعد أن أنهى يعني دراسته أو على الأقل سماعه في مصر من ابن القاسم وابن وهب وقليلا من أشهب كذلك من تلاميذ الإمام المشهورين، رجع إلى بلاده وهو من تونس بطبيعة الحال، لكنه مكث في ليبيا فترة طويلة.
0: ولما رجع الإمام سحنون ابن سعيد من الحج إلى القيروان سئل: من رأيت من الصالحين؟ فأجاب: رأيت بطرابلس رجالا، ما الفضيل بن عياض بأفضل منهم. ومن أبرز علماء ليبيا أبو حفص عبد الجبار ابن خالد السرتي، كان فقيها فاضلا من عقلاء شيوخ إفريقية، سمع من سحنون وابن بجير وحماد بن يحيى، وكان الإمام سحنون لا يبدأ الدرس حتى يأتي عبد الجبار، وبحمديس وعبد الجبار يضرب المثل في الفضل والدين بإفريقية. والعلامة الفقيه الفرضي أبا الحسن علي بن المنمر المشتهر بفضله وقوة الإرادة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولما ظهر العبيديون كان أول من أفتى ببطلان مذهبهم ونبذ تقاليدهم الباطلة وبدعهم المضللة، وله تآليف كثيرة منها كتابه الكافي في الفرائض. ولقد انتشرت الكتاتيب والزوايا والمدارس، منها المدرسة المستنصرية في طرابلس التي أسسها الإمام الفقيه عبد الحميد بن أبي الدنيا، الذي ترك لنا عدة مؤلفات، منها العقيدة الدينية وشرحها، وجلاء الالتباس في الرد على نفاة القياس، وكتاب مذكر الفؤاد في الحض على الجهاد، وزاوية الشيخ عبد السلام الأسمر، وزاوية السبعة، وزاوية الباز في زليطن، وزاوية الشيخ أحمد الزروق، وزاوية المحجوب في مصراته، وزاوية الشيخ يوسف الجعراني، وزاوية الدكالي، وزاوية عبد الدائم في مسلاتة، وزاوية لبشات، وزاوية أولاد السهيل، وزاوية أولاد يربوع في الزاوية الغربية، وزاوية الطواهرية بغريان التي تبرع لها يوسف باشا القرمالي بأراض واسعة، وأعفى القائمين بشؤونها من ضرائب الدولة والعشور المفروضة على المزارعين.
3: أيضا هناك معاهد، مثلا المدرسة الإسلامية العليا، هناك قبلها مدرسة أحمد باشا، هناك معهد مزران، هناك المعهد الأسمري، هناك منارة الدكالي، هناك زاوية أبي ماضي إلى آخره. ليبيا امتازت بإعداد أهلها وطلابها على حفظ كتاب الله أولا، والتزود من الحديث الشريف ثانيا، كما أننا لا ننسى أن للحركة السنوسية دور كبير في توعية أبناء هذا الشعب، باعتبار أن الإمام الكبير محمد بن علي السنوسي رحمه الله قد قام بنشر الإسلام في إفريقيا وبنشر العلم في ليبيا وبين أبنائها، ومعهد الجغبوب معروف كان يضم في مرحلة ترائه العلمي حوالي 5000 طالب مقيم يتلقون العلم في معهد الجغبوب في كافة أفرع علوم الشريعة.
0: وتكفي شهادة مفتي ليبيا السابق الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله إذ يقول إنصافا للحقيقة:

0: للجهل والفقر والفوضى. ومع قلة المصادر والوثائق، إلا أننا نستطيع القول إن كافة حواضر ليبيا لا تخلو من فقهاء تخصصوا بالفتوى عبر القرون، وتعتبر جادو من أقوى مراكز المذهب الإباضي في ليبيا، وقد عاش فيها عدد كبير من الفقهاء المتخصصين في دراسة تعاليمه، وكانوا يجتمعون ويقررون مسائل المذهب في إيجناون، وهي بلدة صغيرة في قاع الوادي، فهم أول من أسس مجمعا فقهيا يعنى بالفتوى الجماعية في مسائل الاجتهاد.
1: فكان لما يرجع طالب العلم وقد تحصل على ما يكفيه من العلم، يعين نائب قاضي أو نائب مفتي، ثم يتولى القضاء، يتولى الفتية، يتدرج في العلم، يتدرج في التدريس إلى آخره. بشكل آخر كان بعض الأشخاص يرسلون أبنائهم إلى الزيتونة في تونس، وكان إخواننا الأباضية يرسلون أيضا إلى جربة وإلى وادي مزاد لتولي الفقه الأباضي.
2: إذا رجعنا أو عدنا للتاريخ القديم نجد أن مثلا الشيخ أحمد حلولو الزليطني قد قام بجمع فتاوى كثيرة خاصة نقلها من كتاب الإمام البرزلي وهو شيخه، وهذا الكلام طبعا في القرن الثامن الهجري. ثم أيضا نأتي إلى كتاب تدليل المعيار الذي جمع فيه الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري مجموعة كبيرة من الفتاوى التي قال بها علماء ليبيا خلال القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر الهجري، وقد تم طبع هذا الكتاب في 6 مجلدات جمع فيها فتاوى علماء ليبيا في تلك الفترة، إضافة إلى علماء تونس والمغرب ومصر من المذهب المالكي. أيضا نأتي إلى كتاب سدير الفائح الذي جمع فيه عالم من أوزلا مجموعة كبيرة من فتاوى اشتهر بها الشيخ الأوزلي وهي خلال القرن الثاني عشر. كذلك أيضا فتاوى الإمام السوداني أو الشيخ السوداني وهو من بني وليد، حيث جمع كثير من أو اشتهر بالفتوى في العديد من حواضر المنطقة الوسطى. أضف إلى ذلك كتاب فتح القدوس السلام، أيضا هذا كتاب وضعه الشيخ الإمام محمد الإمام الزنتاني وهو من الزنتان، كتاب ضخم في 3 مجلدات تم تحقيق جزئين منه في جامعة الزاوية، وهو أيضا يضم مجموعة كبيرة من الفتاوى في منطقة الجبل في تلك الفترة. كذلك أيضا نجد فتاوى للشيخ طاهر الزاوي جمعت أيضا وطبعت ونشرت عدة مرات.
1: ونحن لابد أن نشير إلى أن إخواننا الأباضية كانوا يستفتون علماءهم وفق مذهبهم، وهناك أجوبة في المسائل الأباضية، ونحن نصر على أن تحتوي الفتاوى الليبية في القرن 14 الهجري على فتاوى إخواننا الأباضية باعتبارها نتاجا ليبيا، باعتبارها فقها صادرا من هذه الأرض.
2: أضف إلى ذلك مثلا هناك أيضا فتاوى في الجبل من خلال المذهب الإباضي للشيخ أبي عثمان سعيد بن يحيى الجادوي الأصل أو الجادوي الأصل، يعود أصله إلى جادو، تناول فيها فتاوى كثيرة، وهذه الفتاوى لازالت مخطوطة لم تحقق. كذلك
0: منذ الفتح الإسلامي وليبيا تابعة لدولة الخلافة، ثم أصبحت تابعة لدولة الأغالبة في عهد العباسيين ثم الفاطميين ومن بعدهم الموحدين والحفصيين، ونتيجة لضعف الحفصيين وكثرة الحروب الداخلية والفتن انتهز الإسبان الفرصة واحتلوا طرابلس سنة 1510 للميلاد، ثم تنازلوا عنها لفرسان القديس يوحنا سنة 1530 للميلاد، واستمر حكمهم بها حتى سنة 1551 للميلاد، عندما عهد خير الدين بربروسا إلى مراد آغا بمحاربة فرسان القديس يوحنا، فنزل تاجورا وأصبح حاكما عليها، وتحالف معه شيوخ القبائل وأمدوه بالرجال والمال.

0: قال لاستخلاص طرابلس وتحريرها.
1: نجد أن منصب الإفتاء بدأ مع دخول الدولة العثمانية إلى ليبيا سنة 1551، حيث كان الجند العثماني الذي حضر إلى ليبيا يتميز بوجود مفتي في كل طائفة من الجنود، فهذا المفتي يساعدهم في الإفتاء في المسائل التي تعرض عليهم.
2: مؤسسة الفتية نظمتها الدولة العثمانية، قدمت إلى ليبيا سنة 1551، وأصبح المفتي في ولاية طرابلس الغرب يعين من قبل الصدر الأعظم من الأستانة. كان المفتي باعتبار الدولة العثمانية تتبع المذهب الحنفي في المسائل الفقهية، كان المفتي حنفيا ونائب المفتي مالكيا، واستمر هذا الأمر في العهد العثماني الأول، العهد القرمالي، ثم يتبين لنا في العهد العثماني الثاني أن الفتية في طرابلس الغرب قد نظمت. كان هناك مفتيا عاما يتبع المذهب الحنفي ويجيد أيضا المذهب المالكي باعتباره مذهب أهل البلاد، وكان هناك في كل مدينة مثل الزاوية أو مصراتة أو الخمس أو بني غازي أو درنة مفاتي آخرين يشتغلون تحت هذا المفتي العام، وفي بقية المناطق كانت هناك نواب للمفاتي يقومون بالإجابة عن أسئلة الناس فيما يعن لهم من مسائل دينهم ودنياهم.
1: وهناك أيضا مفاتي يتولون على المذهب الإباضي في الجبل أو المناطق التي يسود فيها المذهب الإباضي، هذه كلها وجدت منذ ذلك الوقت.
2: المفتي كان يعين بفرمان من الأستانة، ولكن المفاتي الآخرين يعينون بالتشاور ما بين الوالي والمفتي العام، وهم كما قلنا مفاتي المدن الكبرى في البلاد، ونواب المفاتي كذلك. وطبعا كانت وظائفهم محصورة وواضحة ومبينة، من ضمنها الاتفاق على بدء شهر رمضان وبدء عيد الفطر الكريم والأسئلة. أيضا كان المفتي معاونا للقاضي، سواء كان المفتي العام أو بقية المفتين، المحاكم اللي كانت موجودة في هذه البلد سواء كانت المحاكم الشرعية أو المحاكم النظامية المدنية كانوا يقومون باستشارة المفتي في بعض المسائل، وكان المفتي يقوم حتى بالصلح بين الناس، وكان يحضر في كافة المجامع أو المحافل التي تكون في البلاد.
0: ومن بين من تولى منصب الإفتاء في طرابلس الشيخ محمد بن شعبان الطرابلسي، وبعد مناظرته لعلماء القسطنطينية كافأه شيخ الإسلام بإسناد وظيفة القضاء والتدريس إليه عام 1016 للهجرة الموافق للعام 1607 للميلاد. وتولى من بعده الشيخ أبو عبد الله أحمد بن مساهل الطرابلسي عام 1037 للهجرة الموافق للعام 1627 للميلاد. ثم تولى بعده الشيخ أحمد بن محمد المكني، وتولى بعده تلميذه الشيخ محمد بن محمد بن مقيل، ومن بعده تولى تلميذه الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري، ومن بعد تولى الشيخ محمد بن أحمد بن محمد المكني. ومن بين من اشتهر بالفتوى الشيخ محمد بن عبد الحفيظ النعاس.
2: الفتوى في أيام الدولة العثمانية كانت تتكلم عن العقائد، عن العبادات، عن الوقف، عن المعاملات، القراض والتجارة والدين.
0: أما أول من تولى الإفتاء على مستوى القطر الليبي الشيخ العلامة مصطفى أبو بكر باكير رحمه الله تعالى، ثم تولى الإفتاء الشيخ العلامة محمد كامل بن مصطفى رحمه الله من عام 1893 للميلاد إلى العام 1897 للميلاد.
2: والشيخ محمد كامل بن مصطفى علم من أعلام هذه البلاد، وهو خريج الأزهر الشريف، وله كتاب يعتبر من الكتب الليبية الأولى المطبوعة، وهو كتاب الفتاوي الكاملية في الوقائع الطرابلسية. هذا الكتاب طبع سنة 1898، وهو يحوز أو يجمع أغلب فتاوى الشيخ محمد كامل بن مصطفى لما تولى منصب الإفتاء. طبعا هذه الفتاوى على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، وأجاب فيها عن أسئلة أهل هذه البلاد، ويشير فيها أيضا إلى أنه قد شاور في بعض الفتاوى علماء من المغرب ومن تونس ومن مصر، وكان رحمه الله علما من أعلام الفتوى.
0: ثم تولى الإفتاء الشيخ إبراهيم باكير رحمه الله من العام 1897 للميلاد إلى العام 1912 للميلاد،
2: وهو أيضا مفتي حنفي. والشيخ إبراهيم باكير رحمه الله يتميز بالوسطية والاعتدال، فهو كان عالما وله عدة كتب، للأسف لم يقيد الله سبحانه وتعالى حتى هذه اللحظة من يحقق هذه المخطوطات، له فتاوى كتاب، وله أجوبة في الوقف على الوقف على المذهب الحنفي، وله ديوان مخطوط، فهو شاعر وشاعر مفلق. لما دخلت إيطاليا طرابلس سنة 1911 اعتزل في بيته في الظهرة، ثم لما حاولت السلطة الإيطالية أن ترغمه على إصدار فتوى توالي الاحتلال الإيطالي قرر الهجرة، فهاجر إلى بلاد الشام واستقر في دمشق، وكوفي بأن منح مرتب مفتي في بلاد الشام، لأن الدولة العثمانية لا زالت قائمة سنة 1912، وعين مفتيا في مدينة طرابلس الشام، لكنه اعتذر عن تولي منصب الإفتاء. والحقيقة لما نتساءل لماذا، قال لهم: أنا لا أعرف أعراف أهل الشام ولا لغتهم، والمفتي يجب أن يكون على دراية بأعراف أهل البلاد.
0: ما إن فقدت إيطاليا الأمل في تونس باحتلال فرنسا لها عام 1881 للميلاد، توجهت أنظارها نحو ليبيا، أعلنت الحرب في 29 من سبتمبر عام 1911 للميلاد. وبهذا دخلت ليبيا في حقبة دامية من تاريخها قدم فيها الشعب الليبي الغالي والنفيس، فانبرأ العلماء يفتون بالجهاد لدفع العدو الصائل والدفاع عن الدين والوطن والعرض، إلى أن البعض الآخر بعد أن تمكنت إيطاليا من بسط سيطرتها التمسوا فتاوى أهل الأندلس في البلد الذي لا يوجد فيه سلطان للإسلام، فإن عدول البلد وأهل العلم يقومون مقامه في إقامة الأحكام.
2: بدخول العهد الإيطالي قام المجاهدون بتعيين الشيخ عمر المساوي مفتيا للمجاهدين، بل وعينوا مفاتي في كل بقاع ليبيا التي تحت سيطرة المجاهدين، وصدرت فتاوى، والحمد لله وجدنا الكثير من هذه الفتاوى في مسألة حكم الجاسوس، في مسألة الفي، في مسألة الغنائم. مثلا الشيخ محفوظ الشرع رحمه الله، وهو كان مفتيا في دور الشيخ عمر المختار، الشيخ محفوظ الورفلي، وهو قد رزقه الله الشهادة في أحد المعارك، معركة العقيرة رحمه الله، استشهد وهو يقاتل. عرض عليه مرة مسألة سهم المرأة في الجهاد، كان هناك امرأتان في دور عمر المختار شاركتا في معركة وتحصلت على غنائم، فمنعهما رجال الدور من ذلك، ولكن الشيخ محفوظ قسم نصيبا لهما في سهم المرأة، سبحان الله. إضافة إلى قيامه، كان الشيخ عمر المختار رحمه الله يسأل ويستفتي الشيخ محفوظ الشرع في العديد من المسائل الشرعية، ولسائل أن يسأل لماذا يتولى فقيه مسلم أو عالم مسلم القضاء والفتية تحت سلطة الاحتلال. فيه من يرى عدم البقاء في مكان يحكمه غير المسلم، وفيه من يرى البقاء والجهاد، وفيه من يرى جواز أن نستند إلى المصلحة المرسلة وأن نحمي المسلمين الموجودين تحت سلطان هذا غير المسلم. ففقهاء الشيخ عمر مسلاتي أو الشيخ محمد أبو سعد العالم رحمه الله استند إلى هذه النازلة، هذه الفتوى الصادرة في هذه النازلة وعملوا بها.
0: وبهذا نشأ نوعان من الفتوى، الفتوى الرسمية وفتاوى الجهاد.
2: 1912 تولى الشيخ عمر المسلاتي رحمه الله، وهو عالم أزهري له العالمية، الشهادة العالمية من الأزهر الشريف، وكان قد وقف بالمرصاد ضد حكومة إيطاليا في مسائل الوقف، فكان حجر عترة من أن تستولي الحكومة الإيطالية والإدارة الإيطالية على أموال الوقف في طرابلس. استمر الشيخ عمر رحمه الله وكان له دور في إصدار قرار بإنشاء المدرسة الإسلامية العليا التي لم ترى النور إلا سنة 1935، وأنشأ مجلس للأوقاف، ثم مرض سنة 1921 وتوفاه الله.
0: ثم تولى من بعده الشيخ محمد أبي الأسعاد العالم من العام 1921 للميلاد إلى العام 1964 للميلاد. ولعل ما يمثل الإفتاء الرسمي بشكل يجسد الإرادة الوطنية الحرة هو المجلس الشرعي الذي انتخب للجمهورية الطرابلسية في 13 من صفر من العام 1337 للهجرة الموافق 16 من نوفمبر من العام 1918 للميلاد، يتكون من السادة العلماء الشيخ عمر الميساوي، الشيخ الزروق أبو رخيص، الشيخ محمد الإمام الزنتاني، والشيخ مختار الشكشوكي، وعين الشيخ عمر الميساوي رئيسا له.
2: الشيخ عمر الميساوي رحمه الله توفى في المهجر. يثبت لنا التاريخ أنه كان في مؤتمر الخلافة الإسلامية سنة 1931 في القدس الشريف، وهذا من علماء مدينة الزاوية، من خريجي الأزهر، في اشترك في سلك القضاء بالزاوية وطرابلس، وفي سنة 1915 التحق بالمجاهدين، عين بمدرسة صف الضباط العسكرية بمصراتة المشهورة بمدرسة نوري باشا. نتكلم عن الشيخ عمر المنصوري رحمه الله، هذا تم تعيينه مفتي للولاية سنة 1917 من قبل الشيخ سليمان الباروني. الشيخ عمر المنصوري هذا من قبيلة المناصير بصياد، وهو عالم شرعي ومجاهد، تلقى تعليمه بزاوية سيدي شعيب بالزاوية وفي طرابلس بجامع مزران وجامع أحمد باشا، ودرس في جامع الحددية المعروف، ثم شارك في معارك الجهاد، وبعد الاحتلال عاد للتدريس بزاوية العريفي بجنزور التي ظل بها حتى توفى سنة 1946 رحمه الله.
0: وفي هذه الفترة عرضت على أهل العلم مسائل عدة.
2: الشيخ عمر المساوي مثلا أفتى بقتل الجاسوس، بقتل المرتزقة الباندا، كل مرتزق يقبض عليه المجاهدون يستفتون مجلس الشرع. ففتاوى الجهاد مثلا في مسألة الدعاء للحاكم غريتسياني سنة 1930 أصدر أمرا في بني غازي على أن يقوم الخطباء والأئمة في صلاة الجمعة بالدعاء إلى ملك إيطاليا، فامتنعت جماهير الشعب الليبي المسلم عن الصلاة جمعتين حتى عاد غريتسياني عن هذا القرار. الشيخ عبد الرزاق البشتي رحمه الله سنة 1940 دخل الحاكم الإيطالي العسكري إلى مسجد مراد آغا وحاول أن يعتلي المنبر، فمنعه الشيخ عبد الرزاق البشتي رحمه الله وقال له يحرم على غير المسلم أن يرتقي منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا المنبر لا يرتقيه إلا مسلم.
0: وقد حاولت إيطاليا إدماج الليبيين في منظومة الحضارات الغربية بمنحهم الجنسية باعتبارهم رعايا إيطاليين، وإظهار نوع من التسامح المزعوم تجاه الإسلام والمسلمين للتمكين للاحتلال وفرض التبعية المطلقة.
2: في سنة 1934 صدر قانون التجنس أيام الاحتلال الإيطالي، والسنة 1937 تم البدء العملي في تطبيق هذه المسألة. تقدم عدد من الليبيين للتجنس بالإيطالية وصدرت بهم قرارات، وأثيرت هذه المسألة على العلماء. الحقيقة مفتي البلاد أفتى بالجواز والإباحة، ولكن أغلب علماء هذه البلاد ومن بينهم الشيخ محمد بن صالح البكوش وهو من علماء مصراتة أفتوا بالحرمة. فإن تناولنا نص الفتوى يقول السؤال: ما تقول السادة العلماء في الدخول في الجنسية الإيطالية وهي تنص على احترام الديانة الإسلامية والعوائد القومية، هل هي جائزة أو حرام أو ردة؟ أجيبوا تؤجروا. خلال أسبوع اتفق أغلب العلماء على هذا الجواب، ووقعوا عليه. لا يجوز لمسلم أن يقول أنا إيطالي أو أريد الدخول في الجنس الإيطالي ولو إن أراد أن جنسه من الجنس الإيطالي فهو كذب ونسبة مكذوبة، بل كفر لظاهر حديث من انتسب لغير أبيه فهو كافر. وإن أراد أنه بل إن قال هو يهودي أو نصراني أو على غير دين الإسلام فرد في غير يمين.
1: المفتي في مدينة بنغازي الشيخ محمد بن عامر، وهو أيضا تولى الإفتاء لمدة 40 سنة في مدينة بنغازي، كان من ضمن مواقفه الوقوف ضد الجنسية الإيطالية. أيضا الشيخ محمد بن نصر في مدينة مصراتة وقف ضد منح الجنسية الإيطالية، حيث حاولت إيطاليا أن تفرض الجنسية الإيطالية على الليبيين، فلجأ السكان إلى المفاتي أو للشيوخ للإفتاء، فرفضوا، أغلب الشيوخ رفضوا الحصول على الجنسية الإيطالية لأنهم رعايا مسلمون وبالتالي لا يقبلون أي ولاية عليهم من الكافرين.
2: في فتوى عدم حلية زواج المسلمة من نصراني، هذه المسألة طرحت على فقهاء الجبل بمنطقة نالوت عندما تقدم أحد الضباط الإيطاليين المسؤولين على القوات الإيطالية في طلب زواجه من فتاة مسلمة، وطلب ذلك رسميا من عميد البلدية، فكان رد المسلمين بتلك المنطقة عنيفا واعتبروا ذلك تحديا وأحضروا فتوى بعدم حلية ذلك. في العهد الإيطالي الإيطاليين أو الاحتلال الإيطالي انحصر تطبيق الشريعة الإسلامية في مسألة الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق وآثارهما، وفي مسائل المواريث. وقد حاول الإيطاليين، ولكن وقف لهم علماء البلاد في مسائل الوقف إحالتها على القانون المدني، ولكن الإيطاليين أصدروا بعض التشريعات، مثلا نظموا المحاكم الشرعية، أصدروا أمرا ملوكيا أو ملكيا بإنشاء المحكمة الشرعية العليا، وقالوا في المادة الثانية من التنظيم على أن يكون مذهب المدعى عليه أن المحكمة تحكم بمذهب المدعى عليه، إذا كان مثلا حنفيا تحكم بالمذهب الحنفي، إذا كان مالكيا تحكم بالمذهب المالكي، إذا كان أباضيا المدعى عليه تحكم بالمذهب الأباضي.
0: وما إن توسعت رقعة الحرب العالمية الثانية في شمال إفريقيا، هزمت إيطاليا وأرغمت على الاستسلام، وسعت حثيثا إلى مساومة بريطانيا في الوصاية على طرابلس. وما إن أذيع نبأ مشروع بيفنز فورزا الذي يقضي بتقسيم ليبيا إلى 3 مناطق تتولى بموجبه إيطاليا الوصاية على طرابلس وفرنسا الوصاية على فزان، بينما تبقى برقة في شكل إمارة سنوسية تحت الوصاية البريطانية. ووقف الشيخ عبد الرحمن الجلهود بكل قوة وشجاعة ضد المشروع خطيبا وقائدا، فكان بحق فارسا من فرسان الكلمة والبيان كحال كل عالم ومفت في تعاطي الشأن العام. وقد وافق علماء الأزهر الشريف رأي الشيخ الجلهود في إجابتهم عن السؤال الذي توجه به الأستاذ علي بن رجب المدني رحمه الله حول المشروع.
1: ما فائدة العلماء إذا لم يكن أو لم يساهموا في الشأن العام؟ العالم يجب عليه أن يتخذ أو يتحدث تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى عندما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتطلب من الإنسان العالم أكثر من الإنسان العادي. هو الأمر لجميع أفراد الأمة، ولكن العالم يترتب عليه أكثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة إذا كان عالما كبيرا، فيجب عليه أن يتصدى لكل المسائل التي تدور في محيطه، لأنه هو أخبر بحكم الله في المسألة، سواء كانت المسألة تخص العامة أو تخص الخاصة. شخص يأتي يستفتي في مسألة معينة في الأحوال الشخصية، يجيبه المفتي على قدر سؤاله وعلى الواقع الذي عاشه، لكن هناك مسائل عامة في المجتمع تحدث، فيجب على المفتي أن يتصدى لها، أن يقول كلمة الحق فيها. ولا خير فيهم إذا لم يقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها.
0: أدرك الليبيون أن بابا جديدا للجهاد والنضال قد فتح، فوحدوا صفوفهم خلف قيادة سياسية واحدة بمبايعة الأمير محمد إدريس السنوسي ملكا على ليبيا كأساس لمشروع الاستقلال في 2 ديسمبر عام 1950 للميلاد. واستطاعت الجمعية الوطنية صياغة مشروع الدستور، وفي 7 من أكتوبر من العام 1951 للميلاد تم اعتماد مشروع الدستور. وأعلن الملك محمد إدريس السنوسي الاستقلال في خطابه الشهير بتاريخ 24 من ديسمبر من العام 1951 للميلاد:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعبنا الكريم، يسرنا أن نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة، وإنا لنبتهل إلى المولى عز وجل بأخلص الشكر وأجمل الحمد على نعمائه.
0: ولقد أولى الملك محمد إدريس السنوسي أمر الدعوة والعلوم الإسلامية اهتمامه.
2: كان الملك يفكر من يختار. هل وجدنا في مذكرات الملك أنه كان يرشح لهذا المنصب، وهو منصب شيخ الإسلام أو مفتي الديار الليبية، الشيخ محمود بورخيس قاضي القضاء، أو الشيخ محمد أبو سعاد العالم رحمه الله، ولكنه قد اختار واستقر على الشيخ محمد أبو سعاد العالم نتيجة مرض الشيخ محمود بورخيس ووفاته رحمه الله.
0: وفي 3 من يناير من العام 1952 للميلاد تم تعيين الشيخ محمد أبي الأسعاد العالم مفتيا عاما لليبيا.
2: تولى الشيخ محمد أبو سعاد العالم أول مفتي في دولة الاستقلال،
0: واستمر في منصبه إلى أن نشأت أزمة بخصوص إحالته على التقاعد عام 1961 للميلاد، وبتدخل محمود من رئيس الوزراء الأسبق محمد عثمان الصيد وتذكير الملك بأن له مواقف مشرفة وعظيمة بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك يبدو من عدم الإنصاف إهانته في آخر عمره بإقالته من منصبه. فوافقه الملك وأصدر مرسوما بتعيين الشيخ أحمد الكراتي نائبا له.
2: بل إن الشيخ مفتي محمد أبو سعاد العالم لعب دورا سياسيا كبيرا خلال الحركة الوطنية في الأربعينات من القرن العشرين، القرن المنصرم، حيث أنه لعب دور كبير ما بين الأحزاب الناشئة وما بين النخب المثقفة وما بين زعماء القبائل، وهو من اختار لجنة العدد 20 الذين كانوا هم من ناب عن ولاية طرابلس في لجنة 60 وضع الدستور، وكان هو رئيس هيئة وضع الدستور، ولكن كان له موقف وموقف وطني من المعاهدات التي تم عقدها بمناسبة إنشاء وتشريع وشرعنة بعض القواعد العسكرية لدولة الولايات المتحدة الأمريكية وللدولة البريطانية، وكان يجاهر بهذا الرأي. ومن بعدها لم يكن له دور سياسي، حيث يبدو أن القصر الملكي قد قام بتحجيم دوره، فاستقر عمله في دار الفتية على إصدار الفتاوى وإعلان الصيام وإعلان شهر شوال وتوديع الحجيج.
0: وبعد وفاته أصدر مرسوما ملكيا بقانون 21 للعام 1964 للميلاد بتعديل قانون نظام القضاء وتعيين الشيخ عبد الرحمن الجلهود مفتيا عاما تكفيرا عن خطأه وردا للاعتبار، لأنه سبق أن أصدر مرسوما بعزله من وزارة المعارف نتيجة لتهمة كاذبة من السفارة البريطانية زمن حكومة مصطفى بن حليم من العام 1956 للميلاد.
2: الشيخ عبد الرحمن الجلهود شيخ مالكي له بحوثه المحترمة، بل إن فتاويه في موضوع الانتفاع بالهدي في المشاعر المقدسة أخذت من سنة 1964، موضوع تجفيف وتجميد اللحوم، إضافة إلى بحوثه في التلفيق بين المذاهب الإسلامية، وهذا حتى المجمع العلمي الفقهي الإسلامي في القاهرة أخذ ببحثه، وهو بحث مشهور، لا زال كل من يتكلم في التلفيق في مسألة التلفيق في الفقه الإسلامي يرجع إلى بحث الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وله بحث في الأذان الشرعي وفي صفاته وفي كيفيته، وله العديد من الفتاوى. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان رجلا وطنيا، وكان من أتباع حزب المؤتمر الوطني، وفي سنة 1967 شارك في الحراك الشعبي رغم أنه كان يشغل منصب المفتي، وكان يشغل أيضا منصب مستشار الملك، وبقى في منصب المفتي حتى قيام انقلاب 69.

0: من اجتاح المد القومي والناصري العالم العربي والإسلامي حتى تفشى وباء الانقلابات العسكرية في البلاد العربية، وسيطر العسكر على الحكم بفرض أنظمة استبدادية خطفوا بها البلاد وامتهنوا كرامة العباد. وكان انقلاب سبتمبر سنة 1969 للميلاد بحق نكبة وكارثة لا زالت البلاد لم تخرج من آثارها إلى الآن. ودخلت البلاد في نفق مظلم، وشيئا فشيئا بدأ في التخلص من الخصوم والأتباع المقربين على حد سواء على طريقة الحكم العسكري الاستبدادي. وبعد أن استتب له الأمر كشف عن وجهه القبيح في محاربة السنة بالتشكيك بها كنقطة ارتكاز في محاربة الدين بمهاجمة الصحابة والتقليل من شأنهم والاستهزاء بهم على طريقة الروافض في قاعدتهم المشهورة إبطال النقلة يستدعي إبطال المنقول.
1: الطعن في الحامل، لا هو الطعن أصلا في المحمول، طعنوا في عمر الخطاب. ليش؟ مش في عمر بن الخطاب، يعرفوه، يعرفوا شجاعة عمر بن الخطاب، ويعرفوا صدقه وقوته وإيمانه وقرب الله، يعرفوها. ليش يطعنوا فيه؟ حتى يطعنوا في الأحاديث التي رواها.
0: وأمر بقفل الجامعة الإسلامية في البيضاء، وهدم زاوية الجغبوب، وحرق وأتلف المكتبة التي كانت تحتوي على 14,000 مجلد من الكتب المخطوطة النادرة بدعوى أنها كتب صفراء، وأغلق المعاهد الدينية.
1: حرب السنة بدأت أيضا على الصحف والمجلات والكتب، تمثلت في الاستهتار بقدسية القرآن الكريم واستخدام الآيات في ألفاظ وشعر ممزوجة بكلمات أخرى، كلمات فسق نابية، وكانت تنشر على صحفنا وجرائدنا. أيضا كتاب وصحفيين نشروا مقالات عناوينها يعني تستفز مشاعر المسلمين الملتزم وغير الملتزم منهم، لكن أقبضوا محمد المتآمر، ألقوا القبض على هذا الرسول، الله أختاروا بين الله والكباش، الله ليس حدادا، لا ترجم شياطين مكة، النبي المتآمر، النبي المتآمر. هذه مقالات كانت تنشر جهارا نهارا في الصحف، في الزحف الأخضر بالذات وفي جماهيرية. مرة أخرى كانت حملة شعواء على السنة وعلى الأحاديث الشريفة، حملة إعلامية، حملة أيضا اعتقالات، هدم مساجد، اقتحام مساجد كما حدث لمسجد البشتي رحمه الله وغيره من المساجد.
0: فانبرأ لهذه الحملة مفتي ليبيا السابق الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله بكل جرأة وشجاعة. فمن هو هذا العالم الجليل؟
2: الشيخ الطاهر أحمد علي الزاوي ولد سنة 1890 ميلادية في قرية الحرشة بين أبوين معروفين بعراقة الأصل والنسب. بعدما حفظ القرآن سافر إلى مصر للدراسة في الأزهر سنة 1912، وبقي بها إلى 1919 حيث رجع فاشترك بالجهاد في سبيل الله لدفع العدو عن بلاده، واشترك في معركة الهاني وغيرها، واشترك أيضا في معركة الزاوية الكبرى. فعندما خسرت الزاوية المعركة سنة 1922 توجه إلى يعني المدن الداخلية واستمر مع المجاهدين إلى أن سافر إلى مصر لاستكمال دراسته من ناحية، وللفرار من الطليان من ناحية أخرى، لأنه كان يعتبر قائدا.
3: طبعا بقيام انقلاب 69 عين ما يسمى بمجلس قيادة الثورة الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله مفتيا لهذه البلاد، وتولى الشيخ دار الإفتاء، وكان يصدر الفتوى عن طريق دار الإفتاء، ونظم الفتوى الرسمية في ليبيا، وكان ينشر فتاويه في مجلة الهدى أو الهدي الإسلامي على قول بعضهم، وكان يؤدي منصب المفتي، وكان رحمه الله مفتيا مالكيا ومجتهدا في إطار المذهب المالكي. استمر الشيخ ورويدا رويدا كان يكتشف مساوي النظام، وكان يحاول أن يستغل ظهوره الإعلامي سواء كان بإعلان حلول شهر الصيام أو بحلول شهر شوال في توجيه رسالة إلى الشعب الليبي، وكان في فتاويه صريحا.
0: وعندئذ بدأت حملة ضد الشيخ ودار الإفتاء في صحيفة الزحف الأخضر، ولعل ما ذكره الشيخ الصادق الغرياني المفتي الحالي يلخص ذلك، حيث يقول: حتى كتب كبيرهم يومها في صحيفة الزحف الأخضر إنهم، أي شيوخ العلم وعلى رأسهم المفتي، لا يساوون كيس قمامة ملقا في الطريق، لا لشيء إلا لأن المفتي رحمه الله تعالى كان صخرة في الحق لا تلين، ولما لم يجد رحمه الله له من قومه ناصرة، لأن الأفواه يومها مكممة وصياط العذاب تنزل بكل من ينبس بكلمة حق أو نصرة مظلوم، لم يجد بدا من أن يلزم بيته، فسكتوا عنه واكتفوا منه بذلك، فعزل نفسه ولم يجرؤوا أن يعزلوه، وبقي في بيته إلى أن مات رحمه الله تعالى.
3: إذا تكلمنا عن الفترة من غلق الدار أو كيفية غلق الدار، طبعا سنة 1983 في رمضان في الصيف في شهر يونيو، وبعد مشادة ومشاحة بين ما كان يسمى قلم المعلومات ودار الإفتاء بخصوص الإعلان عن هلال شهر رمضان، أصدر الشيخ الطاهر الزاوي مفتي البلاد إعلانا بالصيام، ولكن خالفته الدولة وعلى رأسها المدعو فلان، وصدرت بعد يومين مقالة تسب الشيوخ وتسب الدار وتقول أن لا مشايخ ولا مفتين ولا وعليهم من الكلام ما قيل. فقام الشيخ الطاهر رحمه الله بكتابة رد، وطلب من الجريدة، جريدة الزحف الأخضر، أن تنشر هذا الرد في المكان، وكان له وفق قانون المطبوعات الحق في إبداء الرد، ولكن طبعا لم ينشر الرد حتى تاريخه. فخرج الشيخ من دار الإفتاء ولزم بيته، وبقى الموظفون من سنة 83 حتى سنة 87 يترددون على الدار دون نشاط.
1: معمر القذافي وصف الأئمة الكرام، يعني درويش مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل، بينهم الدرويش الذين ضللوا الشعب وأحرقوا كتبهم، هكذا يقول.
0: كما تصدى ثلة من العلماء والمفكرين والكتاب لهذه الهجمة الشرسة، على رأسهم الشيخ محمد البشتي والدكتور عمرو خليفة النامي والشيخ المبروك غيث، الذي قطع إربا إربا في مكة المكرمة في موسم الحج، والأستاذ محمد مصطفى رمضان الذي قتل عند خروجه من مسجد لندن، والشيخ علي يحيى معمر، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء.
1: كل هؤلاء ضحايا للنظام السابق، تصدوا لهذه الحملة الشرسة. والشيخ البشتي رحمه الله كان يقف على المنبر، يقف على المنبر ويتحدى في النظام، بل تحدى رأس النظام باسمه بمسماه، أن يأتي هنا وسألقنه درسا في السنة، ويقول إن منكر السنة كافر، منكر السنة كافر، وإنها مصدر رئيسي من مصادر التشريع الإسلامي، أنها مصدر رئيسي. هذه يعني خطب علنية من المسجد، مسجد القصر.
0: وانتهت بقفل القذافي لدار الإفتاء سنة 1983 للميلاد، وهي ذات السنة التي أتم فيها مصطفى كمال المهدوي تأليف كتابه البيان بالقرآن، الذي استقى منه القذافي أغلب طعونه في القرآن والسنة، رغم أن الكتاب نشر سنة 1990 للميلاد. وقد قام القضاء الليبي بدوره أيضا في مواجهة هذه الهجمة التي تمس عقيدة المسلمين، فأصدرت محكمة استئناف بنغازي قبل البث النهائي في الدعوة. حكمت المحكمة أولا في الشق المستعجل بوقف تداول المصنف موضوع الدعوة ومنع توزيعه وسحبه من المكتبات والتحفظ عليه لحين الفصل في الموضوع. ثانيا في الموضوع، حكمت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل في الدعوة بندب كل من الأساتذة الطيب عبد الوهاب النعاس، الصادق عبد الرحمن الغرياني، الصديق عمر يعقوب، سعيد محمد جليدي، إبراهيم رفيدة، المتخصصين في علوم الفقه والشريعة الإسلامية، خبراء في الدعوة لدراسة المصنف كتاب البيان بالقرآن الكريم لمؤلفه مصطفى كمال المهدوي دراسة شاملة ومستفيضة. ثم تخلص مذكرة صدور الحكم إلى القول، وقد انتهت لجنة الخبراء باقتراح مصادرة الكتاب ومنع إعادة طباعته ونشره وتداوله والاطلاع عليه، لأنه تحريف لكتاب الله وإنكار لحق الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان والتشريع ووجوب الطاعة والاتباع، وانحراف عن الإسلام الصحيح وهدم أفكاره وتاريخه وتطاول عليه. وحيث إن المحكمة تستأنس بتقرير الخبراء والنتيجة التي انتهى إليها في عمومه وشموليته، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بمصادرة المصنف موضوع الدعوة الراهنة كتاب البيان بالقرآن لمؤلفه مصطفى كمال المهدوي بجزئيه الأول والثاني، ومنع إعادة طباعته ونشره وتداوله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف. بإصدار هذا الحكم القضائي ضد الكتاب ومنعه من النشر، قام القضاء الليبي بأقصى ما يمكن في ظل نظام يهتف فيه مريدوه بالتصفية والدم. وهذا الحكم في الحقيقة كان ضد الأفكار التي كان يروجها القذافي آنذاك.
3: إذا تكلمنا عن الفترة من غلق الدار إلى صدور القرار رقم 158 سنة 2005 ميلادية بشان تشكيل لجنة علمية، نجد أن هناك الكثير من المفاتي الغير رسميين من ضمنهم الشيخ أحمد الخليفي رحمه الله كانوا يصدرون الفتاوى للناس خفية أو دون أن تكون رسمية بأختامهم التي بقت عندهم.
2: هناك عدد معروفون في زمن الشيخ الطاهر الزاوي، مثل الشيخ مصطفى التريكي، مثل الشيخ علي الشويطر، مثل الشيخ الطيب المصراتي في طرابلس، مثل الشيخ علي النعاس في الحرشة، مثل طيب طاهر البشتي، عبد الرحمن البشتي، أحمد البشتي، عبد الرزاق البشتي، الشيخ مختار بن حسين.
0: ونتيجة لتزايد الضغوط تم تشكيل اللجنة الاستشارية العلمية بموجب القرار رقم 158 لسنة 2005 ميلادية، وعدل التشكيل بالقرار رقم 454 لسنة 2005 ميلادية لتقوم بأمر الفتوى فيما يعرض عليها.
3: أيضا نجد أن النظام قبل أن يصدر القرار إنشاء اللجنة العلمية في سنة 2005 كان هناك عدة عوامل، من ضمنها فوضى الإفتاء، من ضمنها انتشار القنوات الفضائية وظهور شبكة النت المعلومات، واضطرار الليبيين للسؤال عن مشاكلهم لشيوخ أو مشايخ في بلاد أخرى عن طريق القنوات الفضائية مباشرة أو عن طريق المراسلة بالنت. أيضا كان هناك زخم، النظام سمح بهامش من الحرية الفكرية بعد سنة 2003، أقيمت الندوات، بعض الكتابات دعت إلى عودة الإفتاء المنظم عن طريق المحاضرات، الكتب، اللقاءات والمقالات التي تنشر. أن ليبيا جربت الإفتاء الرسمي وجربت الإفتاء غير الرسمي وجربت البقاء بدون مفتي، والآن المفروض أنها ترجع وتنظم مسألة الإفتاء. فاضطر النظام إلى تشكيل لجنة علمية سنة 2005 برئاسة الشيخ عمر مولود.
2: هذه الكلمة اللجنة الاستشارية قابلة لأن تكون في جانب الشريعة، في جانب الكيمياء، في جانب الأحياء، في جانب الطب، في جانب الاقتصاد، في جوانب الحياة كلها. فهذا العنوان يستوعب تحقيق هذه الرغبة.
0: وفي الحقيقة كان هذا القرار شكليا لا قيمة له، فلم تمنح لها ميزانية ولم يخصص لها مقر، وكأنها ولدت لتموت.
2: استمر عملها بنضال، لها لائحة داخلية تبين ما يجب أن يكون لها من يعني إدارات ومن موظفين ومن مكان ومقر، وقرارها الذي شكلت به أيضا يبين أن لها مكانة وأنها ذات اهتمام. ولكن واقعيا يعني لم يتحقق من الهيكلية الإدارية أي شيء، وحدد لنا موقع يعني الاجتماع يكون في جامع سيدي عبد الغني بطرابلس. كانت فتاوى في مجال يعني النواحي الاقتصادية وفض وذكر الحقوق وتأصيل الأحكام المتعلقة بما يطلب منها في جانب الإرث وفي جانب الطلاق وفي جانب الخصومات الزوجية وفي جانب المشاجرات التي تقع بين الناس وفي الحدود وما شابه ذلك. وكان من أصعب ما نلاقيه خلال تواجدنا ما يتعلق بالمناسبات الدينية، من مثل ثبوت رؤية هلال رمضان لأنه يلزم عليه الصوم أو الفطر، ومن ثبوت هلال العيد عيد الفطر وثبوت هلال عيد الأضحى.
0: ولعل أصعب ما واجهته اللجنة مشكلة تقديم عيد الأضحى عن بقية المسلمين، وحينها أفتى الشيخ عمر مولود بأن يومي عرفة والعيد يوافقان الخميس والجمعة من ذلك العام، موافقا بذلك الأمة الإسلامية. وبمثل هذا أفتى الشيخ الدكتور الصادق الغرياني، وفرح عموم أهل ليبيا بذلك والحمد لله.
2: فكانت اللجنة الحقيقة صريحة تتمسك بما تراه، لا يمكن أن تتنازل عن حكم شرعي ثبت لديها بأدلة واضحة، وكنا في سبيل ذلك نتحمل يعني اللوم ونتحمل المتاعب، وربما نحن نحمله على أنه لوم في سبيل الحق وفي سبيل مصلحة البلاد، ونحن لا نعتب على أحد ولا نلوم أحدا، ولكننا يعني استطعنا أن نصر على الحكم الشرعي الذي تبين لنا بأدلة وعشنا عليه والحمد لله.
3: وهذا سؤال يعني يطرح نفسه، أين كان المفتي؟ هل هذه الدار التي نعرفها الآن هي دار الإفتاء؟ لا، المفتي أيام العهد العثماني بداية كان يجلس في مدرسة الكاتب في المدينة القديمة، كان معروفا بمجلس المفتي. بل كان الشيخ عمر مسلاتي رحمه الله في مدرسة عثمان يقوم وهو مفتي للبلاد بحضور مجلس الإمام البخاري. كانت هناك عادة متبعة وسنة جميلة، وهي قراءة صحيح البخاري طيلة 3 أشهر قبل رمضان ويختم في ليلة القدر. كان الشيخ عمر سلاتي رحمه الله والشيخ إبراهيم بكير رحمه الله يحضران هذا المجلس، واستمر العمل إلى حين قول المخبور بأن السنة النبوية ليست من أركان التشريع. انتقل المفتي وعمله بعد ذلك أيام الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم إلى مسجد أحمد باشا. فكان الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم يحتفظ بحجرة وسكرتيره أو أمينه أمين سره بحجرة أخرى، وتسمى هذه الحجرة دار المفتي، وسكان طرابلس القدامى خاصة أهل المدينة القديمة يعرفون هذه الدار جيدا. وفي الستينيات اهتمت حكومة الملك بدار الإفتاء، وقامت ببناء دار الإفتاء وهي في منطقة الظهرة بجوار مسجد الملك، واستلمها وافتتحها الشيخ عبد الرحمن القلهود سنة 1964، وهي دار حقيقة مصممة تشرف العلم والعلماء بها بكل مقومات دار الإفتاء، حتى أغلقت سنة 83 وسلمت إلى ما يسمى بأمانة العدل، بقت فيها إدارة التفتيش القضائي على ما أظن وإدارة المحاماة، والآن يشغلها المجلس الأعلى للقضاء.
0: بهبوب رياح التغيير وانطلاق ثورات الربيع العربي، انتفض الشعب الليبي العظيم لإسقاط نظام الاستبداد مطالبا بالحرية وحقوقه المشروعة.
4: العالم المختلف ليس العالم الأخضر الشهير، وجمهور يرفع شعارات مضادة للعقيد القذافي.
2: وأقول إن ما يجري الآن في ليبيا شيء لا يمكن أن يطاق، شيء لا يمكن أن يحتمل، شيء لا يمكن السكوت عليه. آلة حربية ثقيلة تواجه مدنيين صدورهم عارية يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم مسالمين، والنظام يضربهم بسلاح مضاد للطائرات. هذه المشاهد لم نرها إلا في قتال اليهود لأهل غزة، أمر شنيع فظيع. لا بد، واجب وطني على كل مسلم، على كل مواطن غيور في هذا البلد، أن يتوقف، وعلى أهل طرابلس وضواحيها وكل المدن الليبية أن تخرج خروجا واحدا، وقفة احتجاج حتى تتوقف هذه الدماء. لا، فرض عين على كل مسلم أن يقوم بكل ما يقدر عليه لإيقاف هذه الدماء التي تسيء الآن، إنها مجزرة بشعة. وأريد أيضا أن أوجه كلامي إلى القبائل الليبية، فإن هناك أخبارا محققة بأن السلاح يوزع على أولادهم، ويريدون أن يحيوا فيهم النعرة القبلية ليتقاتلوا وليظهروا أن القتال هو قبيلة ضد قبيلة، لأن هناك بينهم خصومات قديمة قد انتهت، يريدون أن يحييها، أن يحيوها. أريد أن أحذر القبائل والآباء والأولياء أن ينجروا إلى هذا الملزق الخطير، فإنهم مسؤولون عن أولادهم الذين يقتلون المستضعفين ويقتلون المسالمين، هم مسؤولون، وعليهم أن يتبرأوا منهم. كل أحد، كل ولي أمر، كل ولي قبيلة يجب أن يتبرأ من هذه المجزرة قبل فوات الأوان.
0: وبمجرد نجاح ثورة فبراير المباركة والإطاحة بالنظام العسكري الاستبدادي الشمولي وتحرير العاصمة طرابلس، أصدر المجلس القانون رقم 15 بإنشاء دار الإفتاء في 20 من شهر فبراير عام 2012 للميلاد. وما أن صدر القانون حتى انبرأ العلماء لترسيخ بنيانها على غرار ما كانت عليه، بل وتم استدعاء من بقي على قيد الحياة من العلماء والموظفين السابقين لتسير على السنن المستقيم الذي وطد أركانه العلماء الصادقون.
5: من يوم أن تأسست هذه الدار، تأسست بهمة عالية، لأنها من صبغة مؤسسها ومديرها، فهو الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني له همة عالية يعرفها الليبيون وأعرفها أضرابه وأمثاله من طلبة العلم.
0: وفيما يلي أهم نصوص مواد القانون، والذي يعتبر دقيقا ومتوازنا، ويعتبر أحد مكاسب ثورة فبراير المباركة، حيث تناولت المادة الأولى المعاني والمفاهيم، فعرفت الفتوى بأنها بيان الحكم الشرعي في شأن ما عاما أو خاصا. وبينت المادة الثانية مهام دار الإفتاء وحددتها بالآتي: وضع السياسة العامة للإفتاء في ليبيا، الإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء، وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به بالتعاون مع علماء الشريعة، تحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعباداتهم، تقديم الفتوى والرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها فيما يتعلق بالمسائل اليومية.
6: الفتوى في دار الإفتاء يعني لها يعني أسلوبين أو أسلوبان: الفتوى المباشرة بالقول هكذا، والفتوى المكتوبة. فالفتوى المباشرة تأتي إما بأن المستفتي يأتي إلى دار الإفتاء ويسأل مباشرة العلماء الذين فيها، وإما يتصل بالتليفون، هناك رقم ساخن يعني مباشر 14-13، هذا تتصل به في أي من أي مكان يحيلك إلى المفتي الجاهز. الأسلوب الآخر أسلوب الفتوى المكتوبة، وهي تمر بمراحل، يعني المستفتي لما يأتي بفتوى مكتوبة يقدمها فتستلم منه، ويعني يأخذ إيصال بأنه سلم فتوى، ثم تحيلها إدارة الفتوى إلى أحد الباحثين. هناك فريق من الباحثين في الدار، هؤلاء مهمتهم أن يعني يؤسس الفتوى، يعني يبحث عن المصادر والمراجع التي يأخذ منها الفتوى جوابا عن هذا السؤال. وكذلك معها مع

0: لا، مثل العاقلة في القتل الخطأ، من هي العاقلة؟ من يقوم مقام العاقلة الآن؟ يعني أسئلة فعلا فرضت نفسها على دار الإفتاء، وكان الشعب الليبي في أمس الحاجة إليها. وكذلك في مسألة من هو ولي الأمر في بلادنا، من هو ولي أمرنا في في في مثلا في الغرب أو في الشرق، ما حكم ما يقع ما بين الناس من هذا الذي نراه؟ أسئلة كثيرة فعلا يتوجه الناس بها إلى دار الإفتاء، وفيها من العلماء، وفيها من الضبط والربط، وفيها من القمم العالية ما يسر الإجابة عن كل هذا بتفصيل وتوضيح.
1: أما ما كان يرد على دار الإفتاء فقد تناول كل ما يتعلق بالأحداث الجارية.
0: اشتد السؤال على من هو الشهيد فيما دار في حرب التحرير. اشتد السؤال عليه مسألة قانون رقم 4 وقانون 88 فيما يتعلق بالأملاك. اشتد السؤال على مسألة الوقف المعقب والحبس على الذكر مثلا. اشتد السؤال على من مات يعني في من جراء حلف الناتو، لم يكن مشاركا في قتال لا مع هؤلاء ولا هؤلاء، وأصابه ما أصابه. كذلك تعبئة الرصيد، غرامة التأخير، كذلك ما يتعلق بأشياء تتعلق بظلم القذافي الذي وقع على الناس، الزواج من الأجانب خاصة في فترة ليس فيها قانون، يمكن يتزوج امرأة ليبية ويتركها ولا يعلم مكانه، ولا هناك يعني من يضمن وجوده أو يضمن حقوق المرأة. فكثير من هذا مكافأة الثوار، من يستحقها ومن لا يستحقها.
1: وقد نشرت الدار عدة مطبوعات جمعت من خلالها الفتاوى المهمة، وصدر منها مجلدان.
0: ورد إلى دار الإفتاء مثل هذا الكثير، يعني أن تحول مساكن أو بعض فلل أو بعض استراحات أتباع القذافي إلى يعني استولوا عليها الآن، يقولك الآن أنا سأجعلها يعني مصحة، أجعلها حاجة عامة للناس تفيد الناس. فهل عملي هذا صحيح؟ فالدار تجيبه بلا، لا يجوز، لأنه هذا ملك لصاحبه، فيرجع فيه إلى القضاء، يرجع فيه إلى القضاء. هي ما أحسن ما عملت الدار أن حال في مثل هذا للقضاء، لأن سيرجع الشخص هذا، هل هو ملكه؟ قضى بحق اشتراه؟ هل هو يعني أعطاه إياه القذافي هكذا يعني غنيمة وهو مغتصب من غيره؟ هو القذافي كان يأخذ من بعض الناس ويعطي بعض الناس وينتقم من بعضهم، هذا سيرجع إلى صاحبه الأول. فنحن لا نعلم حقيقة ما كان عليه، فلا ينبغي أن يصرف الإنسان هكذا ويحول يعني نخرج من ظلم إلى ظلم. قالت الدار هذا لا يجوز، وينبغي أن يسأل عنه ويرفع إلى القضاء.
1: والتزوير في الانتخابات،
0: هناك مسألة تزوير الانتخابات يهتم بها المواطن الليبي ويسعى، ما حكم ذلك؟ تفتي الدار بأن هذا حرام، يفتي كل العلماء جميعا يفتون بأن هذا من التزوير، والتزوير من أخطر الأشياء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الكبائر، لما وصل إلى شاة الزور جلس، كان متكئا فجلس، لبيان أنه أمر خطير. وإذا والذين لا يشهدون الزور، الزور هذا، ولعن الله من غير منال الأرض مثلا، لأنك تجعل من الحق باطلا ومن الباطل حقا، فتقلب الأوضاع وتنقلب بسبب مسائل عظيمة. فعندما يعني تزور يعني في انتخابات مثلا، وتعطي لأحد أصوات غير أصواته، أو تقدم هذا على هذا، فمن فعل ذلك فهذا حرمته عظيمة شديدة جدا. بمعنى ما يقع من هذا الظالم الذي ولي أمر المسلمين بالتزوير إلى أن يفصل، بل وما يترتب عليه، لأن الله تعالى يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سيبقى ما عمل من سوء هو شريك له فيه، لأنه هو من أوجده

0: جعله في هذا المكان ليس بالأمر الشرعي وإنما بالتزوير، والتزوير هذا أعوذ بالله منه ومن شره، وشره خطير جدا.
1: ولم يختصر دور دار الإفتاء على إجابة السائلين، بل كان لهم دور واضح في المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بين الليبيين وجبر الضرر.
0: ودار الإفتاء لا شك هي معالم الصلح وتدعو للصلح، لكن تدعو للصلح الشرعي أو الصلح الحقيقي. أولا الصلح أن يكون الصلح مراد للصلح، لجمع الكلمة، للخروج من البلاد من مأزقها، لأن الصلح يحمل في طياته التنازل. أنت تتنازل قليلا وأنا أتنازل قليلا فنتفق وتمر العربة. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وضعه ضابطا، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حلل حراما أو حرم حلالا. إذا وصلت المسألة، وإذا كان لا ينبغي لأهل الصلح أينما اجتمعوا ألا يكون معهم شيخ. لماذا؟ لأن قد يتحول في يدخل الفقهاء في مسائل كثيرة يعني يتعلق بالصلح في المال، قد يترتب عنا ربا، قد يترتب عنا تأخير لا يجوز، فيحتاج إلى شيخ يقول هذا يجوز أو هذا لا يجوز. هذه في العملات الناس العادية. فيما يتعلق بالصلح في الدولة ألا يعني الصلح أن يكون سببا في هدم أصل من أصول الإسلام مثلا أو أصل من أصول الحياة.
2: ما إن يعني بدأت الجامعة الإسلامية في عهدها الأول يعني تخرج في العلماء، حتى يعني جاء النظام السابق وأغلق هذه الجامعة وقطع تواصل العلم في البلاد. فدار الإفتاء يعني لما أنشئت وجدنا أن البلاد خالية من العلماء، لدرجة أن هناك مدن كثيرة طبعا من مؤسسات دار الإفتاء أن لها يعني فروع في كل مدينة، لابد أن يكون لها مكتب يتبع دار الإفتاء، ويسمى المكتب هذا المفتي المحلي الذي يفتي الناس في شؤونهم اليومية. فوجدنا أن يعني كثير من المدن في ليبيا ليس فيها علماء والبعض فيها، فهذا يعني جعل هناك فكرة لابد أن نبحث عن حل، لابد أن نبحث عن طريق يعني نخرج بها علماء جدد يغطوا النقص الذي في البلاد. فمن هنا كانت فكرة إنشاء إيش المعهد العالي للعلوم الشرعية.
1: ولم تكتف الدار بالفتوى، بل ذهب القائمون عليها لتأسيس المعهد العالي للعلوم الشرعية، فأنشئ المعهد بقرار رقم 497 للعام 2013 للميلاد من مجلس الوزراء، وكان من أهدافه إعداد علماء ربانيين مخلصين يدعون إلى الله على بصيرة وفق منهج علمي متزن، تلبية حاجة مكاتب دار الإفتاء وفروعها بالعلماء المتمكنين القادرين على إقامة الدليل على الأحكام الشرعية وإرشاد المسلمين في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم، تأهيل العلماء الشرعيين العارفين بأحكام الاقتصاد الإسلامي للإسهام في الرقابة والتدقيق على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار وتأمين، تخرج باحثين شرعيين يعملون في المراكز البحثية التابعة لدار الإفتاء ولوزارة الأوقاف. أما الدور التاريخي والجليل لدار الإفتاء فقد تمثل في مراجعة القوانين بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبصدور القرار رقم 25 لسنة 2015 للميلاد بدأت اللجنة عملها، وكانت بعضوية مجموعة من الخبراء في مجال الشريعة والقانون، وكان على رأس هذه اللجنة نائب المفتي الشيخ غيث الفاخري.
2: هذه من أهم الأعمال التي قامت بها الدار والتي يمكن أن يقوم بها أي مؤسسة في بلاد الإسلام والمسلمين، بعد أن غيب الشرع ونحي عن الطريق ويعني جاءت مكانة وقوانين وضعية، كثير منها ما يخالف الشرع مخالفات صريحة، كثير منها ما يحل الربا والزنا والخمور وغير ذلك من المحرمات الصريحة في القرآن الكريم نصا الذي لا ترضاه أمة الإسلام عبر يعني قرون عديدة. فيعني القوانين في ليبيا فيها شيء من المخالفات كسائر القوانين في البلاد الإسلامية، قد تكون المخالفات فيها أقل أو إلى درجة ما يعني فقدر الله تعالى وقيض أن المؤتمر الوطني كان في استجابة كاملة لهذه القضية، وكانت رئاسته حقيقة متعاونة آخر تعاون في ذلك الوقت في تعديل هذه القوانين. فأنشئت لجنة للقوانين، مرت بمراحل. أنشئت في الأول لجنة كان عددها محدود وإمكانياتها محدودة، لكنها لم تعمل لقلة لظروف خاصة بها. ثم أنشئت لجنة ثانية بعدها.
3: تقسم اللجنة عملها إلى مرحلتين. المرحلة الأولى حصر المخالفات الجوهرية الموجودة في القوانين السارية واقتراح تعديلها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 11 تحديد نوع المخالفة. يقتصر عمل اللجنة على تعديل النصوص القانونية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعد النصوص القانونية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في إحدى الحالات التالية: 1. أن يكون النص القانوني مخالفا لنص شرعي وفق قواعد الاستدلال المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. 2. أن يكون النص القانوني مخالفا لما اتفق عليه فقهاء أهل السنة والجماعة، ويخرج القول عن حد المخالفة بثبوته نصا ولو عن واحد من الفقهاء المعتبرين.
2: في الاجتماع العام نلتقي ونطرح، كل لجنة تطرح ما عملت، كم مادة راجعت، كم مادة انتقدت، كم مادة أصلحت، كم مادة قررت إلغاءها، ثم نستعرض ونناقش الأمر معا. هكذا ما نصل إليه يكون هو القرار النهائي، ما نصل إليه يكون هو القرار النهائي. فإذا انتهينا من قانون أحلناه إلى رئاسة المؤتمر لإصداره.
1: وقد أنجزت عملها في وقت قياسي، وأصدر المؤتمر الوطني العام 28 قانونا بالخصوص وفق المقترحات المقدمة من اللجنة المختصة.
2: نحن نريد دولة القانون، دولة القانون التي الأمور فيها تعمل وفقا لنظام محدد ووفقا لمؤسسات محددة، كما هو العالم المتطور اليوم. العالم بيشغلنا، نحن تقدم علينا بماذا؟ بالانتظام، بالقوانين. يعني يفتخرون علينا بكلمة دولة القانون، هذه يفتخرون بها، ونحن نتكلم، يعني مؤسساتنا تقول نريد دولة القانون، لكن عند العمل نعمل ضد هذا، نضرب هذه الفكرة ونحطمها، وهذا لا يصح. لن نقيم دولة ما دمنا نضرب القوانين ونحطم القوانين مهما كان اجتهادنا. ربما يرى هذا الشخص أو ذاك الشخص أن هذا هو الأولى، ولماذا القانون يعرقلك؟ لا، هو يعارق عقارة القانون أولى ألف مرة من التمادي في الفوضى. مهما كان القانون يعني يعرقل أو يغل يدك، هو أولى بكثير من الفوضى التي تضرب أطنابها والتي تفسد كل شيء.
4: وقد تمثل صدق التوجه لتحكيم الشريعة الإسلامية في العمل والجهد المقدر القيم المشكور الذي عملته اللجنة المشكلة من المؤتمر الوطني العام من العلماء ومن الفقهاء، وقدمته في وانتهت منه هذه اللجنة في وقت قياسي يشكرون عليه، واعتمده المؤتمر الوطني العام في قرار قلت في أكثر من مناسبة إنه أعظم قرارات المؤتمر الوطني العام على الإطلاق، وسيسجله التاريخ ويكتبه، وهو وسام في صدور كل أعضاء المؤتمر، سيكون موضع عز وفخر لهم على مر الأجيال.
1: ولعل تواصل الأجيال من المفتين والعلماء هو الذي حافظ على هوية الأمة ودينها، ولن يقفل باب الفتوى والاجتهاد ما دامت السماوات والأرض، وما بقي عالم قائم بالحق مبلغ عن الله.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأ مما مست النار، حديث في السنن توضأ مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء، يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا، الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضى وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
2: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
3: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له لا معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقوله ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا، انت امشي ماشي عادي، ولك ان تركع دون الصف. ثم
2: هناك من يناح شيخنا مش يسمع الإمام،
3: لا لا كلام هذا كله زايد، انت يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت على الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها، بيكون معها أبوها، ابنها، أخوها، المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة، منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة، والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة. نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام. المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة، هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ، وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجو محارمها، ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس. تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا. المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
6: تحيل مدارك الظلماء نورا، الظلماء نورا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى علي، على أرقام هواتف البرنامج، وهي 094-466-05-80 094-466-05-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. ريثما نستقبل أول الاتصالات، فإني أجيب على يعني ما ورد على صفحة البرنامج. هذه الأخت إيناس موافي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل سؤالا. أنا صائمة من يوم الاثنين حتى يوم الخميس اللي هو هذا اليوم، هل يجوز أن أواصل صيامي الجمعة والسبت ولأيام أخرى متواصلة أو لا؟ خلينا نستقبل هذا الاتصال. نعم، يونس من مصرات. نعم يا يونس.
7: حياك الله يا شيخ هشام.
4: اهلا وسهلا بكم يا مرحبا.
7: الله بارك الله فيك ديما ان شاء الله موفق للخير
4: ان شاء الله. امين واياكم.
7: والتبات لاخوتنا في غزه لغزه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.
4: امين.
7: نعم. بارك الله فيكم والله. هو بخل ما في سؤال ديما تعودنا على توجيهاتكم الطيب هي مهمه جدا يعني. بارك الله فيكم والله. نبو الحقيقة ما في ذلك الشك، الأمور كلها واضحة وإذاعتكم المقرة دي وشيوخنا المباركين يعني ما شاركوا مشاردة ووالدة إلا والله خصوصا في الأوضاع اللي احنا فيها. فنتمنى من الكلمة الحقيقة اختصار الأسئلة اللي مفيدة جدا حقيقة في بعض الأسئلة من الناس بارك الله فيهم أفادتنا وفادهم. نتمنى من الكلمة ما اشتكرها خصوصا وكان ينبه عليه من العلماء والسياسية كل شيء واضح وضوح الشمس يعني. وعلمانا ما قصروش يعني، بل إن شاء الله ربي يجزيهم خير ويصبرهم عليهم مما فيه يعني.
4: آمين. نعم
7: نعم. فمشكور جدا إن شاء الله ربي يصلح حالنا جميعا ووفقنا للخير
4: إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك.
7: مشكور.
4: شكرا سيدي يونس. بارك الله فيك.
7: الله فيك.
4: شكرا جميعا إن شاء الله. طيب إذا صار الأخت إيناس هذه تسأل، قالت هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، هل يجوز أن تصوم وتواصل يوم الجمعة والسبت؟ أقول نعم لا شيء في ذلك، نعم لها أن تواصل الصيام. يعني هو حتى الذي نهى العلماء عنه على الكراهة أو كذا هو سرد الصيام الأيام الطويلة جدا التي تبعث على الملل أو على المشقة. لكن هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، يجوز أن تصوم يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة عند المالكية لا شيء فيه ولو صيم هذا اليوم وحده. وعند بعض أهل العلم يعني نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله أو يصام يوم بعده. وبالتالي هي مدام صايمة اليوم اللي هو الخميس فلها أن تصوم يوم الغد ولها أن تصوم يوم السبت كذلك، ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم. أم أنس من بنغازي. عليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
4: ماشي تفضلي.
8: السؤال الأول اللي بنسأل عليه الدولار نتاع المصرف يعني شو الحكم فيه يعني.
4: نعم.
8: 2000 دولار.
4: نعم.
8: والسؤال الثاني النوافل بعد نقدر نسافر يعني النوافل نصليهن ولا شو الحكم تاعهن؟
4: حكم النوافل في السفر.
8: أيوة. والسؤال الدعاء الاستفتاح بعد نبدأ الصلاة نقولها قبل التكبير الصلاة ولا بعدها؟
4: ماشي.
8: تكبير الإحرام ولا بعد الأفكار يعني اللي قبل ماشي. الصلاة يعني
4: تسمعين الستفتاح. تسمعين الجواب إن شاء الله.
8: والسؤال الثاني معلش يا شيخنا الإقامة أنا نصلي في الحوش يعني لازم بعد نسمع وقت الإقامة نصلي ولا كيف الفجر ولا الظهر ولا أي فريضة يعني؟ والله نصلي على طول الفريضة خلاص بدون ما نسمع ما دون الراجل الإقامة.
4: أنت تسألي على الإقامة تسألي يعني حتى تقام الإقامة في المسجد.
8: أيوة نصلي نهت ولا نستنى انتقام الإقامة في المسجد.
4: نعم تسمعين الجواب إن شاء الله.
8: بارك الله فيك جزاك الله عنا كل خير
4: وإياكم جميعا إن شاء الله. نعم. طيب إذن هذا سؤال الأخت ناس أجبناها أنها لا بأس بصيام يوم الجمعة، قلنا إحنا عندنا المالكية لا شيء في صيامه ولو أفرد بالصيام. وحتى على بعض من ينهى عنه من أهل العلم فإنها قد صامت قبله يوم الخميس. هذا الأخ محمد نوري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا. وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف، أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ. هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي؟ والله عدتها زي الأرملة. نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها، لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نعم، من معنا؟ منصور من زليطة.
9: حسام.
4: نعم.
9: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيد منصور.
9: بارك الله فيك يا شيخ عصام.
4: وفيكم بارك الله، تفضل.
9: شيخ منصور، يا شيخ عصام، عندي 3 أسئلة من فضلك.
4: نعم.
9: السؤال الأول، عندي زوجتي يا شيخ منصور، يا شيخ عصام.
4: نعم.
9: طبعا عندها خوش وقطع قارب باهي.
4: نعم.
9: لكن طبعا هي وخواتها الثانيات في الانفتاج، يعني حالتها يعني في وحدة بتبني وحدة فقيرة، عرفت؟
4: يعني هو الحوش،
9: هي طبعا الحوش اخوتها مش يبيعوا الحوش،
4: الحوش هو
9: ارث، وخواتها الاخرى تبي يبيعوا.
4: طيب،
9: ايوه، حوش ورثة طبعا، لم الاب متوفين لما فترة،
4: الاخوة لا يريدون البيع،
9: ما يبوش يبيعوا، ما فيها 2 تقريبا يبوا يبيعوا، الاخرين ما متمسكين ما يبوش يبيعوا.
4: من ساكن فيه المنزل الان؟
9: لا، هو منزل طبعا مؤجر، منزل قديم ومؤجرين.
4: ايوه تمام، باي، هذا السؤال الاول.
9: ايوه، السؤال الثاني طبعا الدعاء الافتتاح الصلاه، يا نحن عندنا في المذهب المالكي ولا
4: ما عندناش، لكن تو نتكلموا عليه. حاضر.
9: دعاء افتتاح الصلاة. السؤال الثالث، أنا توني طبعا صلي في صلاة الضحى وصلاة الفجر، لكن بالفاتحة بس، دون سورة.
4: طيب ماشي تسمع الجواب ان شاء الله.
9: واكد لي عليه نبغى توجيه يا شيخ هشام بالله. كثره الحوادث في ليبيا ومشاكل الطلاق والميراث هذين الثلاثه في مشاكل كثيره في ليبيا يا شيخ هشام بالله.
4: صحيح ربنا يفرج على
9: الله. هذين عمد بين بلوى الله الطلاق والحوادث والمشاكل الميراث ما يخلاش حوش منهم.
4: تمام ان شاء الله شكرا لك. تسمع الجواب سيد منصور بارك الله فيك. أبو أحمد من بنغازي. نعم يا أبا أحمد.
10: السلام عليكم يا شيخ.
4: عليكم السلام ورحمة الله تفضل.
10: يا شيخ ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟ ملابس الذبح عليها الدم تاع الخروف يا شيخ.
4: ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟
10: إيه
4: يعني أنت ذبحت خروف.
10: إيه جاء عليه الدم.
4: إيه تمام.
10: هل يجوز أم لا يا شيخ؟
4: ماشي تسمع. عندك سؤال آخر؟
10: بارك الله. لا بارك الله فيك. شكرا شكرا.
4: لا وبارك الله فيك وبارك الله فيكم كذلك إن شاء الله. شكرا. نعم طيب إذا صار احنا جاوبنا عليه. الأخت اللي تسأل عليه هذه عليه المطلقة في العدة. في نقطة ننبه عليها في مسألة العدة. تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطره يقول له بنقول لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها. من معنا؟ خالد من غريان. نعم يا خالد.
11: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
11: نسأل الله أن يحبك شيخ عصام
4: وإياكم جميعا إن شاء الله
11: ويطول في عمرك
4: على طاعته. تفضل.
11: شيخنا أنا عندي سؤال.
4: نعم.
11: أنا أمس كنت في سفر طلعت من غريان لطرابلس.
4: نعم.
11: دخلت في مسجد وقت صلاة الظهر.
4: نعم.
11: سبقتني ركعة. لما صليت طبعا الإمام زاد ركعة وبعد بعد التشهد الأخير. فسجدت سجود سهو بعد السلام أنا سجدت معاه.
4: أنت أدركت الركعة الرابعة؟
11: لا أنا أدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر.
4: أدركت الركعة الثانية والثالثة والرابعة.
11: وهو كذلك يا شيخنا.
4: تمام.
11: الإمام بعد بعد التشهد الأخير زاد ركعة أخرى. فهو غلط طبعا فزاد ركعة أخرى فأني تبعته وسجدت معاه سجود سهو بعد السلام. فبعد ما تم الصلاة وقت سألته قال لي أنت مفروض قضيت ما فاتك ما سجدتش معاي مفروض تقضي الركعة الأولى اللي فاتتك.
4: باهي نسألك لما الإمام قام لخامسة نبهوه المصلين تو أنت منكم يعني نبهتوه أنتوا اللي خلفه قلتوا له سبحان الله
11: قالوا سبحان الله لكن هو ما سمعش ما اعتقدت ما سمعش مو مكمل هو
4: باي كويس باي. انت السؤال الان لما قمت معاه للخامسه تعرف انها خامسه؟
11: ايه يعني بعد ما دركت الركعه الثانيه عرفت انها دركت
4: لانك انت دركت الثانيه وتشهدت معاه وصليت الثالثه والرابعه. كيف هو بعد الرابعه ينود لخامسه؟ انت بتكون عرفته.
11: هو اخطا الامام.
4: انا عارف الامام اخطا. أنت لما تبعت تعلم أنه قام لخامسة أو لا تعلم؟
11: أعلم أنه قام لخامسة.
4: أي وصار أنت أدركت وأنت تعلم أنه قام لخامسة.
11: وهو كذلك شيخنا.
4: ماشي تمام إن شاء الله. تسمع الجواب. علي من طرابلس تفضل يا علي.
12: السلام عليكم شيخ. كيف
4: عليكم حالك؟ السلام ورحمة الله. مرحبا.
12: بارك الله فيك. والله يا شيخ عندي استفسار. انا عندي صديقي يخدم مبرمج فعرضت عليه شركه نتاع منظومات انه يشتغل معهم في منظومه لكن المنظومه هذه بوفاء لشركات التامين
4: نعم.
12: فأنا سمعت مرة أن في أنواع من التأمين في تكافلي والتجاري أو شيء زي هيك، فهو قاعد مش فاهم الموضوع كويس، لكن خوفه من أن يكون صاحب الشركة أو صاحب المنظومة هذا مرات يضحك عليه يقول له لا هذا تكافلي، هو بيفهم الفرق بيناتهم، بس في حالة هل هو كان خدم على المنظومة هي هل حيجيه إثم في حالة أن هم استعملوها في التأمين التجاري أو لا؟ فياريت يا شيخ فصلنا في الموضوع باش نفهمه، وهل عليه ذنب أصلا كان اشتغل في منظومة زي هذه تباع أو لا؟
4: بارك الله فيك، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر بإذن الله. محمد من صبرات، لعلنا نختم به. نعم سيد محمد.
13: السلام عليكم ورحمة الله شيخ الإسلام.
4: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
13: بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله في ميزان حسناتك
4: أنت وكل علماء إن شاء الله.
13: الله يحفظكم
4: إن شاء الله وإياكم جميعا.
13: شيخنا صابر بالله نبدو ثلاثة حزلهن جد.
4: إيه.
13: تقريبا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: نعم.
13: ثلاثة حزلهن جد. باي عندنا مرة شيخ صارت الموقف هو وقعدنا نناقشوا فيها، يعني كنا في سجن أبو سليم جمعونا في الميدان، طبعا جمعنا أمر السجن.
4: نعم.
13: ويعني وزادال أنتم تصلوا، أنتم قالوا أنتم تصلوا لمكة. سجل مكة وإحنا قالوا نصلوا قبل الفاتيكان، يعني هيك بهذا اللفظ قالها، يعني
4: هذا قالها السجان. هو
13: قال يا رئيس السجن يا عامر المسلاتي، قال انت بتصلوا انتم قبلكم الكعبة وإحنا قبل الفاتيكان، احنا نصلوا الفاتيكان من اليوم. قال ما عاد تصلوا بهذا اللفظ، قال ما عاد تصلوا توقف الصلاة إلى الأبد بهذا اللفظ قال، يعني لكن موقفه هذا بالله.
4: إيه صار هو يعني
13: وقدم إلى الله سبحانه وتعالى، الله يعني حكم الله فيه
4: يعني منعكم هذا الشخص من الصلاة.
13: طلعنا من الصلاة بالضرب بالعصا، يضربنا بالعصا وإحنا نصلي في صلاة الظهر، يعني
4: ماشي. تسمع الجواب. حاضر يا حش، إن شاء الله بإذن الله جميعا. طيب إذن على بركة الله نجيب الآن على الأسئلة. خلينا نجيب على أسئلة المتصلين، ثم إن بقي لدينا وقت نجيب على باقي أسئلة الصفحة إن شاء الله. هذا الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه، هو يعني أثنى على دور المشايخ في هذا البرنامج، وقال أنتم تقدمون يعني ما فيه النصح للناس، وهذا واجبنا. نعم، وهذه القناة أصلا قناة تناصح قائمة على النصيحة، هكذا التناصح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا في هذه القناة، وأن يغفر لنا أخطاءنا، وأن يثبتنا على القول الثابت إن شاء الله. وبارك الله في الأخ يونس. الأختم أنس من بنغازي لديها أربعة أسئلة. السؤال الأول قالت ما حكم الدولار متاع المصارف؟ هذا الدولار، هذا السؤال عن 2000 دولار طبعا سؤال متكرر كل يوم، وأقول الجواب الأمر لا يزال على حاله ما دام أن المصرف المركزي لم يلغي دور شركات الصرافة، أو بالأحرى لم يصحح دورها، ويعني ما تأخذه من المال وطريقة التعامل معها ما لم يصحح ذلك، فالأمر باق على التحريم. فدار الإفتاء تنظر إلى أن هذا العقد من المركزي إلى أن يأخذه الدولار، يأخذه الزبون، تنظر إليه كعقد واحد، وبالتالي متى حصل هذا الخلل فإنه لا يجوز. وما زالت الدار تفتي بالتوقف في مسألة الدولار إلى تاريخ اليوم، والدار دار الإفتاء أدت ما عليها، فراسلت المركزي وانتظرته وأحرجته من خلال أجوبة المشايخ، إلى أن اضطر المصرف المركزي ورد على دار الإفتاء في شهر أظن في 11/5 الماضي، ودار الإفتاء درست هذا الرد وردت عليه بطريقة إصلاح هذا العمل، يعني وإلى الآن لم تتلقى ردا من المركزي ولم نسمع بالتعديل. والمسلم يتحرى الحلال والحرام، أما مسألة رأوا كيف الناس والناس خدوا والناس فاتحين وكلام زي هذا، نحن المسلمين يعني نتوقف ما أحله الله نفعله، وما حرمه الله نجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبالتالي فيا أخت أم أنس للأسف الدولار لا يزال الأمر على حاله من المنع، وإذا تم الإصلاح وأصلح المصرف المركزي ستبادر دار الإفتاء وستفتي الناس وتخبرهم بذلك، وهذا أمر لا نملكه. نحن مهمة مؤسستنا أن تدرس هذه العقود وهذه التصرفات وهذه الممارسات من الجهات العامة والخاصة، وتبين حكم الله سبحانه وتعالى بما يتضح لها، وهي تعتمد على الإفتاء الجماعي وعلى التشاور داخل مؤسسة دار الإفتاء. هذه الأخت أم أنس أيضا في سؤالي الثاني تقول ما حكم النوافل في السفر؟ النوافل مطلوبة ولكن في السفر يعني قد تخفف بعض النوافل تيسيرا على الإنسان، وبالتالي لا إشكال في ذلك. يعني ممكن تسأليني تقولي لي إيش هي النوافل التي لا أتركها في السفر، أقول لك لا تتركي الفجر لأنها رغيبة، والشفع والوتر هذه لا تتركيها، وهذه فقهاءنا قالوا حتى من عليه فوائد وعليه قضاء صلوات لم يصليها قالوا يترك النوافل إلا السنن المؤكدة اللي هن الوتر والكسوف والاستسقاء والعيدان اللي هن صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، ولا يترك كذلك رغيبة الفجر. نعم، فالمهم يا أخت أم أنس لا تتركي في السفر من النوافل صلاة الفجر التي هي رغيبة، ولا تتركي أيضا الشفع والوتر. السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم، يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح. السؤال الرابع للأخت أم أنس قالت هل المرأة إذا سمعت الأذان وأرادت أن تصلي الفريضة في بيتها هل يجوز لها الصلاة بمجرد سماع الأذان أو تنتظر حتى تقام الصلاة في المسجد؟ أقول لا، لا يجب عليها الانتظار، ولا يندب حتى في حقها. فالمرأة مجرد ما تسمع الأذان يجوز المرأة وغيرها وغيرها يجوز لها الصلاة، ولكن الأفضل والأحسن أن تنتظر حتى تسمع الأذان كاملا وتحكي الأذان كما يقول المؤذن، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، ثم لها أن تصلي. إذن من أراد أن يصلي في بيته كالمرأة أو الإنسان الذي لم يذهب إلى المسجد أو المريض أو كذا، هذا لا ينتظر الإقامة. الإقامة هذه ينتظرها من يريد الصلاة في المسجد، هذا هو الذي يكره في حقه أن يصلي قبل الفريضة في المسجد لما يؤدي إليه من الطعن في الإمام. أما من يصلي في البيت فهذا لا يجب عليه الانتظار حتى تقام الصلاة في المسجد، ما علاقته وهو يصلي في بيته، بل يبقى على الأصل العام من استحباب الصلاة في أول وقتها. نعم. الأخ منصور من زليطن له عدة أسئلة كذلك. السؤال الأول قال: زوجتي ورثت بيتا عن أهلها هي وشركاؤها في الميراث، قال زوجتي وعندها أخوات وعندها إخوة لهم بيت ورثوه عن أبيهم، البيت هذا الآن مستأجر، قال زوجتي تريد البيع وبعض والأخوات تريد البيع والإخوة لا يريدون البيع، قال هل يجبرون على البيع؟ أقول في الجواب: إذا كان هذا البيت كبيرا يمكن قسمته. طبعا هذا مستبعد شوي في السؤال، لكن نحن نذكر كل احتمالات. إذا كان يمكن قسمة البيت على الفريضة الشرعية، نقول مثلا بيت يتكون مثلا نقول من 4 أدوار وكل دور فيها 2 من الشقق يمكن قسمتها، خلاص، فهنا لا يجبرون على البيع، لا يجبر على البيع من أباه، بل يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. ولكن إذا كان البيت لا يقبل القسمة، زي أغلب بيوت نحن تلقى وارتين على بوهم حوش مثلا زي هذا، ممكن فيها 4 ديار وحمام ومطبخ وكذا، وبعض الإخوة يقول لاني والله مانيش بايع، هذا مش كيف يبيره، يجب أن ينتبه الناس. هذا العلماء قالوا من يعني الشركاء في البيت والله في غيره، إذا كان لا يمكن قسمته بينهم على الفريضة الشرعية فإنه يجبر على البيع من أباه. شو معنى أباه؟ امتنع منه. أما هذا الأخ لا، احنا بنقعد وناخذ الميراث، تباهي الأخت هذه تبي ميراثها من بوها، هذا حرام، هذا من التعطيل حقوق الله، هذا المفروض يرفع الأمر للقاضي والقاضي يجبرهم على البيع. باي كيف يكون البيع؟ يوضع البيت في المزاد، حطوه في المزاد، أكتر سعر بشريه واحد من الإخوة بأعلى سعر يتفضل، بشريه شخص أجنبي يتفضل. أما هذه السياسة للأسف اللي هي لوثة من لوثات الجاهلية ما زالت في مجتمعنا، أن الأخ والله الإخوة يقولوا لا إحنا والله مناش بايعين، والله إخواتنا يوسعوا باله مناش بايعين، تبايع الأخت تبي حقها، تريد حقها في ميراثها من أبيها. نعم إذا كان يمكن القسمة لا يجبر أحد على البيع، كل واحد نعطوه نصيبه ويأخذه. بل لما ما يمكنش القسمة، مثلا بيت زي ما ذكرنا فيها 4 ديار وفيه 3 ولا 4 أخوات وفيها 3 ولا 4 إخوة ولا أكتر، ما يتصورش أن الدار بتنقسم بين 3 والممر بين 6 وكذا، ما يتصورش. وبالتالي يوضع هذا البيت في المزاد وأعلى سعر يعني يوجد فإنه يباع، والذي يرفض القسمة يجبره القاضي على ذلك. لماذا؟ لأن رفض البيت هنا، رفض البيع هنا هو مانع من إيصال الحقوق، هو وسيلة لمنع الناس من الوصول إلى حقوقهم في الميراث الشرعي الذي تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا تراضى كل الأطراف، قالوا إحنا مناش بايعين ورضوا بأن يبقى هذا البيت على الإيجار، خلاص يقتسمون الأجرة حسب الفريضة الشرعية، فإذا أراد بعضهم البيع يباع كما أسلفت. السؤال الثالث للأخ منصور قال: صلاة الفجر هل تصلى بالفاتحة فقط أو بالفاتحة وسورة؟ أقول ثبت الأمران، ثبت الأمران، يعني ثبت أن صلاة الفجر تكون بالفاتحة فقط، وثبت أيضا أنها يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله واحد، ومشهور مذهب مالك في صلاة الفجر الفاتحة فقط، واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها رأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر فكان يعني قالت حتى شككت هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، للدلالة على أنه يعني قرأ الفاتحة فقط. وبالتالي فبعض أهل العلم قال تقرأ في الفجر قل أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله واحد في الركعة الثانية، ومنهم من قال يقتصر على الفاتحة ولا شيء في ذلك. أما صلاة الضحى فالأصل فيها أن تقرأ فيها السورة بعد الفاتحة، هذا الأصل أنك تقرأ فاتحة وسورة باهي. لو لم يقرأ السورة في صلاة النفل هل في سجود؟ لا، نعم ترك السورة في صلاة الفريضة سهوا فيه السجود، نعم. أما ترك السورة في صلاة النفل هذا لا يضر، فيجوز الاقتصار على الفاتحة فقط. السؤال الرابع للأخ منصور قال أكبر ثلاث مشاكل في راية يعاني منها المجتمع في بلادنا، قال مشاكل الميراث ومشاكل الطلاق ومشاكل الحوادث في على الطرقات. وأقول هذه وغيرها نعم المشاكل كثيرة، ونحن نحاول في هذا البرنامج وغيره أن نصلح قدر الإمكان، فإذا ورد إلينا السؤال فإننا نجيب بإسهاب في مثل هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. السيد أبو أحمد من بنغازي قال ما حكم الصلاة بالملابس التي ذبح الإنسان فيها شاة فأصابه شيء من دمها؟ أبو أحمد هذا قال أنا ذبحت خروف ذبح شاه كذا، وقال تلطخت ثيابي بالدم وصليت بالدم. أقول إحنا عندنا إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه عن بدن المصلي نعم ومحموله ومكانه إما واجب مع الذكر والقدرة، وهذا هو القول الأقوى، أو مشهور مع الذكر سنة مع الذكر والقدرة وهو كذلك قول قوي. لكن يا أخ أبو أحمد الدم الخارج حين الذبح هذا من الدم المسفوح، هذا نجس، هذا نجس، لأن إحنا عندنا لما يذبح الإنسان الدم اللي يخرج حين الذبح يسمى الدم المسفوح، وهذا نجس ويحرم كما قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. فالواجب عليك أنك أنت لو ذبحت وأصابت ثيابك شيء من النجاسة من هذا الدم فالواجب أن تغسل هذا الدم قبل أن تدخل إلى الصلاة، يعني نعم هذا الواجب عليك. أما اللي فات مدام أنك أنت خرج الوقت ولم تفعل ماشي صلاتك صحيحة، لكن عرفت الآن الحكم فالواجب عليك أن تحتاط في مثل هذا الأمر. ولهذا فقهاءنا قالوا الجزار ينبغي أن يعد ثوبا خاصا للصلاة، لأن الجزار هذا دائما ثيابه معرضة للتلطخ بالدم، والدم نجس كما ذكرنا، خاصة الدم المسفوح والدم الخارج من القلب. نعم الدم الذي في العروق هذا طاهر، وبالتالي قالوا الجزار يستحب لو أن يخصص لبسة بدلة سورية خاصة بيش بالجزارة بالخدمة، ولما يجي وقت الصلاة يحول السورية هذه ويلبس سورية أخرى، هذا هو الأصل للإنسان. ولكن لو أنه اضطر للذبح ولطخ الثياب فالحمد لله تزال النجاسة هذه ويصلي الإنسان، ولا يجوز له ابتداء أن يصلي بالنجاسة حيث علم بها وكان قادرا على إزالتها. وإحنا كما ذكرنا يعني عندنا فيها قولان مشهوران في حكم إزالة النجاسة، نعم. طيب هذا سؤال أبي أحمد أجبنا عنه. عندنا سؤال الأخ خالد من غريان، السؤال يقول قالني كنت في سفر من غريان إلى طرابلس، وقالني دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي بالناس، قال أدركت معه الركعة الثانية وجلست للتشهد وأدركت معه الثالثة والرابعة، قال لما كمل السجود الرابعة قالني ظنيت أنه سيجلس للتشهد كمل الإمام إذا به يقوم للخامسة. فنيت وسألت الأخ خالد قلت له يا خالد هل أنت تعلم أن الإمام قام لخامسة أو أنك لا تعلم؟ قال أنا حقيقة الأمر نعلم. أنت مدام علمت أنه قام لخامسة لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة، صلاته باطلة المأموم مش الإمام. رأى تخيل، ركز معي يا خالد، الإمام قام للخامسة ساهيا، هذا صلاة صحيحة. أما أنت إذا اتبعته وأنت تعلم أنه قام لركعة خامسة صلاتك باطلة، هذه

لو أنه استمر هو الإمام سبحول، لكن هو في رأيه أنه عليه حق وأنهم هم المخطئون، صلاته هو صحيحة لأنه هو ماذا لم يعلم أنه قام لركعة زائدة، لكن ماذا يفعل المأمومون خلفه؟ ينتظرون، يقعدوا جالسين لين الإمام ينوض للخامسة زي هذه، ويركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الأخرى ويجلس للتشهد وبعدين يسلموا معه، لا يتبعونه. كيف نتبع إمام في ركعة زائدة وأنا أعلم أنه زاد زيادة فعلية في الصلاة عمدا، والزيادة الفعلية في الصلاة عمدا زيادة الركن تبطل الصلاة؟ وبالتالي أنا أقول يا خالد في هذه المسألة، الإمام الذي قام لخامسة صلاته صحيحة، هو قام ساهيا، نعم قام ساهيا. طيب إذا كان بعض الناس اتبعوه وهم يعلمون أنه قام لخامسة، يعلمون واتبعوه هكذا أو جهلا منهم، الجهل يعني يعرف زيادة ولكن يظن أنك لابد تتبعه، هؤلاء صلاتهم باطلة. والذين اتبعوا الإمام وقاموا معه لخامسة وهم لا يعلمون أنها خامسة، لأن في ناس رأوا يركع ويسجد في الصلاة وواحد دهنش بحوين في حوازتهم وواحد دهن أبصر كذا، يعني يهملون الخشوع، فلما قام الإمام قام يقولني والله ما نعلم به، تبعتنا حساب الرابعة، هذا صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد تلك الزيادة. لكن أنت يا أخ خالد أنا سألتك تعرف، قلت لي نعرف أنه قام لخامسة، كيف نتبع الإمام وإحنا عندنا حتى لو تقول لي والله يا شيخ راني نجهل هذه الأحكام، الجاهل هنا كالعامد. أنا عندي فرق ما بين ناسي عامد، ناسي وتبعت الإمام وانت ناسي أن يزيد صلاتك صحيحة، تبعت الإمام وأنت تعلم أنها زيادة صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. أما الإمام هذا صلاته صحيحة، قام ساهيا، هذا خلاص هذا عليه سجود بعدي لأنه زاد في الصلاة. الأخ علي من طرابلس قال أني عندي صديقي يشتغل مبرمج في شركة برمجيات، قال وعرضت عليه الشركة أن يعمل منظومة لإحدى شركات التأمين، فهو يسأل ما الحكم في هذا؟ نقول هو يسأل قالوا هل شركات التأمين عليه وتيرة واحدة؟ أقول التأمين إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، شركات التأمين التجاري اللي هي تاخذ من الناس زي التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وكذا، تأخذ منهم أموالا مقابل هذا الأمر، فإذا حصلت لهم كوارث والله حوادث والله كذا فإنها يعني تدفع لهم، وإن لم يحصل شيء فضاعت عليهم أموالهم، هذا هو التأمين التجاري المحرم، هذا لا يجوز لأنه من قبيل الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أما التأمين التكافلي الذي يكون الأصل فيه أنه لا يقوم على التجارة، ما يقومش على الربح وإنما يقوم على التكافل، ولهذا هالبناس يسألوا زي يقول أعطينا مثال مثلا للتأمين التكافلي. التأمين التكافلي مثلا نحن نشتغل في مدرسة، مثلا يجي المدرسين يقولوا احنا بنديروا كل شهر يدفع مثلا كل موظف 10 دنانير أو 20 أو 30، شو القصد منها؟ هل قصد الربح؟ قالوا لا والله احنا بنديروا منها صندوق، مثلا احنا 30 مدرس كمثال، لما نلموا 30 كل شهر هذين 900 دينار كل شهر بنحطهم في صندوق، لا قدر الله حد يصير له حادث، يصير له حريقة، تصير له كارثة، يمرض له حد كذا، احنا بنعاونوه بهذا المال. هذا شو نسموه؟ هذا نسميه تأمينا تكافليا. ليش سميناه تأمين؟ هو القصد أنهم أمنوا هذا المبلغ لظروف وحوادث يتوقعون حصولها في المستقبل، لا يقصدون غررا بذلك. ولهذا هل الإنسان اللي يخت في 30 دي يدفع في 30 متاعات التأمين اللي مدايريننا للمرض ومدايريننا للحوادث ولكذا، هل ينتظر هذا الأمر؟ هل يدعي ربه يقول أن يجيه المرض باش يحصل التأمين؟ هذا ما يتصورش إنسان عاقل. إذن القصد منه ماذا؟ هو التكافل والتعاون. أما التأمين التجاري زي شركات التأمين اللي هي شدير أنها تجيك أنت مثلا يقولك لابد تأمن على سيارتك، تدفع 75 دينار تأمين لمدة سنة، لو ما فيش نعم

لو ما فيش حوادث والله ما فيش كذا خلاص يقولك والله راحت عليك الخمسة وسبعين. ومرات يدفع الخمسة وسبعين ويطلع من شركة التأمين البعيد يدير حادث يدفعوا له 7000 والله 10. إذن هو دخول على الغرر، دخول على الغرر. فاحنا سؤالنا طبعا مش حكم اللي هو طبعا التأمين التجاري إذا كان أجبر عليه الإنسان جبرا من الدولة زيادة لا بأس به، لكن احنا الحمد لله بدأ عندنا الآن شركات تأمين تكافلية، وبدت عندنا حتى نوافذ ومكاتب لبعض شركات التأمين. فالواجب على الإنسان اليوم أن إذا أراد أن يأمن سيارته يبحث عن شركات التأمين التكافلي التي تقوم ابتداء على التكافل والتعاون وليس القصد منها الربح. وإذا كان ما عرفش ممكن يتواصل مع دار الإفتاء، فلهم معرفة بأسماء شركات التأمين التكافلي. وطبعا هي مراتب، في شركات ممكن كلها تأمين تكافلي وفي بعض منها فروع منها تكافلي وفي بعض منها مكاتب. فأنت يا أخ علي، أنت الواجب عليك أنك تقول أنا من حقي نسأل عليه اسم الشركة التي تريدون عمل المنظومة لها. من حقك تسأل، أنك أنت قلت أنا من حقي نعرف، لأن لو طلعت أنها شركة تأمين تجاري ما يجوز لكش أنك تساعدهم تقولوا أنتم منكم الغرر وأنا مني المنظومة، هذا حرام، هذا يعانى على الإثم والعدوان. وبالتالي قالوا لك لا أنت مش تبعك، أنت المهم تصنع المنظومة. لا، ما يجوز الإنسان الموظف يقول لا دير أي منظومة، يقول ماشي. تراي في منظومات في أمور محرمة، في منظومات توضع في عقود محرمة وفي معاملات ربا ومعاملات غرر. لا، احنا عندنا الإنسان لا يجوز له أن يعين غيره إلا على ما فيه اللي هو إلا على المباح. أما الشيء المحرم هل تجوز الإعانة فيه؟ لا تجوز الإعانة فيه. فأنت أخ علي من حقك تسأل، أعطوني اسم الشركة، وكأنك ما عندكش عليها معلومات اسأل عنها أو تواصل مع دار الإفتاء، مع منظومة دار الإفتاء، فلعل المشايخ يعينونك على معرفة هذه الشركة هل هي من قبيل التأمين التجاري أو التأمين التكافلي. ومن حقك أيضا أن تقول حتى أنك تطلب طريقة عملهم، لأنك أنت الآن ستقدم لهم منظومة في ذلك. نعم. الأخ محمد من صبراتة اسأل عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. لكن هو سؤال أخ محمد، الحاج محمد من صبراته، أعتقد السؤال ما يتوافقش مع هذا الحديث. يعني إذا زوج الإنسان هازلا يلزمه النكاح، إذا طلق هازلا يلزمه النكاح، إذا راجع زوجته هازلا يلزمه النكاح. لكن هو سؤاله ما يتوافقش مع هذا. هو سؤاله قال كنت أنا سجينا في بوسليم، فقال السجان ولا المسؤول ولا كذا قال لنا كلاما كبيرا. شي قال لهم؟ لقاهم يصلوا في الظهر، على رواية الحاج محمد قال لنا أنتم تصلون للكعبة وأنا أصلي للفاتيكان. والعياذ بالله، هذا الكلام كفر وردة. هذا مش دوة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا، هذا كقيل في ماذا، هذا الكلام ردة والعياذ بالله كفر. إنسان لو قال لناس قالهم أنتوا تصلوا للكعبة والبعيد هو يصلي للفاتيكان، الفاتيكان هذا معناه راهو هذا مجمع النصارى، هذا الكلام كفر والعياذ بالله كفر. فمثل هذا الكلام لا يجوز. قائله إذا كان حيا يعني هذا يجب عليه أن لا أدري، وكانه ذهب إلى يعني هو مات، الله أعلم، نحن لا ندري، ربما تاب بعد ذلك لم يتب، نحن لا ندري هذا. المهم هذه الكلمة، يعني سجان والله شرطي والله عسكري والله غيره يلقى واحد يصلي يقول له أنت تصلي للكعبة والعياذ بالله قال نصلي للفاتيكان، هذا كفر، هذا كفر وردة عن دين الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا صدرت من الإنسان المسلم ارتد عن دين الإسلام و بانت منه زوجته، يجب عليه أن ينطق الشهادتين وأن يرجع إلى الإسلام، يدخل إلى الإسلام ويغتسل على الخلاف في ذلك. وإذا كان متزوجا فيحتاج إلى عقد جديد حتى يرد زوجته إلى
عصمته. فهذا كلمة يعني هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. أما حديث ثلاث جدهن جد فهذا كما ذكرنا في النكاح الزواج والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق. هذا هكذا أكملنا الإجابة على هذه الأسئلة. فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقى ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته. إنما كان يتبسم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر: فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنت

0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه.

0: برواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سرني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بسفناء،
2: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. أكملنا في الحلقة الماضية قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر والإسراء، وفي حلقة اليوم بإذن الله سنكمل قصة آدم في سورة الكهف وطه وصاد. وفي بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية على ما أعتقد عند بداية سورة الكهف.
1: نعم.
0: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية والآيات في سورة الكهف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ذكر الله جل وعلا لقصة آدم في سورة الكهف تختلف عن ذكرها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء، لأن ذكرت على سبيل يعني ليس على سبيل الإجمال، وإنما ذكرت بأسلوب يعني مختصر. فالله جل وعلا قال يعني: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقول الله جل وعلا يعني فسرنا هذه الآيات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن الإضافات اللي في هذه الآية: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، يعني الملائكة استجابوا لأمر الله جل وعلا، لكن إبليس أبى السجود استكبارا وعنادا وحسدا وتكبرا. وذكرنا أن الاستثناء هنا في هذه الآية هو استثناء يعني خلاف هل هو استثناء متصل ولا استثناء منفصل، وقلنا أن الاستثناء منفصل، ولكن يعني إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في هذه الآية وأوضحت مسألة أن إبليس يعني خلقه يختلف عن خلق الملائكة، وأنه خلق من نار وهو أبو الجن، والآية صريحة في ذلك، وذكرنا هذا في الحلقات الماضية. الله جل وعلا قال ففسق عن أمر ربه، وأي أنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. والفسق طبعا هو في فسق أكبر وفسق أصغر، زي ما يعني الكفر أكبر وأصغر، فهذا فسقه هو خروجه عن طاعة الله جل وعلا، عن طاعة سيده ومالكه المحسن إليه يعني بإبداعه، وتكبر هو فطرد من أجل ذلك، لأنه يعني تكبر وزاد في الافتخار وتكبر يعني على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ يحذرنا من هذا، من الشيطان ومن أتباعه. قال، والآية فيها استفهام، في هذه الآية استفهام: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية فيها استفهام، الاستفهام هذا زي ما يقول علماء البلاغة يعني للإنكار وللتوبيخ مع التعجب من حال يعني هؤلاء الذين يوالون الشيطان ويتابعون الشيطان ويفتتنون بالشيطان، يعني أتتخذ الشيطان وليا لك من دون الله؟ والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني التفوق الأكبر في الأرض يعني أن تكون وليا لله جل وعلا، يعني ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم من أن تكون وليا لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني فتتخذ، يعني هل يصح يا ابن آدم أن تتخذ عدو أبيك وعدو خالقك جل وعلا وعدوك أنت أيضا تواليه وذريته بالطاعة، بالطاعة يعني تطيعه وتستجيب له، وكل ما يأمرك به من كفر ومن فسق؟ يعني هذا الأمر نعم. فذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان، وذريته تخلونه وذريته، يعني ذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان بالشر وبالشهوة وبالمعصية. فكيف أنتم تدعون كتاب الله جل وعلا وتدعون صراط الله المستقيم وتوجيهات الله تبارك وتعالى في القرآن اللي هو دستور عظيم، وتتجهون إلى وسوسة الشيطان التي يعني تهلككم وتهلك كل من يتبعها. فكيف الإنسان، هذه الآية فيها زي ما قلنا استفهام، يعني كيف تمنح أنت المودة وتعطي الثقة وتنفذ يعني جميع الخطط الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلها، الخطط الشيطانية هذه، يعني من خلال ما يوحي إليك من أفكار ومن آراء ومشاعر، وهم لكم عدو، يعني هم يضمرون لكم المكر الذي يؤدي بكم إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، ومن وجوه كثيرة. فلذلك إبليس وذريته محضوا العداوة، راهي محضوا العداوة محضا، فإنهم يعني لم يفكروا ولن يفكروا بأي مبادرة خير للإنسان كله، يعني في كل الوساوس وفي كل التهويلات وفي كل التسويلات، يعني دايرين خطة متكاملة في إضلال بني آدم، إضلال عن الصراط المستقيم. فهو ما فيش مبادرة خير، متى ما فيش خير منه أبدا ولا في أي أمر، يعني حتى كان في شيء ظهر لك، هذا ظاهره لك وبسبب تزيين الشيطان وإغواء، بين لك أن هذا في خير، بين لك أن في خير لك، هو ليس خير لك. والله جل وعلا في آيات كثيرة حذرنا في يعني من تولي الشيطان ومن تولي جند الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، كل هذا يعني تولي الشيطان ولا جنة ولا خطواتها، كل هؤلاء حذرنا منها. ربي قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وآية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والآية هذه قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات هذه كثيرة جدا جدا، فعلينا دائما أن نحذر من هذا ونخلي هذا واضح أمامنا، راهو احنا في عداوة بيننا وبين الشيطان إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نحذر من هذا، راهو يزين لنا بعض الباطل، علينا أن نعرف أن راهو دائما يزين لنا الباطل ويزين لنا الشر ويزين لنا المحرم، فنحذر من هذا. ربي قالها بئس للظالمين بدلا، يعني بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان واختاروا اتباع درية الشيطان، يعني الذين لا يأمرونهم إلا بالفحشاء والمنكر ويبعدونهم عن ولاية الرحمن اللي هو ولاية الله جل وعلا اللي فيها كل سعادة وكل فلاح وكل سرور، هذا كله يعني بسبب ولاية الله جل وعلا. فذلك على المسلم أن يحتر، والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث كثيرة وسوس الشيطان لي، سواء كان في الوضوء مثلا، كان ذاك الشيطان يقال له خنزب لمسه الجيب للصلاه، وتكلم على مساله الوضوء وفي الاسواق، واذا يعني اصبح ابليس يبت جنوده كلهم دائما، ويقول من اضل عند اليوم مسلما ابوسه التاج، وكل واحد يقول كذا كذا، فاجي الاول يقول لم ازل به حتى طلق امراته، فيقول يعني أوش كان يتزوج، والتاني يقول له يعني مثلا حتى عق والديه، والتاني يقول له حتى أشرك، والتاني حتى زنى، يعني يلبس التاج لبعضهم، يعني إذا قال مثلا لم أدعه حتى قتل، فيقول أنت يلبسه التاج، يقول له كل عند القتل هذا من الأشياء التي يعني يحبه الشيطان، قتل الإنسان لغيره من الناس من البشر، فيعطي التاج لبعض المعاصي الكبيرة، لأن قلما صاحبها يتوب إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية التي يعني اشتملت على بيان وظائف الشيطان وأعمال الخبيثة اللي يضل فيها الناس ويفرق ما بينهم ويوقع يعني في كل ما يغضب الله جل وعلا ويسخط الله تبارك وتعالى، وتضمنت الآية أيضا الأماكن التي يعني ينصب فيها الشيطان الألوية والأعلام زي يعني والمقرات، فذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وما فيه شيء سواه. الشيطان يعني ما أسهم في خلق السماوات والأرض حتى يكسب يعني حق عبادة الناس له، وهؤلاء الذين يعني اتخذتموهم أولياء من دون الله وتتحركون يعني بتوجيهاتهم وبوساوسهم هم أعداء لكم، وما كانوا أبدا حاضرين يوم خلقت السماوات والأرض، لأن الله جل وعلا لم يستعن بهم على خلق السماوات والأرض بل كانوا غائبين. فإذا أنتم تعبدونهم من دون الله وتستجيبون لوساوسهم وتأكلون المال الحرام استجابة لهم، وهم ما كانوا شاهدين يوم خلق السماوات والأرض. فالإنسان عندما يعني، وهذه بنشير لأمر تاني يعني من الأشياء اللي وسوس بها الشيطان لبعض الناس، وأن بعض الناس يتنطعوا حتى في تفسير البداية البشرية، فيقولوا الإنسان الحجري والإنسان البدائي وما إلى ذلك، ويلغوا البداية التي شرحها الله جل وعلا في القرآن الكريم. نقول لهذا الإنسان: كيف عرفت بداية الخلق؟ يعني عقلك أنت ما يكفيش، عقلك أنت
0: وهمت
1: نعم قدرتك الاستدلالية يعني، فالعقل يعني هو يعني يرى الكون ويرى المكون ويرى النظام فيرى المنظم، هذا هو يعني يرى الأثر فيرى المؤثر، يرى الخلق فيرى الخالق. لكن ينتقل العقل إلى مئات ألوف ملايين السنين، زي بعض الناس المؤرخين وبعض النظريات الباطلة زي داروين وغيرها اللي هي غيرها، نبدأ نفكر في نظريات قبلنا بآلاف السنين ومئات الألوف من السنين، يعني قبل أن تخلق حتى يعني قبل أن نخلق نحن جميعا، ونبدو منقول كان كذا وكان كذا وجرى كذا وحصل كذا،
0: والإجابة
1: نجيبه يعني إجابة نعم إجابات حسمها الله تبارك وتعالى، هو الخالق، ما أشدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
0: أنت هذه يعني إجابة عن النظريات كلها
1: كلها يعني ما نقولوش أنت ما تعرف شيء عن بداية الخليقة إلا ما ذكره الله جل وعلا،
0: حتى إبليس نفسه ليوسوس لك ويبين
1: لك أنك على شيء، ولأنه لم يشهد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله جل وعلا. فروا الإيمان نوعين، في إيمان تحقيقي وإيمان تصديقي. إحنا أمام رأوا خطين كبيرين من خطوط العقيدة، يعني أنت عقلك يعني من يطلع عقلك أن يعقله، فهذا أنت مكلف أن تعرفه. إيمانك يعني بوجود الله تحقيق، إيمانك بأسمائه الحسنى تحقيق، إيمانك برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق، إيمانك أن معه معجزة تحقيق، إيمانك أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا هذا تحقيق. يعني ما يعني يعني ما أخبر الله جل وعلا يعني ليس لك إلا أن تصدق هذا الخبر الصادق فيه، زي الإيمان يعني بعالم الأزل وعالم الأبد وما بعد الموت والبرزخ والصراط والصور ونشر الصحف والجنة والنار، والله جل وعلا يعني أشار إلى بداية الخلق والحياة في هذه الآية. فإيمانك ببداية الخلق هذا راه تصديق، هذا الشيء يعجز الإنسان عن الوصول إليه، لابد من التصديق به. فنحن لا نعرف ما كان في الماضي السحيق، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، يعني لا نعرف ما سيكون في المستقبل البعيد، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به. فأنت راه بين تحقيق فيما وكل إلى عقلك وتصديق لما عاجز عنه العقل. الله جل وعلا رحمة بنا أخبرنا عن الشيء اللي عاجز عقلنا عن إدراكه ونحن في أمس الحاجة إليه، وهو إخبار الصادق. فأنت لما تحكم عقلك فيما أخبرك الله به، يعني إيمانك بالله ضعيف، وما أخبرك الله به هو الذي يحكم عقلك، وليس عقلك هو الذي يحكم ما أخبرك الله به. فأي نظرية نقراها وتقراها يا الناس، يعني عن أصل العالم وعصل الإنسان وأن راه أصل قرد يعني ولا قرد زي ما يقول داروين، وأن الإنسان نشأ يعني بدائي نشأة بدائية متوحشة، وهذه النظريات راهي لا تزيد على أنها تخمينات، لا تزيد على أنها إلقاء الكلام على عواهنه. هكذا كلما يعني تقدم العالم كشف خطأ ما فسره العلماء المنحرفون. الإنسان مخلوق من حيوان منوي، واحد من بين يعني 300,000 يعني حيوان زي ما يقولوا العلماء كذا، فتلقح البويضة وينقسم يعني عدة أقسام يعني 10,000 قسم في أيام وكذا، وهذا يعني تلتقي بجدار الرحم ويبدأ يتكون الدماغ والأحشاء والأعضاء، وهذا في تسعة أشهر، فيصبح طفلا كاملا، دماغه جمجمة مخه كامل يعني قلبه شرايين ورئتين ومعدة وأمعاء يعني وبنكرياسه وأعصاب وعضلات وعظام وجلد وغدد دهنية وغدد يعني أخرى، هذا كله الله جل وعلا يعني هذا كله بيان بيان مجمل بيانه الله جل وعلا. فالله يقول: ما أشدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
0: سبحان الله، ولا ينطبق قول الله تعالى: وفي أنفسهم أفلا يبصرون.
1: نعم ما نعم فيها نعم
0: أيوة نفسك نفسها تكفي إن ترفض كل النظريات الأخرى.
1: وفي أنفسكم
0: لإعجاز الخلق هذا.
1: نعم الآيات يعني بينت يعني أن الإنسان عندما يفكر ما خلق الله جل وعلا في نفسه هذا فيه عبرة وفيه عظة، فعظة كبيرة. فكل هذا طبعا رد على بطلان النظرية الداروينية وفسادها، هو طبعا كثير من أهل العلم ردوا عليها، مش الآن مجال للذكر، لكن هذه إشارة نشير إليها في هذا الجانب. هذا بالنسبة لما ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف. نعم
0: نعم شيخنا، لو تحدثنا عما ذكره الله في سورة طه، بداية قول الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: نعم. طبعا معرفة الله جل وعلا من أجل المعارف، وإرادة وجه الله جل وعلا هذا أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومدحه وتجديه وتمجيده هذا أشرف الأقوال. فالله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فالله جل وعلا في هذه الآية التي جاءت قبل قصة آدم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله جل وعلا إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك. فالله جل وعلا ييسر له الحفظ، وهذا المعنى أشار إليه في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
0: الآية اللي بعدها فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
1: نعم نعم، ورب قال وقل ربي زدني علما، وأمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من العلم. والآية اللي بعدها زي ما ذكرنا فيها إخبار. طبعا هذه المرة السادسة التي يعني ذكرت فيها قصة آدم في القرآن، بعد سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف، الآن جاءت في سورة طه. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها يعني أولا قال عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وهذه يعني بعد أن يعني ذكر الله جل وعلا أمر القرآن وعظم أمر القرآن وأبان ما فيه من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة، يعني ذكر الله جل وعلا بعده قصة آدم للدلالة عليه أن طاعة بني آدم للشيطان راه هذا أمر قديم، وأن بني آدم ينسون الأوامر الإلهية كما نسي أبوهم آدم. ثم ذكر يعني بعد ذلك أن إبليس أبى السجود لآدم ليحذرنا من هذا العدو، والذي يعني أخرج بوساوسه آدم من الجنة، ثم بين جزاء المطيع للهدي الإلهي وجزاء المعرض عنه أنه سيحشر أعمى عن الحجة التي تنقذه من العذاب بسبب إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي تهديه إلى سبيل الرشاد. في هذه الآية الله جل وعلا ذكر أن النسيان وإمحاء العزم هما سبب هبوط المرء إلى المعصية، ونستطيع أن نقول بناء على يعني أن الإنسان إذا يتذكر دائم وإنعقاد العزم دائما، وهذا السبب صعود المرء إلى الرشد، وسبب صعوده إلى الخير، وسبب صعوده إلى العلا. فالإنسان دائما يحرص على هذا الأمر، لذلك جاءت الآية الكريمة تضمنت الإشارة إلى هذا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهد الله جل وعلا طبعا إلى آدم هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تتمثل في اللي هو المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية، ويتحرر من رائب النفس ومن شهوات النفس بالقدر اللي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق يعني من الضرورات عندما تريد. فإذا الآية فيها هذا الأمر، فالقصة فها يعني نقدر نقوله هذا عهد، عهد الله جل وعلا به إلى آدم. وذكر الله جل وعلا يعني من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهم يعني لهم أسوة من أبيهم الذي كلفه الله جل وعلا مباشرة ليس بواسطة رسول، وكلفه بأمر واحد ثم نهاه عن أمر واحد، ولا كل من كل الجنة إلا هذه الشجرة، هذا هو التكليف. ومع ذلك نسي آدم ما يعني ما أمر به، فأمره أن يسكن الجنة وزوجته وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، ونهاه أن يقرب الشجرة بذاتها. فالعهد العام هذا يتعلق يعني بفطرة آدم عليه السلام، فطرته عليه السلام، لما ربي قال ونفخت فيه من روحي. فالخلاصة أن النسيان هو الذي وقع من آدم، وبينا أن نسيان آدم بالأكل من الشجرة يعني كان حالة يعني كان يعني فيه يعني جزء من استسلام لغوائل الشيطان وتصديقا لزعمه، ولذا نزلت رتبة آدم عن أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا ذكرنا قبل في النسيان وتكلمنا عليها، النسيان آدم يعني كان يعني نعمة أم كان رحمة أم كان زلة مكتوبة يعني ونحو ذلك، وبينا هذا الأمر في حينه في سورة البقرة، مما يغنينا يعني عن ذكره الآن.
0: والآيات متشابهة أعتقد.
1: نعم لا تشابه.
0: هل بملاياتها ما شرحناهم لما قلنا سورة العرفة؟
1: نعم، في ذلك أغنى الآن عن ذكرها في سورة طه، وإنما سنذكر الزيادات فقط التي أوردتها بعض الآيات عن الآيات الواردة فيما سبق. نعم.
0: شيخنا في عند قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شيخنا لو تحدثنا عن هذه الآية وبالأخص الآية الأخيرة، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
1: نعم، هي نفس الآيات السابقة اللي في سورة البقرة، وإنما نضيف إليها يعني من لما ذكر الله جل وعلا يعني فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نفس الآيات يعني بمعنى آخر في سورة البقرة لما ذكر الله جل وعلا حال المتقين وحال الكافرين. بعض الآيات المعاني التي تضمنتها هذه الآيات في سورة طه من قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء طبعا تختلف في مسألة العيشة الضيقة في هذه الآيات، والمعاني كلها متقاربة، المعاني كلها متقاربة، لأن الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا فيستولي عليه الحرص، يبدأ إنسان حريص لا يزال يطمع في الدنيا والازدياد منها ويسلط عليه الشح ونحو ذلك، فتصبح عيشته ضنك وحالته مظلمة. وبعض الكفر يعني ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره كما قال الله جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أيضا العيشة الضنك ما تكون بسبب الإعراض عن ذكر الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله جل وعلا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وذكر عليه قصة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا متكرر كثيرا يعني سورة قصة هود استغفروا ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، وقول الله جل وعلا وإلا واستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العيشة الضنك صورها كثيرة بالنسبة للذين عصوا الله جل وعلا، يعني انقطعوا عن الاتصال بالله جل وعلا، يعني انقطعوا الضنك اللي صار لهم بسبب أنهم يعني انقطعوا عن الاطمئنان إلى حمى الله تبارك وتعالى، وأصبحوا في حيرة وقلق وشك، وعندهم الضنك الحرص والحذر، يعني يحرصون ديما على ما في اليد ويحذرون من فوات الأشياء وضم والجري وراء يعني بارق المطامع والحسرة اللي يعني كل حاجة تفوتهم، وما يشعرش يعني القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ينبغي أن يكون واضحا أن الإنسان لا يشعر بالراحة النفسية إلا وهو متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. طبيعة طمأنينة الإيمان يعني تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة. فيعني هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. لهذا الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
0: نعم.
1: يعني الانقطاع عن الاتصال بالله جل وعلا جزاء أن معيشته تقعد ضيقة ويقعد في مشقة ولا يكون. وهذا الأمر طبعا ما يكونش إلا عذاب، هذا هو العذاب الذي سيعذب به في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك الله جل وعلا قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. يعني المعيشة الضن بعض العلماء فسرها حتى بمسألة القبر وعذاب القبر، وأن يضيق عليه قبره ويعني ويعذب فيه لأنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا، زي ما قال الله في قصة فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
0: شيخنا نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام نستأذنكم للخروج إلى فاصل قصير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. شيخنا توقفنا قبل الفاصل عند سورة طه. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن قصة آدم في سورة صاد.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الله جل وعلا وهذه سورة صاد من الآيات المكية، وأول مرة جاء الحديث عن قصة آدم عليه السلام في القرآن وفي سورة صاد، لأن سورة صاد من السور المكية، فقصة خلق آدم وبداية الإنسان جاءت في سياق في سورة صاد، جاءت في سياق أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن للبشرية جمعاء أن الله جل وعلا وحده له الألوهية وله الربوبية في العالم كله، ولذلك جاءت يعني في سياقات فها عدة عبر وفها دروس. أول حاجة تقرير التوحيد، يعني تقرير التوحيد بأدلته وعلاماته، وجد تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به وحي من عند الله، وجاءت أيضا يعني تكلم عن قصة يعني إظهار عداوة إبليس لآدم ودم صفة التكبر والحسد، وأقرت مبدأ الحوار ورد على إبليس بوضوح وصراحة تامة بالحجة البالغة، وغيرها من الدروس العبر اللي سأذكر أهمها باختصار. فقول الله جل وعلا في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فقال يعني قل أيها الرسول، قل يا أهل مكة، إنما أنا يعني منذر من الله جل وعلا، أخوفكم عذابه وعقابه، وآمركم بطاعته واحترام وحيه وكتابه، وأنا لست بساحر ولا بكاهن ولا بكذاب كما تدعون، وإنما أنا رسول من عند الله جل وعلا أحمل لكم الوحي من السماء، ولا أملك الهداية ولا أستطيع أن أجبركم عليها كما قال الله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله جل وعلا قال: إنما عليك إن عليك إلا البلاغ. فهذه الآية أيضا قال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ليس هناك من إله سوى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر كل شيء بعزته وجبروته، فهو خالق الكون ورافع السماء وباسط الأرض. وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فمن أسماء الله جل وعلا العزيز الغفار. أيضا بعد ذلك قال: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذه الآية جاءت يعني تأكيدا لما ذكر في أول سورة صاد، يعني صاد والقرآن الذكر، حيث يعني تكلم عن عظمة القرآن وأهمية الوحي في التعليم والتوجيه والإرشاد. فقال يعني خبر الوحي وإرشاد السماء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، هذا نبأ عظيم وأمر خطير، وأن يتفضل الله على عباده بأن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. قل هو نبأ عظيم، قل لهم يا محمد إنما جئتهم به وما يعرضون عنه وراءه، هذا أكبر وأعظم مما يظنون، وأن وراء ما وراءه يعني وأنه أمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. قال يعني لولا الوحي من أين كنت يعني يعني لأنت لكنت أدر يعني باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم وامتناع إبليس عن السجود، ويعني وهو يحاجج الله تبارك وتعالى في تفضيله عليه. فالملأ الأعلى اختصموا، وأحسن ما قيل فيه أنه يعني قول الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون.
1: شيخنا، هذا خطاب الملائكة الله عز وجل عندما أخبرهم.
2: نعم، هذا هو الخطاب يعني عندما نعم.
1: شيخنا، هل هذا يعني أن الملائكة وإبليس اعترضوا أم أنه مجرد رأي الملائكة؟
2: نعم، هذا ذكرناه في أول يعني في أول الأمر، هذا ما كان عندهم من يعني حسب يعني هل كان عند الملائكة علم؟ ليس عندهم علم بذلك، وإنما رأوا ما خلق سابقا وهو من موضوع الحنة وتكلمنا عنه، فهم ظنوا أن آدم يعني وذريته سيفسدون في الأرض، فلذلك قالوا هذا. فالله جل وعلا أجابهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهو بالله جل وعلا يقول ما أنتم ليس عندكم علم بما بالملأ الأعلى إذ اختصموا وقالوا يعني أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والله جل وعلا أجابهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، لذلك قل لهم يا محمد يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يعني ما يعني يتنزل عليك من من من من القرآن، إنما هو نذير لهم، إنما هو نذير لهم يعني ويحذرهم الله تبارك وتعالى من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكذيب القرآن. فالقرآن يوجه أنظارهم يا هو الأمر أعظم من هذا وأكبر منهم وهم يعني من كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس إلا حاملا لهذا النبأ ومبلغا، وهو لم يبتدعه ابتداعا، وما كان له أن يعلم يعني ما وراءه لولا تعليم الله إياه، وما كان حاضرا لم يعني ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء، وإنما أخبره الله جل وعلا بذلك. وثم ذكر الله بعد ذلك قصة آدم إذ قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: شيخنا أدوار ما ذكرناه،
2: هذا كل ذكرناه يعني ما فيش إضافات، ممكن يعني نحاول أن نذكر الجانب اللي فيه ما أضفته بعض الآيات أو عن يعني مما لم نفسره في الحلقات الماضية.
1: مثل شيخنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
2: نعم
1: هذه جماعة الملائكة كلها، وزادت تبتت إن إبليس ما هوش من الملائكة.
2: نعم هذا ذكرناه فيما مضى، يعني ما يعني هذا كله ذكرناه في الحلقات الماضية، فممكن يعني ما نذكره قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر في آخر الآيات قال فإن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني عندما اطمأن إبليس إلى أن يعني بعد ما ينظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين، لما اطمأن لأن يعني أن الله جل وعلا يعني سيبقيه إلى اليوم الوقت المعلوم، هنا أقسم بعزة الله جل وعلا وجبروته، يعني لما اطمأن أنه سيبقى حي تجرأ على الله وأقسم بعزة الله وجبروته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم بعزة الله أنه سيضلل ذرية آدم أجمعين، وأنه سيحملهم على الغي وعلى الضلال، وأنه سيكون السبب لغويتهم والسبب لضلالهم، ويزين المعاصي لهم ويدخل الشكوك والشبهات فيهم، واستثنى إلا عبادك منهم المخلصين، يعني إما زي ما قلنا المخلصين بالفتح الذين أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك، ويعني إذا كان قلنا قرئ بالكسر على القراءة الأخرى المخلصين، يعني الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله جل وعلا من غير شائبة من غير رياء وغير، يعني العبد المخلص ليكون ديما سر بينه وبين خالقه جل وعلا، بحيث لا يعلم يعني أي يعني لا يعلمه أحد، لا يعلم أعمال أي أحد. فلا شك أن من العباد يعني عبادا إذا رأى الشيطان يعني أعمالهم فيعني وما هم فيه يعني يذوب كما يذوب الملح في الإناء، يعني لا يبقى له حيل ولا يعني يطيق أن يمكر بهم، بل ينسى في رؤيتهم يعني لا يعني لا يطيق أن يعني يرمي إليهم حتى من أسهم وسوسته، يعني هو يعني مكره محيط به، مكره محيط به يعني لا بأهل الحق. ولهذا يعني وهذا هو حال كل ورثة الشيطان من المنكرين والفاسدين، لا يستطيع يعني لا يستطيعون المكر بالصالحين، لا يستطيعون المكر بعباد الله المخلصين المخلصين، هؤلاء محفوظون بحفظ الله جل وعلا ومحصنين ضد غوايته. و يعني احنا تكلمنا عن عبادك منهم المخلصين، فلسنا بداعي الى تكرار ذلك الى ان قال الله جل وعلا قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. فالله جل وعلا هو الحق، و الأمر الثابت، الله جل وعلا لا يقول سوى الحق، فهو سبحانه الحق ولا يقول إلا الحق. فالحق وصف الله جل وعلا، فالحق قول الله جل وعلا دائما. القرآن الكريم يؤكد يعني دائما في شتى الصور والمناسبات والمواضع أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل الرسل بالحق، وأنزل الكتب السماوية بالحق، وأمر بالحكم بين الناس بالحق. ثم بعد أن ذكر قصة آدم، في قصة آدم مع عدوه إبليس، قال فالحق والحق أقول، يعني فهو الحق الذي يعني تتعدد مواضعه وصوره وتتحد طبيعته وحقيقته، وهذا هو الوعد الصادق من الله جل وعلا، لأملأن جهنم منك ومن من تابعك منهم أجمعين. يعني المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يعني هم يخوضونها على علم، والعاقبة مكشوفة في وعد الله جل وعلا الصادق الواضح، وهم عليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم. فالإنسان أنت الآن أيها المسلم الذي تستمع إلي، أن تختار لنفسك، إما أن تكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن تكون عبدا للشيطان. إما تختار طريق الهداية وطريق القرآن وطريق الرسل، وإما أن تختار طريق الشيطان ووسائل الشيطان ووسائل عباد الشيطان، فأنت ستتحمل العاقبة التي ستختارها، وتتحمل تبعة ما تختاره لنفسك بعد أن بين الله جل وعلا لك في هذا البيان. وشاءت رحمة الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا لم يدعنا جاهلين، لم يتركنا يعني جاهلين ولا غافلين، وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين. فالله جل وعلا قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فالدعوة الخالصة للنجاة هذه بعد أن يعني انكشف المصير وإعلان النذير، الدعوة الخالصة التي يعني لا يطلب صاحبها أجرا، وهو الداعي السليم للفطرة الذي يعني ينطق بلسانه ولا يتكلف ولا يتنطع. بينت الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بريء من أي مطلب دنيوي، وهذه الآية واضحة في ذلك. وبينت الآية صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأن ما يأخذ من حد فلوس ولا يصرف عليه حد ولا يبي منكم حاجة أصلا، هو إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو ذكر للعالمين
1: لكل الناس،
2: ضمير هذا عائد على القرآن، فرسالة القرآن عامة شاملة للعالمين. والله جل وعلا ختم بالآية الأخيرة، وهي قول الله تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، لأنكم ستعرفون خبره وأثره وفضله بعد وقت من الزمان، حين يظهر فضل القرآن ويسطع نوره في المشارق والمغارب، وتفتح البلاد وتنضوي يعني تحت عمارة الإسلام بلاد فارس والروم وشمال أفريقيا ومعظم بلاد العالم في ذلك الحين. يعني لم يمر وقت طويل على نزول هذه الآية حتى شهدت البشرية أعظم وأعمق تحول في تاريخها الفكري والسياسي والتشريعي، ولا يزال العالم يعني يكتشف كل يوم كثيرا من الحقائق العلمية التي وردت في بعض آيات القرآن، إما بالإشارة ولا بالتصريح. فكل هذا يزيدنا تصديقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا علما بأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فالمراد يعني أنكم ستعلمون صدق القرآن عند موتكم وعند البعث والحشر، أحد المعاني لها، والحساب والجزاء، هذا أحد المعاني في تفسير هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أعتقد أن الوقت قد انتهى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن نورا لقلوبنا وهداية لنا في دنيانا وآخرتنا. كنت معكم أنا مالك النجار، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هل الغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل لها كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتينة مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا اللي أخذها مش أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو،
3: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
4: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون، وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات.

0: فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هادو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف ان المليون هادو عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لان الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
1: ممكن في التعامل للمصرف المركزي، بس لو اخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال ان مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العمليه المبدئيه بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخليه، مازال في فرصه لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
0: لكن بالتاكيد في حاجه غلط بالتاكيد، لان لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعامله. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأنها تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله انت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش ان اللي صاير. والله للاسف موضوع يعني ني قلت لهم
1: الاخ سأل شيخنا شن
0: ما نعرفش نقول
1: يتوقف يعني ولا
0: لا لا لا يسأل. لان لو بتقول عادي معناه اللي من اجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقه تحتاج الى المجلس الاعلى للافتاء. لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال انك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون اني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الاثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المساله تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، ان يسكر اي اذاعه حاليا لمده سنه ولا اثنين الا بالعشرات مثلا، او الاذاعه المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. اما يخلوا هيك المساله قاعده عايمه بالشكل هذا، حقيقه مساله خطيره جدا، والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود.

0: ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها. وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف مررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد يعني.
0: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
0: لابد.
1: نعم.
0: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات ما ترى يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل. معناه في أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة، كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض، من أرض أبوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني أنت من قال لك بيع، بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض، هو اللي حث فيها على بيع الأرض. فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه.
0: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها، فممكن نعتبره أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدو هذا تمت إشكاليتهم عاش عندنا مشكلة. الزوز اللي ما بوش ياخده سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود، أو ما قالوا لاش بيع إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين.
1: قال من 7 سنوات. نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
0: بس هذه لا يمكن ردها. ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال له امشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين.
1: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامع أو نحطهم في شيء؟
0: لا. نعم. لا ما تحطهمش في جامع لأنه مش حقك في النهاية. إذا لم تستطع إجبارهم ثبت الموضوع هذا، مش اللي بحرر عقود قول له راه وصار لي كيف انثبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم. كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى انت عدت ما عليك، لأن 100 تونا أننا نحسبها هكتارات. كان هكتارات مثلا نقوله هم 4 صغار عندها عمته هذه زوز أولاد وزوز بنويت مثلا ولد وبنت خدوه فلوسهم هذا وتمت قصتهم.
1: نعم.
0: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا، ماذا مخدوه فلوسهم تمت. اللي مخدوش نحسبها هكتارات، نشوف حصتهم لطولها 3-4 هكتار، نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر، يعني صعب شوية. وبالتالي نقوله يعني ما دام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به يمشي المحرر العقود يحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي وكان ما اخدوهمش يكون قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
1: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته إنه قال له إن كل مرة يقول له بيع
0: يلزم هو بس
1: نعم
0: يلزم هو بس إلا إذا كان مثلا يقول لأني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع بعد ذلك يلزم الجميع وخوت هذا اللي قال يمشوا له هو يمشوا لخوه نفرض ان هو هذا الولد عم اللي قال له بيع نفرض انه قال الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس يعني عندنا شهود ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع الان هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50 هو ذاك اللي يلزمه هو لكن ما يلزماش مثلا 50 متاع أخوه اللي ما قالاش ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش
1: نعم.
0: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخد فلوسك الظاهر
1: هو هذا هو فيه ولد وبنت هذا خدوه ولده بنت الولد هو اللي كان يقول له بيع وهو ما باش
0: لا
1: قال له هذا مش حقها و...
0: لا لا لا لا لا لا يجيب هذه إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويثبتوا الموضوع هذا
1: إيه.
0: يقدروا يثبتوه فهل فعلا انباعت بمثل سومها ولا لا كان انباعت بمثل سومها ولا قريبا منه تلزم ما ليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال له بيع
1: نعم بارك الله فيك شيخنا معنا
3: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر أرقام التواصل 092-092-15-0 092-092-16-0. كما يمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.9 FM 97.9 FM. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نبدأ باستقبال الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن كيفية الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. قال: سمعت أن من أعظم أداب الدعاء وأسباب استجابته هو الثناء على الله جل وعلا، فكيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى، بصفات الله جل وعلا، أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات الأرض، أنت قيم السماوات الأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات الأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات الأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أيضا هذا كل من أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثلا يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو يا ربي قول يا أمت يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. أيضا هذا سأل آخر يسأل، قال: شن هو الفرق بين القضاء والقدر؟ طبعا الفرق بين الدعاء والقدر فيه كلام لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن ما فيش فرق ما بينهم، هذا فريق من أهل العلم يرى أن ما فيش فرق بين القضاء والقدر، وكل واحد منهم هو بمعنى الآخر. ولما نطلق القضاء يعني يجيب معنى القدر، والقدر يجيب معنى القضاء. وما فيش دليل واضح من القرآن ولا من السنة يفصل في القضية، يوضح يعني والشيء الثاني أن نستعمل فيهم في موضع آخر، كل واحد في موضع آخر، نقدر نقول هذا قدر الله جل وعلا، ونقدر نقول هذا قدر الله جل وعلا، وما فيش فرق ما بينهم. فبالتالي قالوا يعني ما فيش فرق ما بين القضاء وبين القدر، وما فيش فائدة أيضا من وراء هذا التفريق، لأن كل واحد منهم يطلق على الآخر. في من أهل العلم من يرى في فرق بين القضاء والقدر، بيقول يعني في فرق ما بينهم، لكن حتى هؤلاء الذين قالوا في فرق يعني ما فيش شيء واضح، يعني قوم لم يتفقوا على قول واحد. مثلا من أشهر الأقوال نقول أن القضاء اسم لما وقع، والشيء وما لم يقع بعد هو القدر. هذا أشهر الأقوال الذين قالوا هناك فرق بين القضاء والقدر. لكن زي ما قلنا الراجح أنه شنو، أنه ما فيش فرق بين القضاء والقدر. عندنا اتصال الآن، الأخ أحمد تفضل.
2: شيخنا الفاضل،
1: أي السلام عليكم ورحمة الله أخو أحمد تفضل.
2: يومك طيب، نهارك طيب،
1: يومك مبارك يا أحمد تفضل.
2: السؤال الله يخليك، سؤالي كالتالي. شخص كلفني بسؤال، هو صاحب شركة،
1: نعم،
2: ومقسمها جزئين، استيراد متكفل به هو وشريك آخر معه،
1: نعم،
2: والتوزيع المحلي أسند لهذه المهمة ولها بربحيتها ولها، لكن حسابات واحدة هي للولدة.
1: نعم، قطع اتصال الأخ أحمد، نعمل منه يعاود الاتصال من جديد. نرجع لإكمال الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الأخوة المتصلين. أيضا من الأسئلة الواردة اليوم، هذه تسأل لبس الخاتم للمرأة. وقبل ما نبدأ بالجواب، فيه أن اتصال العم يونس، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عم يونس، كيف حالك؟
3: مشكور، الله يبارك فيكم.
1: الله يسأل فيك. الله يرحمك ويبارك فيك.
3: عام مبارك، آمين. إن شاء الله عام مبارك
1: على الأنفسات. آمين آمين يا رب العالمين، آمين يا الله. آمين يا الله يا الله.
3: إحنا توادنا ديما بساكم الطيب، نتابع ودروسكم الكويسة،
1: الأخت هيام تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص الحواج، ضيف الحواج، طبعا عرفت في أكثر من خط اللي بيحط ولا أو يكون تحت الخط الأساسي، بعدين بيحطه.
1: أنت تبي حد الحاجبين بالضبط، شنو هو يعني؟
4: والسؤال الثاني، هذا أنا من فترة بسيطة وأنا متوضّع، نكتشف إن هي هو عندي الضفر متاعي جبت عليه نقطة كذا لزقة سريعة، فشن حكم هل يعتبر المقصود يكون حضرتها هذه كثافة كلها ولا لا؟
1: أنت ما شفتيهاش هذه وإلا شفتها وما حاولتيهاش يعني؟
4: ما شفتها يعني، صارها يعني شفت الضفر محتاج بس جلدة وجاهز يعني بمقدار نملة مثلا صغيرة.
1: هي تحت الظفر؟
4: نعم.
1: اللزقة هذه تحت الظفر موجودة ولا فوق؟
4: لا، فوق الظفر على الحافة، يعني ممكن ينقص هو، ولا أنا مركزتش.
1: يعني أنتم ما شفتيهاش يعني؟
4: مركزتش فيها.
1: تمام إن شاء الله. هي عندنا الأخ أحمد، رجع معنا، تفضل أخوي أحمد.
2: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا كنت بديت السؤال وانقطع الخط معي.
1: إيه أنا أسمع فيك. بخصوص الشركة، أنا
2: في شركة استيراد ومواد غذائية، والاستيراد مختص به هو صاحب الشركة، ولدها مخصص له التوزيع المحلي داخل البلد، وقايل لنا بس بالنسبة للزكاة، وقت الزكاة هذه ما أطلع منها، أنا نحصل زكاة بالكامل ونحن نطلع زكاة، لكن حنسند مهام توزيع زكاة لك أنت لنا يعني. فالابن قاعد بقينا هيك كأني قاعد جابي لزكمية من الأمين عليها، لكن طبعا مش معاملين عليها لأنه يبي قيمة، لكن قال لي قاعد في ورطة بعملية توزيع زكاة، واجهت صعوبة في التقصي للثمان وجوه اللي ذكرها القرآن الكريم. فكان بعض الأحيان يعني على أساس ما أقول أنه هو يحتاج زكاة، أعطينا زكاة تضح مش من أهل الزكاة، فقعد هو اللي خلاني سألت أنا أنت عند زكاة معطلة معاش عطلها، لا لا يجوز أنا وقت زكاة لازم تعطيها بالكامل. لذلك صعوبة أنا صعوبة جدا في عملية التقصي والبحث عن من هو يحتاج إلى هذه الزكاة. فهل يجوز مثلا التأخري والتراخي في عملية توزيع الزكاة؟ لو قيمة قال لي قاعدة مرصودة وعندي موجودة في منزلي، لكن أمتى ما يتبين لي شخص أنه في حاجة للزكاة على طول نعطيه. ويعني وحدة منها كان فعلا كنت أنا حلقة وصل في تقييم قيمة، يعني لما يكون ما يتبين لشخص يحتاج يعطيه، لكن أنا قيمة أهلا قلت له زكاة خلاص أصبحت نادي الفقيرة دي معاش تفت تمسكها عندك. فشنو
1: الفتوى بهذه النية
2: وشنو تنصح
1: الشيء فيه وشنو الحل
2: اللي فيه؟ تمام
1: تمام تمام بإذن الله.
2: واضح السؤال شيخنا؟
1: تمام بإذن الله، واضح السؤال، واضح السؤال إن شاء الله. نعم، من الأخ أبو الطاهر تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شيخ بارك حياك الله،
1: يومك طيب، يومك مبارك.
5: بارك الله فيك، عملنا طيب يا شيخ.
1: والله الحمد لله، بارك الله فيك.
5: شيخ عندي سؤال
1: نعم.
5: الزنبور الذي يحصل في الصلاة يبدأ مثلا مجمع في البم، يعني صح الصلاة هيك ولا ضروري ينكسي من جهة حاجة يفرغ فيها الدم هذا وانا نصلي؟
1: انت اثناء الصلاة هي مجمعة في الفم يعني الدم بتاع اللثة
5: يعني عشان يتجمع مرات تبدأ حتى في الصلاة هيك تصلي تحس بي متجمع هيك مع الرياقة حساك وشاك
1: دم اللت أثناء الصلاة.
5: يبدأ متجمع حتى أثناء الصلاة خلي الضم ندير منديل وبرقيت أنا هذا الشيء هذا مرتين طوى ما في شيء الحمد لله.
1: تمام إن شاء الله. تمام. عندنا الأخ عاشور تفضل.
6: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي عاشور.
6: الله في ميزان حسناتك يا شيخنا.
1: الله يحفظك ويبارك فيك يا عاشور، الله يسلمك، تفضل.
6: أنا عندي سؤال يا شيخ، مرات نكون أنا طالع باهي.
1: نعم.
6: ويتصل بيك مثلنا أبوك أو أخوك أو صديق يقول لك مثلنا جيب لي معك حاجة نقول ب 20 دينار باهي.
1: نعم.
6: طبعا تبدا لي عندي البطاقه نشري هذيك الحاجه ما نشرطش عليها، نشريها الحاجه ونجيبها، نجيبها بطاقه، لكن نجيب يوم نجيبها له هو يعطي فيه في نقدين ما فيهاش ربا هذه ولا فيها ربا المعامله
1: نفس المبلغ.
6: طبعا نبدا نبداني طالع عادي هيك عرفت السوق يتصل بيك هذا صديق او اختك او اخوك يقول لك جيب لي حاجه ب 20 دينار ب 30 دينار، تبدا لي عندي البطاقه نشري بالبطاقه ونجيب لديك الحاجة وما نقولش مراتي خلصني حتى بعد 3 أيام، لكن يجيب لي فيها نقدي في الحكم الشرع فيها يعني.
1: وغير مشروطة بأن كان بيحول لك تحويل تعطيه إلا عادي يعني. ما عندكش مشكلة
6: عادي لما نقولش شيء ما ولا نقول حتى بعد فلوس مرات بعد أسبوع أخي يقول لي أنا تو خلصت وما عنديش فلوس راه مرات حتى ونجيب له الحاجة يقول لي تو نبعث له مرات حتى مع الصغار ما يعطيكش فلوس يقول بعد أسبوع 10 أيام مثلك يبعث لك 20 جنيه أو 50 جنيه
1: لما لا شروط لا شيء. تمام إن شاء الله بإذن الله. تمام
6: الله يرحم والديك يا شيخ، بارك الله فيك.
1: عندنا اتصال آخر، عندنا الأخت انتصار تفضلي.
7: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: نبي نسألك يا شيخ.
1: إيه نعم تفضل.
7: أمي يوم 19/2 أبوي توفى الله يرحمه.
1: نعم.
7: قبل الظهر بعشر دقائق يعني نبي نعرف أنت أمي ترمي العدة يوم 19 محرم ساعة.
1: يعطيني اليوم بالضبط ما هو كم اليوم هذا؟ 19/2
7: يوم 19/2 أول يوم في رمضان. قبل الخميس قبل الظهر بعشر دقائق.
1: أو نحسبه لك هذا شوية بس. وأول يوم رمضان؟
7: إيه أول يوم رمضان قبل الظهر بعشر دقائق.
1: تقدر تراسينا بعد شويه مش نحسب لك عندي تقويم او نحسب لك بعد الحلقه الجزء الاول من الحلقه تونا نتصل بك ونقول لك اليوم اللي انت بالضبط يعني ان شاء الله. وانت في محرم لكن من متاكد من نهايه الشهر بس يعني هل هو نعم هل هو يوم 11 او يوم 12 نتصل بك ان شاء الله في بعد الجزء الاول من الحلقه نقول لك اليوم اللي انت فيه بالضبط ان شاء الله. نعم نبدأ بالإجابة على الأسئلة للأخوة المتصلين. الحين ورد اتصالات أخرى عندنا. الأخت هيام سألت سؤالين. السؤال الأول سألت عن حدود الحاجبين ومسألة تنظيف الحاجبين والمكان اللي تبدأ فيه في تنظيف الحاجبين من أين يبدأ هذا المكان. طبعا الحاجب تبدأ نعرفه الحاجب شنو هو وعلى ضوء نعرف شنو هو اللي فوق فوق الحاجب واللي هو وتحته شنو وحدوده هو بالضبط. الحاجب هو الشعر اللي ينبت على العظم المستدير فوق العينين. في عظم واضح هذا فوق العينين واحد حط يده فوق عينه يواضح في عظم. العظم هذا مستدير داخل نظام اقرب للدائره هكذا. وهذا العظم يسمون فيه الحجاج الناس او الحجاج اللي هو هذا العظم المطبق على وقبه العين هذا. فهذا هو عليه المنبت يسمى هذا شعر الحاجب هذا من ناحية اللغوية. فبالتالي الشعر النابت على العظم هذا هو الممنوع إزالته للزينة إذا كان طبعا مشين جدا ونحو ذلك يجوز إزالة الزيت هذا من باب إزالة العيب لكن المحرم هو إزالته للزينة. فبالتالي اللي فوق منه واللي تحت منه يعني ما تحت يعني ما فوق يعني اللي هو الجبهة فوقه وتحته يعني نازل عن العظم هذا يدخل في شعر الوجه الذي تجوز إزالته وكذلك ما بين الحاجبين يجوز إزالته. إذن لابد احنا نعرف الحد متاع الحاجب شنو. حد الحاجب هذا هو الشعر النابت على العظم المستدير فوق العينين اللي فوق منه من الوجه نقدر نزيله اللي تحت منه هذا من الوجه نقدر نزيله ما بين الحاجبين هذا وليس من الحاجبين ونقدر نزيل الشعر ما بين الحاجبين. نعم ايضا عندها سؤال اخر. الاخت سالت عن مساله قالت يعني عندها لزقه سريعه هذه واكتشفت يعني في مكان يعني في مكان فيه طبعا الاصل ان اي لمعه اي جزء جاف مش واصل للمياه بعد الصلاه هذه تعتبر طهاره غير صحيحه والصلاه يعني يجب ازاله هذا الحائل يعني ويجب أن يغسل ذلك العضو والوضوء من جديد ثم تعاد الصلاة. هذا هو الأصل يعني إذا اكتشف الإنسان وجود أي حائل يعني وجود أي حائل يعني يمنع وصول الماء إلى البشرة. وذلك ورد في حديث كثيرة من حديث عمر بن الخطاب اللي هو رجل أن رجل توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. وفي بعض الألفاظ يعني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. ومن إذا وجدت حائلا يمنع وصول الماء فنقول لك يعني أنت إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك وجود الحائل من وقت معين هنا يلزمك إعادة الصلاة من ذلك الوقت. وإن كنت يعني ما تعرفش وقت وجوده ولم يغلب على ظنك وقت معين ف يعني صلاتك وضوءك الأخير صحيح لأنه ممكن يكون يعني في الأخير درت يعني جاك الأخير هذا ما تمشي حد عاود صلوات كثيرة لأنك ما تعرفش ما وقت كان إلا الوقت اللي تأكدت فيه في ذلك الوقت فتغسل العضو هذا ثم تصلي لأن الموالاة تسقط بالنسيان بالذكر والقدرة وانت كنت يعني لا تدري. فهذا امر يعني وبالنسبة من وجد حائلا ويعني بعد الوضوء، إذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون يعني طارئ بعد الوضوء فهنا أمتى نحمله أنه طارئ بعد الوضوء كما نص على ذلك علماء المالكي. والحائل اللي يمنع وصول الماء هذا لا يعفى عنه في المذهب ولو كان يسيرا. وفي بعض العلماء يعني تساهل في المسألة وقال يعني ممكن الشيء اليسير جدا اللي هو مثلا زي العجين وغيره إذا كان يسير جدا لا يظهر ونحو ذلك، يتساهل في ذلك بعض أهل العلم يعني إذا كان يسير جدا قدر الخيط من العجين، وهذا نص عليه بعض علماء المالكية، قالوا مثلا إذا كان قدر الخيط من العجين لا يصل الماء يعني لما تحته فصلى بذلك، فهذا لا شيء عليه. فإذا كان أنت المكان هذا اللي ذكرتيه ويسير جدا يعني وزي الخيط يعني مثلا لا يصل الماء لما تحته وصلتي بذلك في الصلاة الأولى كلها إن شاء الله صحيحة، وفي الجديد يعني لو غسليه وتأكدي منه ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وهنا فرقنا بين شيء يسير جدا وبين اللمعة اللي هي الواضحة كما ذكرنا. أيضا نجولي عندنا سؤال الأخ طار قال النزول إلى السجود الهوي للسجود هل يكون باليدين أم بالركبتين؟ طبعا هذه مسألة من المسائل اللي فيها خلاف بين أهل العلم، وعلماء المالكية يقولون بتقديم تقديم اليدين قبل الركبتين، تقديم اليدين قبل الركبتين، وهذا القول هو مذهب المالكية في هذه المسألة، وهذه قول المالكية في هذه المسألة أرجح من قول الجمهور. وفيه ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وأما حيث ابن حجر اللي استدل به الجمهور أنه كان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه فهذا حيث في إضعاف كما بين ذلك كثير من أهل العلم. فبالتالي القول الصحيح في هذه المسألة هو قول المالكية وقول يعني بعض أهل العلم الآخرين أن الهوي للسجود يكون بتقديم اليدين قبل الركبتين، تقديم اليدين قبل الركبتين. الأخونا أبو الطاهر عنده سؤال آخر قال عندما أصلي في الصلاة كيف وعندي يعني التهاب في اللثة ووجود بعض الدم في اللثة، يعني هل يعني خروج دم اللثة يعني ولا في أثناء الصلاة ولا يعني تجمع في الفم هل يبطل الصلاة ولا غيره؟ يقول يعني هو دم اللثة بصفة عامة خروجها من قدس الوضوء، وكذلك للصلاة يعني لما يكون القليل يعني داخل الفم هذا ما يضرش، هذا معفون عنه. لكن كان الدم يعني كثير جدا نحو ذلك هذا يجب الخروج من الصلاة لتطهيره ثم إعادتها بعد ذلك. يعني في فرق بين الدم القليل اللي هو دم اللثة، وهذا دم اللثة في العادة هو دم يسير وهذا معفو عنه ولا يؤثر على صحة الصلاة، هو ما هوش دم كثير ملأ الفم يعني نزل وملأ الفم وماشي معك في حياتك وعندك يعني موجود خصوصا لما أثناء الصلاة ولا كده، ودم يسير يعني ما يؤثرش على صحة الصلاة، فبالتالي ما تبتلعش الدم هذا عمدا. وفي نفس الوقت يعني إذا كان يسيرا هذا لا يبطل الصلاة، أكمل الصلاة ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال، عندنا الأخ الصديق تفضل.
8: أيوة
1: تفضل أخوي الصديق.
8: عندي سؤال.
1: أي نعم.
8: صلاة الفجر
1: نعم
8: لما واحد فوته.
1: أي نعم.
8: أنا أصلي.
1: تقصد رغيبة الفجر انت يعني؟
8: اي رغيبة الفجر
1: ايه. تمام تبي امتى تقضي يعني انت جيت صليت انت فتاتك لانك جيت صلاة الجامع جيت مصلي الصبح صليت معه ولا؟
8: رغيبة
1: ايه وفتاتك الرغيبة تمام
8: صليها بعد
1: الشروق بعد الشروق الافضل الافضل اي نعم الافضل انك تقضاها يعني بعد الشروق بعد حل النافله بعد ما يرتفع الشمس مقدار رمح تقضي هذه يعني تقضي رغيبه الفجر.
8: لو صليت يعني قبل الصبح بعدين صليت الصبح
1: انت فات نعم
8: فات الصبح.
1: انت فاتتك الفجر والصبح، يعني انت استيقظت بعد طلوع الشمس يعني.
8: ايه
1: باي، ما فيش باس، انا صليت الفجر وبعدين الصباح.
8: ايه
1: هذه ما فيهاش باس ان شاء الله، هذه فيها خلاف طبعا. مالك يقول صلي الصبح قبل؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، يعني منهم من يرى الصبح قبل وبعدين الفجر، لأن هذا تبدأ بالفرض، وهذا قول الأشرف عند المالكية. لكن
8: عندي سؤال ثاني يا شيخ.
1: نعم.
8: سؤال ثاني، عندي البسملة هذه.
1: نعم.
8: البسملة هل ممكن واحد يقولها في كل سورة ولا؟
1: نعم، قولها في كل صورة صلاة سرا، قولها في كل صورة، يا سواء في الفاتحة ولا بين الركعات، بين الصور يعني. نعم. إيه إن شاء الله، إن شاء الله ما فيها إشباث، إن شاء الله ما فيها إشباث على الصحيح، ما فيها إشباث إن شاء الله.
8: المفروض ولا
1: إيه المفروض ولا في النافلة؟
8: بس ما ننسى شيء.
1: ما فيها إشباث إن شاء الله.
8: نعم، بارك الله فيك يا شيخ. الله أحمدك.
1: نعم. هو اللق صديق عنده سؤالين يعني من التوضيح فقط. والسؤال الأول ظننت يسأل عن إذا إنسان جاء مثلا إلى المسجد ولم يصلي رغيبة الفجر ووجد الناس يصلون الصبح، فصلى معهم الصبح بالفريضة، بيبدأ معهم بالفريضة، فمتى هل يقضي سنة الفجر ولا تسقط؟ هل نص فقهاء المالكية سنة الفجر اللي هي الرغيبة يقضاها بعد وقت حل النافلة، وهو وقت يعني لما يرتفع الشمس مقدار الرمح بعد الشروق كبر ربع ساعة، ونص علماء المالكية لا يقضى من الصلوات إلا الفرائض والفجر، يعني يقضي الفجر من يعني وقت حل النافلة إلى الزوال، يعني الوقت هذا كله، يعني مثلا نحن الفترة هذه نقوله من الستة وكذا إلى بعد الشروق إلى الزوال، يعني قبل الظهر، يعني هذا كله يقضي فيه الفجر. أما إذا كان يقصد أنا إنه لم يستيقظ يعني حتى طلعت الشمس وما صلىش يعني لا فجر ولا صلى الصبح، أيهما يبدأ؟ هذه مسألة مسائل خلاف وبينها كثيرة منها العلم، من يرى أن يقدم الفجر ثم الصبح يعني نفس الترتيب العادي، وهذا قول بعض علماء المالكية، ومشهور في المذهب تقديم الصبح على الفجر، فلو بدأ بأيهما المسألة فها الأمر فها واسع وما فيهاش باس إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لسؤال الأخ الصديق. نأتي إلى عندنا الأخ عاشور سأل سؤال، قال لي نشري، يتصل بي شخص يقول نشري بالبطاقة، يعني يتصل بي شخص يقول لي مثلا نشري، جيب لي معك كذا بعشرين دينار، اشتري لي كذا وكذا. قال نجيب له، نشتري له الحشري هذا، نشتري له بطاقتي، في الغالب أنا مرات حتى ما عنده كاش هو ولا كذا، فاشرى له هذا الشيء بعشرين دينار، ولما جي هذا رد له كاش كذا من غير شرط، ما فيهاش باس إذا كان من غير شرط وكذا، ما فيهاش باس إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لم يولي فيها شرط ولو ضمني ولو عرفي وكذا، هذا المسألة لم يولي فيها قرض جرى نفع، زي ما مثلا في مسألة البطاقات وغيرها، قلنا نسلفك 13,000 بالحوالة وبعدين انت ترد لي كاش، هذا واضح شرط ضمني اصلا، ما سلفكش 13,000. لكن هذه المساله فيها اوسع، لان في الغالب ان ما يهمش الشخص مثل 20 هذا جاب له كذا ولا جاب له كذا، المساله ماهيش لم تكن مشروطه ولو عرفه، فالامر فيها واسع ان شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الاخ احمد قال والده يعني وكله باخراج الزكاه، وكله باخراج الزكاه، ولكن إخراج للزكاة هذا تولد عنه تأخير بسبب أن يعني يتحرى عن المحتاجين ويتحرى عن الفقراء، وتكلم حتى عن مسألة العاملين عليها، قال إني ولدت حتى من العاملين عليها وإلا لا. لا طبعا مش مقصود راه يعني بالعاملين بالزكاة هم العامل يعني في مسألة التبرعات ولا نحو ذلك، لا لا، المسألة يصير شوية تساهل من الناس المسألة العاملين عليها، جاب الزكاة اللي نص عليه العلماء وداخل في قول الله جل وعلا والعاملين عليها هو من يكلف من الإمام بالخروج إلى الناس أماكنهم، و يعني بشي يقبض منهم الزكاة ويتكلف في ذلك الخروج، يمشي إلى مكان تجمع الماشية على المياه ويخرج للحقول وقت الحصاد. فهؤلاء إذا فعلوا ذلك يعطون سهما من الزكاة يقدروها بأجرة المثل، يقدر هذا الأمر بأجرة المثل. العلماء نصوا أن العامل عليه هو جابيها ومفرقها وإن كان غنيا، ويأخذ في ذلك يعني على وجه الأجرة، والأجرة متاعته يعني بقدر عمله، وما فيش إيجارة يعني بجزء منه. لكن اللي يجلس في مكتبة ولا في بيته والناس هم اللي يجوه يعني يأتون إليه بزكاتهم، فهذا ما هوش يعني ساعين ولا عامل عليها. وخصوصا أن كثير من الموظفين يعني بعض الناس هو الموظفين في الزكاة وغيرها، هذا ما أصلا يأخذوا في مرتب من الدولة على هذا العمل، فما يزلهمش أن يأخذوا شيء من الزكاة لأنهم يأخذوا في مرتب من الدولة. فبالتالي الموظفين اللي يخدموا في الدولة زي المستشار القانوني ولا الموظفين ولا غير ذلك، هذا ما لهمش علاقة بمسألة العاملين عليها في الزكاة. هذا فقرة الأولى من سؤالها. المسألة الثانية، إذا أعطى يعني شخص زكاة بناء على الظاهر، يعني الظاهر أنه محتاج، ثم تبين له لاحقا أنه غير محتاج، فهذا يجزي عنه ولا يلزمه إعادة الزكاة إذا كان قد اجتهد في التحري ولم يكن يعني مقصرا ولا متساهلا. فبالتالي العلماء قالوا إذا اجتهد وتحرى، وهذا يعني بناء على الظاهر، ظاهر الشخص أنه ظاهر فقير ومحتاج ودفعه إليه بناء على ذلك، فالعمل صحيح والزكاة يعني صحيحة، لا يجب إعادتها ولا حرج عليه في ذلك. لكن لما يصير تساهل في الدفع، يعني يعطى الإنسان المال من غير تأمل ومن غير سؤال، وتبين يعني أن غني هو، بعض الناس يعني مجرد ما يجي كذا يطلبوا فيها، بعض الناس سره هيك يعني مش طالب زكاة ولا غيره ويتساهلون في هذا، فهؤلاء لا يعني لا يجزي عنهم إخراج الزكاة. وبالتالي يجب أن نسأل ويجب أن نتحرى ولا نتساهل في هذه المسألة. المسألة التالية هو قال يعني يتأخر فيها أحيانا لأنه يبي يسأل. الأصل ولو بدنا نذكره للناس جميعا، الأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها بعد وجوبها، ولا بد من المبادرة بدفعها للمستحقين، ولا يجوز أن تحبس عنهم، لأن هذا المال حق للفقراء، لا يجوز أن يحبس عنهم، ولا يجوز أن يمنعوا من الاندفاع بهذا المال. يعني الأحوال اللي هي مثلا يجوز تأخير فيها لعدم وجود مستحق، ولا مثلا غيبة، يعني تذكروا الفقهاء يعني غيبة المال وغير ذلك. لكن نشوفه بعض الناس في تساهل في هذا، يعني يقول لك انا منجيتش تلقى، انت تلقى تسال حتلقى. ولكن انت راه بعض الناس ربما هو ماهوش يعني، هو زي ما ذكر صاحبك هذا، هو عنده عمل وعنده شركه وعنده كذا، ما مش حيسال عنهم، مش حيفضي نفسه للسؤال عنهم. في ناس انا اقول له، في ناس في جمعيات خيريه وفيها ناس مختصين بهذا الامر، يمكن ان يوكلهم في اخراج الزكاه. لما تشوف ناس ثقة موثق فيهم، سواء جمعيات خيرية أو ناس ثقة تعرفهم أنت ودارين حتى يعني جداول، وناس عندهم يعني يعطوا فيهم غير، هذا أولا يجوز أن توكلهم في خراج الزكاة، بدل ما تسعى أنت كل واحد تمسك إلى أن يتأخر موعد الزكاة ويصير فيها تأخير ونحو ذلك. الأصل هي وجوب إخراجها فورا. يعني ما الحالات اللي نصوا الفقهاء في جواز تأخير الزكاة، أنت ما تدخلش فيهم، لأنك تقدر توكل في إخراج الزكاة وتقدر تسأل وتقدر والأمر موجود، يعني مش بالدرجة هذه. يعني اللي انت يعني بعض الناس مثلا بيشردوا عليك، يحتاج إلى رقم كبير وكذا، وناس صغير منهم تساهل في هذا. لكن راهو فيه بعض الناس يعني مختصين بهذا وهم سائلين وعندهم يعني قوائم بهذا، فهؤلاء يعني ما فيش بأس ان توكلهم في اخراج الزكاة، وهذا افضل ليك يعني وايسر ليك يعني، حتى وتبرأ ذمتك بذلك، وتبرأ ذمتك بذلك. هذا بالنسبة لسؤال الاخ احمد وسؤال عن الشركة اللي ذكر. عندنا بعض الاسئلة مازالت على التطبيق، من ضمنها هذه سائلة سألت تسأل يعني قالت يعني يأتيها كثير من الخطاب يأتيها كثير من الخطاب، ولكن عندما يتم تحديد موعد للمقابلة ويأتي الخاطب إلى الموعد فلا يرجع بعد ذلك، وتكرر معي ذلك أكثر من 10 مرات رغم أني فتاة ملتزمة ومعروفة وأحفظ جزء من القرآن في المسجد، وهذا سبب لي ضيقا، فما نصيحتكم؟ أول نقطة الكريمة، نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقك الزوج الصالح الذي تقر به الأعين وتسكن له نفسك إن شاء الله جل وعلا، ونحن على ثقة يعني من أن الله جل وعلا سيقدر لك الخير، الله جل وعلا وثقي بذلك سيقدر لك الخير، فأمني دائما يعني بالله جل وعلا أملا حسنا، والله جل وعلا أهل لكل ظن جميل، والله جل وعلا هو القائل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فنأخذ يعني قبل من جواب الأخت الكريمة ونصيحتنا لها، نأخذ العم عبد الله.
9: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: وعليك يا شيخ.
1: تفضل.
9: عندي موضوع نفس الموضوع الاخ اللي اتصل، موضوع البطاقه اللي يشري الماليه وهذه الشيء، هو حتى انا نفس الشخص نفس الشيء إيه. انا نفسها بالعائله مثلا بابوي وامي واخوتي اسوي لهم، انا ادفع المصاريف ماكينات تمام، وانا اخدم في الخاص عندي كاش مرات، ومرات اي شخص في كاش انا نشري الحذاء ونعطيه الكاش، نشري بالبطاقه ونعطي الكاش أنا.
1: فوري المبادره فوريه هذه، والا بدون فوريه
9: الفلوس جايبه هنا، الفلوس جايبه والبطاقات عندي هنا ديما في السياره
1: تمام، هم في نفس الوقت بيقول لك انا بنشتري كذا، قول له بدين، قول له بدل لي وقتي والا لا قرض يعني.
9: مرات مش لي يا شيخ، مرات انا اللي حد اخوي الثاني، مرات انا سحبت اختي واخوي يدي كاس.
1: انت حتى بطاقات خوتك داك ولا كيف يعني؟
9: عادي ما غير علم. مرات
1: انت بطاقات خوتك داك كلهم يعني بطاقات أو هم موكلينك في هذا، قولك أسحب من هذا وكذا يعني عادي؟
9: هم موكليني، ما تكلموني في بطاقة فيها سيولة نمشي أسحب أنا عادي، فهم طبيعي يقول لي بطر فلاني في سيولة
1: في مكينة فيها سيولة مش تسحب لهم أنت يعني؟
9: نمشي نسحب ويقعد عندي الفلوس نفس الوقت اللي يقول لي برا أسحب بطاقة، هو يدي حاجة احتياجات
1: إيه،
9: يقول لي يشري حاجات، تشري مرات بالبطاقة مرات تشري بالكاس.
1: تمام تمام تمام إن شاء الله بإذن الله.
9: وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
1: نعم ايه تمام.
9: في شخص لقيته واقف في الخلفه في السوق، مش عارف بطاقته ما تبيش تخدم، تقالي نحول لك انا في حسابك وبعتالي اخدم بطاقتك انت، وبطاقته فيها مشكله صعب
1: ايه.
9: المهم حول قيمه، حول مثلا 400 دينار ايه. انت جاي تحب الحاجات اللي شراها طلعت 300 و إلا 90 قرش ولا 100 قرش حاجة القروش لاحظهم، وفي التحويل التطبيق المطار ما فيش تحويل القروش، هل نعطيه ذي 10 دينار زايد ولا كيف ندير الحالات؟
1: كيف هو هذه العمولة متاعت الوحدة ولا كيف هذه؟
9: لا يا شيخ، هو وقف في السوق، وقف في السوق بطاقته ما تبيش تخدم فيها مشكلة.
1: باه تمام.
9: حول لي ذي في حسابي مثل 400 دينار
1: ايه،
9: وشراب بطاقة قيمة المشتريات متاعه هو جدة 400 إلا 10 قروش ولا 20 قرش قاعد عنده 20 قرش 30 قرش هزيك
1: ايه، ما فيها اشبات ان شاء الله بإذن الله. تمام تمام.
9: الله يكفيك.
1: تقصد انه يعني مثلا اشتريت ب 4.90 وعطتها 5 يعني.
9: بارك فيك يا سيد.
1: عندنا الأخ عادل.
10: ألو.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: الشيخ
1: الحاج محمد. تمام الحمد لله، تفضل اخوي عادل.
10: كل شيخ في زكاة الأموال.
1: نعم.
10: نعطاها لغزة إن شاء الله، ماشي إن شاء الله.
1: تمام نوضحه لك عن ذلك إن شاء الله، نوضحه لك.
10: نعم.
1: تمام تب الجواب توه، ما فيش باس، تعطاها لغزة ما فيش باس، ترزي عنك إن شاء الله.
10: نعطاها لغزة.
1: ما فيش باس، ترزي إن شاء الله.
10: إن شاء الله إن شاء الله. سؤال ثاني.
1: نعم.
10: مرة
1: صليت جماعة
10: في حوش نسينا الإقامة
1: ايه،
10: كعبة تغذينا سجود قبلي صح هذه؟
1: لا لا ما فيهاش سجود قبلي، نسي الإقامة ما فيهاش بس، الإقامة هي سنة لكن ما هيش
10: الإمام ما شاف بينا سجود قبلي.
1: خلاص نوضحوا لك يعني، تمام إن شاء الله. خلاص نوضحوا لك الجواب إن شاء الله، شنو نديروا إن شاء الله. نبدأ بجواب الأخت الكريمة اللي سألت يعني كثرة الخطاب اللي يتاهى لكن لم يقدر ذلك نصيب ولم يرجو بعد ذلك، وقلنا نسأل الله عز وجل أن يرزقها الزوج الصالح وتظن بالله عز وجل ظن حسنا. ونصيحتنا لها أختي الكريمة، اعلمي أن الله جل وعلا يعني رحيم بعباده، وهو أرحم يعني أرحم بك من نفسك وحتى من أمك، فما يقدره الله جل وعلا لك هو الخير. حتى أنت كانت تظن أن بعض الناس يعني يخاطب وكذا، وأنت مثلا قبلت به وكذا وظنيت خلافه، لكن راه اعلمي أن الله جل وعلا اللي قدره لك هو الخير، والله هو اللي يقول وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما يعني أنت ما تندريش شن هو اللي يعني يخبئه لك القدر من الخيرات، وأنت لا تدرين يعني مش عارف راه تأخير الزواج مرات يخفي لك كثيرا، يخفي لك كثيرا ويصرف عنك شرا كثيرا. فما يعني ما تقدريش تعرفي راه مثلا تقولي حقيقة الزواج لكان الزواج ترى عندي كذا وكذا، لا لا حقيقة الزواج بعض الناس يعني تزوجوا وحصل لهم مشاكل والطلاق وغير ذلك، راه اللي قدر لك ربي هو اللي خير. ولو يعني ولو انسان لم يقول زي ما يقال يعني لو طلعتم من الغيب لاخترتم الواقع، يعني يدري الانسان ما يدريش الانسان لو الامر هذا لو تم كيف سيكون، ومن هو هذا لو جاء كذا لو خطبك شن بيكون الامر، فما نعرفوش احنا يعني الامور هذه الغائبه وما نعرفوش ما يكون في المستقبل. فاذا صرف الله جل وعلا عنك خاطبا فاعلمي ان ذلك بقدر سابق، الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، ومقاديره جل وعلا تجري يعني بمقتضى اللطف ومقتضى الرحمه ومقتضى الحكمه. فلا تيأسي أختي الكريمة ولا تقنطي من رحمة الله جل وعلا ولا تيأسي من فضله، عطاؤه يعني الله جل وعلا ما تيأسيش، ورزق الله جل وعلا قريب وفرج الله قريب، ولازم طريق التقوى، تقوى الله جل وعلا هو اللي يجلب لك الرزق كما قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والزواج هذا من جملة الأرزاق، استمر فيما أنت فيه من الخير، واستمر في تعليم تعلم القرآن وقرأ القرآن والزمي طريق الطاعة، وبإذن الله جل وعلا ستصلين إلى ما تبتغين وتتمنين إن شاء الله جل وعلا. ما فيش باس الإنسان يأخذ بالأسباب اللي تمكن من الزواج، ما فيش باس، ويتوكل الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لك الخير حيثما كنت. فالمهم داود تعرف إن راه يعني مسألة تأخر الزواج ونحو ذلك هذا راه الإنسان ما يعني كل أرزاق من الله جل وعلا، ولما يجي موعد الرزق الذي قدره الله جل وعلا لك سيحصل بالشخص الذي يعني قدر أن يكون زوجا لك، فما عليك إلا الصبر والرضا بما قسم الله جل وعلا لك. الزواج هو ما هوش سباق، الزواج هو قدر، وتأخر الزواج يعني ما يعنيش ان الانسان مش هيتجوز، لا، هذا يكون لحكمه من حكم الله جل وعلا تتجلى له بعد زمن. وهالبناس يعني كثير من الناس تزوجوا يعني تزوجنا فتيات وكذا وندمنا وقالت لك انا استعجلت كان صبرت كان كذا، هذا كله مقدر من الله جل وعلا، وقدر الله جل وعلا كلها خير للمؤمن، ما في شك ان قدر الله كلها خير للمؤمن. فمسألة أنك يشعر الإنسان بالضيق وغير ذلك، لا لا هذا ما تفكر فيها، بعدي عنك هذه الوساوس. والإنسان يدعو الله جل وعلا ويثق أن الله جل وعلا سيقدر له الخير، وما تقارنش نفسك بحالك وبين حال الفتيات الأخريات. ومسألة بعض الناس يعني يقول كل البنات اللي في جيلي مثلا اللي في سني زوجن وانا لا ونحو ذلك، هذه اشياء مبالغ فيها نفسيا، حتى لو يعني زوجن هن ولا بعض منهم زوجن ولا كثير من زوجن، هل هن تظن ان هن يعني ها هل يعني تضمني أنهن مثلا سعيدات في الحياة هذه ولا سعيدات؟ لا هذا رأوا في اللي جوز في 9 أو في اللي جوز في 29 وبعضهم يعني قبل ولا بعد، وكل هذا يعني توقيت مختلف، وكل هذا يعني بقضاء الله جل وعلا وقدره. فننصحك ديما أشغل وقتك يعني بالعلم وقراءة القرآن، وخش حلقات تحفيظ القرآن، وخلي يعني ديما خاف في مسألة التفكير المفرط هذا في فكرة الزواج، وجعله يعني رغبة طبيعية، ما هوش محور الإنسان، محور حياة الإنسان. وقيمة المرأة راه مش في كثرة من خطباها ولا سرعة زواجها ولا نحو ذلك ولا نظرة المجتمع لها، قيمتها في دينها وأخلاقها ورجحان عقلها. والزواج هذا رزق من الله جل وعلا، وما هوش يعني جائز جمال ولا نحو ذلك. فأكثر من الدعاء والزمي الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقك الزوج الصالح في الوقت الذي يكون فيه خيرا لك، وأن يملأ قلبك بالسكينة وبالسعادة، إنه سميع مجيب. عند اتصال الأخ عبد الله، تفضل.
11: ألو.
1: أيوة نعم أخوي عبد الله، نسمع فيك.
11: ألو.
1: أيوة نسمع فيك أخوي عبد الله، تفضل.
11: نعم
1: أخوي عبد الله، نسمع فيك، تفضل سؤالك.
11: النهار مبارك يا شيخ، بارك الله فيك، ربي يستركم إن شاء الله ويحفظكم.
1: آمين آمين، وإياك أخي عبد الله، تفضل.
11: إن شاء الله ربي يهنيكم. يا شيخ اللي نشفى فيه هذا في البيت، ونشفى فيه من نفخ الدجاج والحاجات الكيماوية اللي يديروا فيها والدلاع وكلها، والله العظيم ما معناتها عرفنا كيف احنا، والله قسما بالله نشفى فيهم. يا أخي نبغى نصيحة منكم يا شيخ، الله يستر، هذا كل يوم المفروض تبلغوا فيه الناس.
1: حاضر حاضر أخوي عبد الله، حاضر.
11: والدلاع ما غير وقتها تلقاها جاهزة تقول خروج، مانيش عارف كيف، ولا ما عرفنا احنا والله الناس.
1: ان شاء الله ان شاء الله اخوي عبد الله نوضح لك باذن الله.
11: بالله عليك ورحمه والديك، بالله ينصح الناس، بالله والناس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يديروا في الحاجات هذه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
1: ان شاء الله ان شاء الله اخوي عبد الله باذن الله، الله يسلمك. ماشي ماشي. عندنا الاخ عامر، تفضل. تمام. الأخ عامر انقطع اتصاله، وبهذا أخوتي المستمعين نقوم قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم. بإذن الله بعد دقائق سنبدأ في الجزء الثاني، سنجوب في عن الأسئلة الأخوة الذين سألوا والأسئلة الواردة على تطبيق. فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك للإجابة عن يعني أسئلتكم واستفساراتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: انتشرت، قبضنا عن هذا وكلت لهذا الأمر، ما في شيء بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان بعلمهم وبلغهم بذلك فأنت وكيل عنهم في السحب، وكيل عنهم في سحب البطاقات وفي أخذ المال وأخذ الكاش، ما فيش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية، يعني قال حولت لشخص مبلغ، يعني وكان خلصت عليه الكذا البطاقة ب4.90 جنيه مثلا، أو لكن لما جيت بنرد بالتطبيق بدي لي حوالة، التطبيق ما يقبلش في رقم فيه كسر، يعني بمعنى خلصت مثلا عليه 200 دينار، والقيمة قيمة الشراء هي مثلا 199.90، 10 قروش هذه ما تطلعش في كذا، فأرد له 200، 10 قروش زايدة هذه ما فيهاش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. عندنا السؤال الآخر، ذكر مسألة الإقامة، صلى بينا واحد في المسجد، صلى بينا واحد في المسجد وقال صلى بينا في المسجد و صلى بينا في البيت وسجد ونسي الإقامة، ولما نسي الإقامة سجد سجود سهو لأنه نسي الإقامة. هذا الأمر خطأ، لأن لا يجب سجود السهو على من نسي إقامة الصلاة، إقامة الصلاة سنة عند جمهور أهل العلم والصلاة صحيحة، فمشروع السجود السهو يعني مشروع سجود السهو هنا في هذا الموضع، لا يشرع سجود السهو هنا في هذا الموضع، وهذا مش من مواضع السجود. علماء المالكية نصوا على أماكن السجود، أماكن سجود السهو الثمانية اللي هي نصوا عليها العلماء، ليس منها مسألة نسيان الإقامة، والإقامة هذا الشيء خارج الصلاة أصلا، مش داخل الصلاة، وما هو شيء خارج، ما هو داخل الصلاة. يعني السنة اللي يسجد عند المالكية 8 نصوا عليها، هي قراءة ما سوى القرآن، يعني كان ما قرأ يعني السورة، يعني نسي الجهر، الإسرار، يعني التكبيرات كلها، يعني ما قرأ تكبيرة الإحرام ولا التحميد ولا التشهد الأول ولا الجلوس الجلوس للتشهد الأول ولا التشهد الأخير، لكن ما سوى ذلك فلا حكم، يعني ما فيش يعني سجود سهو لتركها، فيش فرق يعني بينها وبين السحبات هذه إلا في تأكيد الفضائل فقط يعني. فبالتالي وهذه نص واحد اللي من باب التسهيل، يعني سيناني شناني كذا جماني تعاني، يعني عدد السنة 8، السنين اللي هنا السورة والسر، والشناني الشناني اللي هنا التشهد الأول والأخير، والجمان اللي هم الجهر والجلوس للتشهد، والتآني هو التحميد والتكبير، مع ذلك من لا سجود فيها حتى في أثناء الصلاة، فما بالك هذا الشخص في الصلاة نفسها. نأخذ الاتصال الآن وبعدين نرجع لإكمال الجواب. عندنا أخ أبو أنس. أخ أبو أنس كان سكرنا الراديو، سكر الراديو واسمعنا من السماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ
0: طيب الحمد لله رب العالمين، تفضل. علي صوتك، علي صوتك خوي اسمه.
1: نعم. شيخ.
0: نعم. علي صوتك شوية.
1: ايه.
0: ايش قلت لها انت؟
1: قلت لها اني مروح في الطريق ونبيك تلقاك في الحوش، يعني هي قاعده في الحوش كوها.
0: ايه
1: تسمع فيا؟
0: ايه نسمع فيك. ايه
1: المهم خلاص هيك مشيت الحوش ما لقيتهاش، زعلت وقلت لها شنو تبدأ اعطيها، انا ما قلتهاش الكلمه طبعا، قعدت نقول انت تفاهم خلاص.
0: ايه قلت له تبان اعطيها لك، تقصد طلق لك.

0: ما طلقتهاش يعني.
1: مثلا تبي شيء انك تبي تعطيها كلمه
0: ب
1: خلاص مشيت روحت زعلي ما زعلت قلت لها صارت انت وصلت لامك ما قلتهاش في كذا قلت لها وصلت لامك خلاص.
0: انت الان هذه الكلمه اللي قلتها بس يعني بعدين رجعتها وخلاص يعني؟
1: نعم
0: الكلمه هذه اللي قلتها بس قلت لها تباها ولا شنو يعني؟
1: ما صادق شيء.
0: انت الكلمه هذه اللي قلتها بس يعني قلت لها تباها يعني تبي نطلقك ولا شنو يعني تخز؟ بس هذا هو هذا اللي قلتها بس.
1: ايه بعدين استرشيت الحوشة هي قلت لها تبي اشترك معي السياره تقول زاد هيك قلت لها عندي خلاص وصلت لامك.
0: قلت لها انت وصلت لامك وتقصد بهذا اسمه؟
1: نعم
0: وتقصد بها الطلاق انت كلمه وصلت لامك تمام؟
1: انا مقصود هيك زي ما قلت وصلت لامك وخلاص
0: ايه ما شو انت شنو تقصد بها الكلمه هذه؟ تو كان في من حيث السياق السياق واضح طلاق انت شنو قصدك بس قول لنا.
1: ايه لكن ما قلتهاش يعني ما نطقتهاش بالفعل
0: يعني. لا لا ما هو في يعني في الفاظ الكنايه هذه مش شرط يعني تنطق فيها اسمها في لي يقولها بري لحشالك اذا كان يقصد بها الطلاق هذه طلاق ما يقصدش بها الطلاق هي مش طلاق يعني هذه الكلام الكنايات حسب نيه القائل انت قصد وصلت لحشالك خلاص اقعدي فيه طالق انت ولا شنو قصدك يعني ولا تقصد وصلت لحشالك اقعدي لين نفكر شنو ندير لك يعني انت شنو تقصد بذلك بالضبط نيتك هي اللي تحدد لنا
1: يعني
0: يا عارفينك احنا يمس الغضب وكذا ما فيش واحد راه في الموقف هذاك ما فيش غضب لكن انت بتحدد لنا نيتك بينك وبين ربي هذه انت اللي بترجعها بكذا وانت اللي ما عندكش طلاق سابق انت اول مره تقول الكلمه هذه
1: اي اول مره لا اول مره
0: ايه حتى لو كان هذه مثلا تقصد بذلك الطلاق تقدر ترجعها ما دام هي في العده بدون عقد جديد نحسب لك طلقه واحده لكن بينك وبين ربي قول لنا شنو تقصد بكلمه شنو انت وصلت لحشالك يعني في الفترة هذيك تقصد الطلاق ولا لا؟
1: يعني خلاص انت بيش اسمع كلامي اذا قلت لها هيك فانا وصلت لامك وخلاص وطلعت وروحت. بعدين هي طبعا حكت تخسر ثم كلمتني وكذا ووجدت هي
0: بعدين. زي ما قلت لك اخوي ابو انس هذه العبارة مش صيغة الطلاق صريحة ما يعني هذه من كنايات الطلاق. ما يقعش الطلاق بها الا اذا قصد الزوج ذلك ونواه عند التلفظ به. فانت كان تقصد الطلاق راي عندك طلقه وتقدر ترجعها ومحسوبتك طلقه محسوبتك طلقه تمام هذا اللي نقدر نقوله لك وتقدر تتصل بينا على 14 13 باش نوضح لك المساله اكثر وتقول لنا اكثر لان انت ما قلتش انا نيتك قلت انا قلت لها هكذا وخلاص من خلال السياق واضح انك تقصد الطلاق لكن النيه هذه ما نقدروش نعرفها الا عن طريقك انت الطلاق هذه من الامور راهو موش الامر البسيط حتى يستوي فيها حتى الجد والهزل ويقع حتى ولو كان يعني زوجه هازل وبالتالي الطلاق امره واضح والطلاق اذا نويت به الطلاق هذا طلاق نافذ وكان من وجه الطلاق هذا ما عليك الشيء والظاهر انك ناوي الطلاق بذلك الوقت لكن انا ما نقدرش نجزمه بشيء معين الا انت لما تاكد ان انت فشوف نفسك واتصل بينا على 14 13 فكر شنو تقصد واتصل بينا على 14 13 واحنا نجاوبوك بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ أبو سعد تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله نهارك طيب.
2: تحية ليك شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا رب.
2: هذا اليوم مبارك.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: عن صلاة الجمعة.
0: إيه نعم.
2: في صلاة الجمعة قلت طبعا قمصنا قمصت تحية المسجد يا شيخ.
0: في الخطبة هذه.
2: إيه خطبة الجمعة إيه.
0: صليت
2: الشيخ يخطب الشيخ وانا ما صليت تحية المسجد قعدت كثير من السبع الخطبه يا شيخ خلاص ما عليك شيء
0: بذلك هذا قول الملك هي اصلا ما فيش سجود ما فيش صلاه
2: شيخ
0: نعم اصلا علماء المالكيه يقولوا من الاوقات اللي يمنع فيها التنفل تحيه يعني التنفل والامام يخطب من ومن ذلك تحيه المسجد فاجلس جلوسكم مباشره ما فيش باس ان شاء الله
2: ما تسالي شيخ
0: تفضل
2: شكرا شيخ
0: الله يسلمك ويبارك فيك الله يسلمك ويبارك فيك
2: شكرا
0: بارك الله فيك نعم السلام عليكم نعم نرجع للإجابة على بقية الأسئلة الواردة هذا السائل اللي سأل على مسألة الإقامة فنقوله يعني ما فيهاش يعني سهو، إن كان عليك ما فيش سهو وأخطأ الإمام في ذلك، لكن صلاتكم صحيحة. نجود السهو هي من جنس الصلاة، والزيادة فيه يعني عن جهل يعني لا تفسده، فبالتالي يعني ينبغي على الإمام اللي يصلي بالناس ونحو ذلك أن يعلم هذه الأشياء، يعلم هذه الأشياء وما يستهلوش فيها. يعني أنك تبدأ تجد سجود سهو في غير موضعه هذا لا شك أن خطأ، ومش عارف أفصل في ذلك كثيرا. عندنا مازالت بعض الأسئلة الواردة على التطبيق نجيب بعض منها. هذا سائل يسأل عن امرأة تسأل عن مسألة لبس الخاتم في السبابة والوسطى والنهي الوارد في ذلك، هل للمرأة أن تلبس الخاتم في الأصبع السبابة ولا لا؟ وما ورد يعني في الحديث من النهي عن التختم في السبابة والوسطى عند من يقول به من أهل العلم، وأولا محمول على الكراهة مش على التحريم، والأمر الثاني هذا خاص بالرجال. السنة في أن الرجل يلبس الخاتم يلبسه في الخنصر، وأما المرأة يعني تلبس ما شاءت في أصابعها كلها، لا حرج في ذلك. يعني الرجل يكره أن يجعله في الوسطى والتي تلي الوسطى يعني السبابة والوسطى، وهذه الكراهة كراهة التنزيه مش للتحريم، مكروه فقط، ولو لبسه فيه كما هوش حرام عليه. وأما المرأة فلا كراهة على المرأة في لبس الخاتم في أي أصابعها شاءت. هذا سائل آخر قال له هل يجوز قراءة القرآن وأني لابس شورت أو سروال قصير فوق الركبة غسلات للعورة؟ وللعلم أنا في غرفة لي ولوحدي. الجواب عن هذا لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن، ما هو الشرط، لكن يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترا لعورته وعلى هيئة حسنة. هذا من كمال الأدب من القرآن، ويعني لم يذكر العلم لم يتكلم عن مسألة أداب التلاوة وغير ذلك، يقول من حرمة القرآن أن يعني زي ما قال بعض أهل العلم يعني المفروض يلبس كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه يناجي الله جل وعلا. ذلك كان بعض السلف إذا قال القرآن لبس وارتدى أفضل الثياب واستقبل القبلة ونحو ذلك، كل هذا كله من أدبه من القرآن، لكن هو بالمجمل ليس من يعني لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن لو قرأت القراءة صحيحة ولا حرج عليك في ذلك، لكن ذكرنا هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. عندنا ما زالت بعض الأسئلة الواردة على التطبيق، وهي في الحقيقة أسئلة كثيرة يعني ما نقدرش نجيب عنها كلها، لكن نجيب عن بعضها حسب هذا يسأل المرأة المعلقة قال قعدت في بيت زوجها وما طلقهاش وقعدت لها سنتين ومرجحهاش. يعني المرأة المعلقة كما ذكرنا هي التي يعني ما يعطيهاش زوجها حقوقها ولا يريد أن يطلقها، فتكون هي ما هي يعني ليست بزوج لأنه لا حقوق لها ومش مطلقة لعدم وقوع الطلاق، واللي هي المنظور في أمرها القضاء. اللي منظور في أمرها القضاء اللي ما هيش معلقة لأن الزوج قاعد يريده نحو ذلك، فلا يجوز للزوج أن يعلق زوجها، إما أن يردها بكامل حقوقها إما يطلقها. وعندنا اتصال بعدين نفصله في هذه المسألة. نعم عند اتصال موجود الأخ ولا انقطع؟ لا خدري تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي إدريس.
3: الله يبارك فيك يا شيخ، بارك الله فيك شيوخنا وفي داعتنا الموقرة، بارك الله فيكم وربي يثبتكم على الحق إن شاء الله.
0: آمين آمين.
3: اللهم انصر أخوتنا في غزة يا ربي،
0: آمين يا رب العالمين،
3: على الصهاينة وأخوتنا في السودان وفي لبنان،
0: آمين يا رب العالمين،
3: اللهم انصرهم على الكفر والمشركين يا رب العالمين.
0: آمين يا الله يا رب العالمين.
3: والله يا شيخ بنسألك سوى بالنسبة لي، والله بك توجه، والله نسبة الطلاق كاثرة يعني شيء فظيع بكل، والله شيء مرعب نسبة الطلاق اللي بك توجههم الناس، ونبغى شيوخنا موجودين في خطبة الجمعة على المنابر أن ينصح الناس ديما وينصح بناتهم ويوجهون توجيه النصيحة سمحة فهمت ولا وسع البال ويعرف إنسان كيف يتصرف. والله جريمة الطلاق هذه فاحشة كبرى صارت شيء ظاهرة غريبة بكل نبو شيوخنا في المنبر نهار الجمعة يوجهوا الناس يوجهوهم. والله في اللي في المنبر خطيبنا كأنناش عايش في بلادنا ولا كأننا عايش في مجتمعنا ولا كأننا فهمتوا هذه أمانة وزر المعاناة اللي يعاني منها الشعب الليبي. هذه لابد من الخطيب الجمعة يوجه الناس هذين ويوجه الوضع اللي نحن فيه موجودين فيه. ونسبة السيولة حتى هي والله لها أثر كبير للأسرة. السيولة الناس وعدهم محتاجين وعدهم مستحقين فيه بنعاش على كيف يوقف ظناه وكيف يشري ظناه وكيف يعالج ظناه. والله السيولة هذه جريمة يجيبوا هالدولارات الدولار يجيبوه واحد عنده 13,000 يعدي ياخده منين بيحصلها 13,000 وهو معاشه ما حصلهاش مرتبه ما حصلهاش والناس المتقاعدين هذيما في حالة يرسلها تقام تشوفوا فيهم في اللي معاش كبير حتى يروح الحوشة ما عرفوش كيف يديروا. السيولة حرام عليكم يا ناس بلادنا غنية بلادنا غنية الموجودين على الكراسي يقبضوا في مراتبهم بال 16,000 وب 20,000 ومرتب إنسان ضعيف بسيط 900 دينار ما هوش محصلة وال 24 ساعة وجهه بنزيد ونطلع السيولة. وين السيولة؟ الناس في دي شهرين ثلاثة ما خلاش قرش في حالة يعني في الأسرة هذه السيولة راهي ليها أثر كما اسمها معاش هو اسمها معاش في الأسرة هذه تسبب فيها لك الأسرة وتشتت الأسرة. وجههم بالله عليك بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير من ربي وبارك الله في شيوخنا والأمانة والشيخ الصادق الغرياني ويا ربي اللهم انصر الحق على الباطل اللهم احفظ بلادنا من التشتت واحفظ بلادنا من الفتنة يا رب العالمين وبارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير.
0: آمين أخ بس آمين أم ربي يحفظك إن شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير إن شاء الله. زي ما ذكرنا يعني ترك نرجع للجواب على المسألة المعلقة وبعدين نعلق على الأخ أو بساعد ومسألة الطلاق. تعليق الزوج زي ما ذكرنا يعني نترك الزوج زوجته كالمعلقة يعني ما هيش يعني لا يعيش حياة طبيعية ولا هي مطلقة مش حتى تتجوز غيرها والله ويمتنع حتى على الإنفاق والمعاشرة وذلك هذا أمر محرم شرعا وهذا ظلم بين الشرع نهى عن مسألة التعليق وإلحاق الضرر بالمرأة. يلزم الزوج بإحدى خيارين إما أن يراجعك زوجة الإمساك بالمعروف أو الأمر الثاني التسريح بإحسان كما قال الله جل وعلا فأمسكهن بمعروف أو سرجعهن بمعروف. يعني الزوجة من حقها الطالب بالحقوق الأساسية السكن والنفقة والمبيت والمعاشرة كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم المرأة ونحو ذلك ننصح ديما بخيارات. شوفوا الناس شوفوا ما يخلوش الأمر يطول يحاول يدخلوا الصلح والتحكيم يدخلوا العيلتين عقلاء الطرفين لحل النزاع. والله كان تعذر مطلقا يعني ممكن الجهود للقضاء ممكن الجهود للقضاء لحل الإشكال هذا في حال يعني يرفض الزوج الطلاق ومتعنت وكان في ضرر على المرأة القاضي الحق هنا إن يطلقها يتضررت المرأة بذلك فمن حق القاضي أن يطلقها. الأخ سأل لي مسألة الطلاق والطلاق طبعا الحقيقة فعلا في تساهل كثير أصبح في مسألة الطلاق من الزوج ومن الزوجة من الزوج ومن الزوجة يعني في طلب الطلاق أصبح هناك يعني مجرد ما يصير خلاف ونحو ذلك يبدأ يطلق كأنه الطلاق هو الحل الأول. لا الطلاق هو قرار مصيري ويتطلب التروي والإنسان نصيحتنا ليه الأساسية في مسألة الطلاق أول حاجة يأخذ خطوة للوراء ويستشير متخصصين ويسأل أهل العلم وشوف نفسه وفي استشارات أسرية وفي حتى بعض الناس يحتاج حتى إلى علاج نفسي في ضغوط من الأزواج ومن الزوجات في يحتاج حتى إلى علاج نفسي من كثر الضغوط ونحو ذلك يشاور. مسألة راهي مش بسيطة مش تبدأ تطلقه بعد يعني تو من خلال يعني من 2012 أو في دار الإفتاء إلى الآن كل يوم تجينا المسألة الطلاق هذه وغالبا يندمون بعد ذلك اللي طلق بعد سنة أو اثنين غالبا يندموا يقول قلت كذا وندمت ونبي نرجع ونبي كذا كذا كذا كله بسبب التسرع هذا. لابد أول اللي يرغب في الطلاق التأكد التام راهي مسألة مصيرية وتتطلب التروي وما يتخذش القرار في لحظة غضب وكل اللي يقول كذا والله في لحظة غضب قلت لها كذا في لحظة غضب لا لا أنت لابد قبل ما تنطق بلفظ الطلاق لابد أن تتأكد من استنفاد كافة طرق الإصلاح واستنفاد كافة طرق الحوار بينك وبينهم. راهي مسألة مش بسيطة، ودائما نفكر في مسألة الأطفال وأولوية الأطفال. كان فيه أبناء يجب الاتفاق على خطة واضحة شنو اللي بتدير من الأول، لما في لحظة الغضب وتجارهم تنزع الدنيا كله، وبعدين لما تفكر في الصغار وغيره فكر فيهم في خطة واضحة تحافظ عليها واستقرارهم النفسي، وتحافظ على حقوقهم في الرعاية، يعني رعاية مشتركة بتولي بين اثنين، انت بتمشي في حالة وكده بتمشي في حالة، وما تخشهمش هم في الخلافات، لابد تبعدوهم على مسألة الخلافات. وانت شو وشاور نفسك كويس، شاور اصحابك وناس موثوقين من العائلة موثوقين من اهل العلم وغير ذلك، وتشاور ومتستزمنها، ما تجيش طول مباشرة تتخذ قرار الطلاق هكذا وتندم. كل تاخذ قرار في لحظات غضب ندم. عندنا اتصال، عندنا العميون، تفضل. فمسألة الطلاق ما يسهلوش شوية بهذه الطريقة، ما يسهلوش شوية بهذه الطريقة. ننصح كل واحد أولا قبل ما مسألة الطلاق أن يلجأ إلى الله، يعني تبارك وتعالى بالدعاء، وراه الله جل وعلا هو اللي يعني وبين يديه قلوب العباد يصرفها كيف يشاء. الإنسان يحسن من نفسه أولا، يحسن من نفسه أولا ويحاول يدير غلطة لنفسه، ما يحاولش يدير طول غلطة على الطرف الثاني. الزوجة بتدير نفسها هي ما هيش غلطة، والزوج هو اللي ما ينفعش، والزوج بيطلع نفسه هو ملاك وهي لا. انت صلح نفسك، شوف امورك انت اولا، سواء انسان ديما تكون عنده بسمة مشرقة وعنده كلمات كويسة، ما حاول الكلام اللي يخرج من الزوج الى الزوجة كله كلام يكون كويس، كلام يعني كلام حسن في الاستقبال وفي الوداع ونحو ذلك. وكذلك الزوجة لابد ان يكون عندها بسمة مشرقة وكلمات لطيفة عند الاستقبال عند الوداع، وهذا هذا كله إلى الطفلة، اهتمام بمظهر الإنسان سواء الزوج وإلا الزوجة، أن يجتهد كل الواحد فيهم يعني في تفادي ما يغضب الآخر. عارف هذا ما يحبش الثاني وهذا ما يحبش يتركه. الأمر الآخر أن يعترف بالجميل، هذا من الأمور اللي يساعد في الحياة. كل واحد إذا حاجة يديروا له، ما يجيش ما كأنه فرض عليك تدير كذا وكذا كذا. راه كثير من الأمور اللي نديروا فيها الزوج يدير فيها للزوجة ولا الزوجة، ما هيش فرض الأشياء الفرض لهذا. مسألة اللي بينها راهي نادرة ومحصورة نقدر نحسبها. شنو هذا مثلا في النفقة، نفقة الزوج على زوجته، أكل وشرب ولباس، راهو الأكل العادي ومعظم حتى الأكل مش كله واجب، يعني مثلا اللحوم والحلويات ونحو ذلك ما هوش واجب عليه إنه يجيب، لكن هو يجيب فيه هذا يعترف له بالجميل بذلك ويشكر على الكثير ويشكر على القليل. كذلك الزوجة في مسائل خدمتها في الحوش وتعبها ونحو ذلك ومواصلتها حتى مساعدتها في أهل الزوج نفسه وأمه وأبوه ونحو ذلك، هذا كله بكرم منها ويجب أن تشكر على ذلك، تشكر هي الزوجة على القليل والكثير، وهكذا تستمر الحياة. خلينا نأخذ الاتصال وبعدين نكمله. الأخ علي تفضل.
4: الله يتفضل. طيب شيخ
0: يومك مبارك يا علي، تفضل.
4: على فضلك شيخ عندي سؤال بالنسبة لك في الدولار.
0: نعم تفضل. ايه
4: في صديق لي انا مش مدير بطاقة دولار، قال لي هات والمكسب بالنص، يعني هو بيعبها وبياخذ الدولار وبيبيعها.
0: تمام
4: جاب 4000 تاخذ انت 2000 وانا 2000، جاب 5 انت 2500 لي 2500، فهمت علي شيخ؟
0: تمام اخوي علي، تمام جاوبوك عن ذلك باذن الله.
4: تمام بارك الله فيك شيخ.
0: الله يسلمك. الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخ أبو بكر، تفضل.
5: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أبو بكر.
5: شبارك يا شيخ طيب.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
5: ملاش يا شيخ بنسألة.
0: نعم.
5: بالنسبة أنا صلاة كاتر في ليبيا وتو أكثر المشاكل فيها صلاة.
0: نعم.
5: الحلف في اليمين هذا علي اليمين. بنفهم يعني علي اليمين كيف ارتبطت بالصلاة أول حاجة.
0: نعم.
5: بعدين إذا كان هي عرف وتعارف عليه. العرف هذا ما يتغيرش يعني ما ينحاش حتى هنا ما فيش لا في القرآن لا في السنة ما فيش علي اليمين.
0: نعم.
5: حاجة يعني في الربط كيف ربطوه بالطلاق، وهل هو لو ربطوه بالطلاق كيف احنا نلغوه هذا؟ في ناس تحلف اليمين حتى ترى في الكاس، حتى مش متجوز علي يمين علي يمين، يلعب في الكاس يقول لك علي يمين، ان هو وهو مش واعي ان هي هذه طلاق، يقصد فيها طلاق يحلف هيك ده حلف عادي.
0: ايه ما احنا نسألوا فيهم، نسألوا فيهم في اللي
5: يقول علي يمين يقول لا انت بالك طلاق.
0: العرف العرف
5: الم... كيف تقدروا تغيروها؟ عنده مجلس شيوخ بتاع دار الافتاء، لو تقدروا تغيروها
0: كيف بغيرها؟ هو
5: واحد قال لك خلاص ما تصفطش بالطلاق، قال اوقد حوش فوق. قلت له انت النية.
0: اي نعم.
5: كيف النية يعني؟ حتى لو النية انه هو طلاق.
0: ايه.
5: هو ما تصفطش بلفظ طلاق صريح.
0: ايه ما هذه كناية اسمها.
5: تثبت عليه الطلاق.
0: اللفظ الطلاق، الطلاق في الطلاق نوعين، في طلاق يعني صريح وفي طلاق كناية. تمام. هو في قال انت طالب يقصد بها الطلاق، وفي اللي قال لها بري العش عليك يقصد بها الطلاق. طلاق الكناية.
5: كناية تو قلت لك كناية.
0: ايوه كناية، هذا لفظ يحتمل الطلاق.
5: وين مثبوته؟ في حديث، في واحد، في آية.
0: تمام، انت بتقول يعني بتقول لي شيل الدليل، لان لا تمام انت تبي الدليل من الكتاب والسنه على ان الكنايات هذه يقع بها الطلاق. انت بتقول يعني بتقول ان الطلاق ما يقعش الا باللفظ الصريح.
5: نعم،
0: انت بتقول ان الطلاق ما يقعش الا باللفظ الصريح يعني.
5: بالضبط هو هذا.
0: تمام. لا ما نجيب لك ادله من السنه.
5: كيف عهد الرسول كيف كان؟ معلش سامحني.
0: نعم.
5: عهد الرسول كيف كانت صيغة الطلاق يعني؟ كيف قال الرسول طلق بوقت؟
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحقي باهلك، الحقي باهلك. شايف قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الزوجات دخل عليها وقال الحقي باهلك،
5: معناها طلقها.
0: إيه نعم، وقع بها الطلاق. نعم. إيه احدى
5: منيه
0: هذه احدى زوجات من العرب، احدى زوجات من العرب ما دخلش بها، مش من الزوجات المشهورات، مش من الزوجات المشهورات. وحنوضح لك اخوي الكريم بالادله يعني من على وقوع هذا، على وقوع على، وهذه مسألة ما فيهاش خلاف بين العلماء رأي، مش صعب ان المسألة فكأن يعني يعني كأن المسألة فيها خلاف او نحو ذلك يعني. لا المسألة هذه ما فيهاش خلاف يعني، مسألة معروفة ومشهورة عند الفقهاء، ونوضحوا له بإذن الله اخونا ابو بكر على مسألة الطلاق. عند اتصال اخر. عندنا الأخ ناصر، تفضل.
6: أنا معك شيخ، شو الأخبار معي؟
0: تمام الحمد لله. الحمد لله.
6: لا أستفسر منك في حالة الغضب، الإنسان ما تغضب كلمة طلاق، شن حكمها؟
0: شن قال بالضبط؟ وشن قال؟ هو طلقها ولا شن؟
6: ما طلقها، شو هيك صارت مشكلة، عركة معركة بروحة ومعتلي روع كان هيك قال كلمة طلاق، هل في حالة الغضب؟
0: شن قالها بالضبط؟ هي قال طلاق،
6: قال
0: طالق يعني طلقها، يعني طلقها في لحظة غضب، وهو يتفكر بذلك، يتذكر في ذلك الوقت هو يعني.
6: لا في حالة غضب هو.
0: إيه عارف لحظة الغضب، لكن يتذكر الكلام لما قاله.
6: والله كده هو.
0: حاضر نوضحه له أخوي ناصر الأمر، الفرق بين الأمرين يعني. نوضحه لك بإذن الله بين الأمرين الفرق يعني.
6: انت عاودت شنو الشيخ؟
0: تو انا انت على الراديو معنا ولا؟
6: ايه ايه
0: خلاص على الراديو، شويه ثانيه نجاوبك، تجي تتم اسئله السابقين اللي قبلك ويصير فيك الدور ونجاوبك عن السؤال ان شاء الله. عندنا الاخ صالح معنا، انقطع اتصال الاخ صالح. نكمل كلامنا على مساله الطلاق والضوابط فيه، وبعدين نجيبوا الإخوة السائلين عن ذلك. فالحقيقة في يعني مسألة الطلاق تساهل فيها الناس كثيرة، ومن أهم الغايات التي حرص عليها الإسلام لبناء الأسر المسلمة ويحافظ على يعني بناء الأسرة من التصدع ومن الانهيار، لذلك الإسلام حرص على استمرار الحياة الزوجية ودوام الحياة الزوجية، وسمى العقد بين الزوجين الله جل وعلا سماه ميثاقا غليظا، قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا ينبغي تعريض الحياة الزوجية لما يهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب، فهذا لابد يكون واضح للناس في ذلك، والزوج يعني مأمور بأن يعاشر زوجته بالمعروف وأن ما يكلمهاش يعني ما يكلفهاش من الأعمال ما يعني ما لا تطيق، ويكون عون لها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعين زوجاته، زي ما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان يصنع كما يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت يعني ما كان يصنع في بيته قالت يعني كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة بعد ذلك. وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فما الحقيقة في تساهل من الناس في هذه المسائل، فمسألة الطلاق دائما خلوه آخر الحلول، آخر الحلول. بعد ذلك جينا لسؤال الأخ علي. سؤال الأخ علي يسأل عن مسألة الربح بالنصف، قال في المسألة البطاقة، عرض علي صديق أنه هو بيدفع لي البطاقة ونص الربح منه هو، ويعني نص الربح بيأخذه هو ونص أنا، وهذا تكلمنا عنه مرارا وقلنا هذه المعاملة لا تجوز، لأن هذه قرض جرى نفعا، هذه المعاملة قرض جرى نفعا، فالمعاملة هذه غير جائزة، ما تجوزش هذه المعاملة. يا أما يأخذ تسلف أنت فلوس وتأخذ المعاملة، يا أما اتركها، وبهذه الطريقة ما يجوزش هذا التعامل. عندنا بعد ذلك الأخ أبو بكر سأل يعني مسألة الطلاق، وقال يعني السؤال هو سأل سؤال من فقرتين، الفقرة الأولى مسألة علي اليمين وعليش درناها هذه طلاق، والناس يقصدوا بنا بها طلاق، يقصدوا بنا بها الطلاق، وهذا العرف الموجود به، وبعضهم يؤكد ذلك، بعض الناس علي اليمين من بيتي مثلا، هذا يقصد بها طلاق. يعني هو تكلم بلفظ يعني يعني هو الظاهر الأخ أبو بكر بيقول يعني هل كأنه يشترط أن اللفظ الصريح يعني في مسألة الطلاق، وهذا أكد من مسألة الكناية، كيف الكناية، وزي ما ذكرنا بكري الرجل ما يقصد شبهه، قلت له لا هذه ما فيهاش خلاف يعني رأوا بين الفقهاء يعني بين أهل العلم في مسألة أن الطلاق نوعين، والطلاق صريح زي اللفظ الطريق اللي هو هذا أنت طالق ولا نحو ذلك من الألفاظ، وهذا اللفظ الصريح بما يقول يعني يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به، ما يحتاج إلى نية، حتى لو كان الزوج جاهز ولا في غضب ونحو ذلك ما يحتاج إلى نية. هذا الفرق بين الطلاق بالكناية زي ما الحق بأهلك ولا يذهب لبيت أهلك ونحو ذلك، هذه من الألفاظ تحت من الطلاق وتحت من غير الطلاق، فالفقهاء يشترطوا في وقوع الطلاق في مسألة الكنايات لابد فيها من النية، اللفظ اللي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق هذا لا بد فيه من النية، يعني لابد يعني ينوي أن يكون الزوج ناويا للطلاق، وهذا من المسائل اللي ما فيهاش خلاف بين أهل العلم. وذكرت لأن قول الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة من العرب فقالت يعني أعوذ بالله منك وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عثت بعظيم الحق بأهلك، وهذه قصة معروفة، والحديث في صحيح البخاري اللي من أراد الرجوع إليه، الحديث في صحيح البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحقي بأهلك. وهذا الحديث أصل من الأصول في مسألة كنايات الطلاق، اعتبر العلماء قول الزوج لزوجته الحقي بأهلك هذا يقع به الطلاق إذا اقترن بنية إيقاعه، وذكرنا لك الحديث هذا في صحيح البخاري ورجع له. وزوج احد الزوجات واسمها قال يعني محد من العرب، قيل اسمها اسماء بنت نعمان وقيل غير ذلك، في كلام لاهل العلم، فمش مساله الاسم هو المهم في هذا، هو المهم ان الامر هذا صحيح واستدل به اهل العلم، وهذا زي ما ذكرنا المساله هذه واضحه، وحتى في حديث كعب بن مالك، في كعب بن مالك في قصة لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعتزل امرأته، وش قال لها؟ قال لها الحقي بأهلك، فمسألة الحقي بأهلك هذه لو لفظ من الفطلق هذا معروف، يعني فالجمهور منهم الأئمة الأربعة قالوا بهذه المسائل، وحتى في قصة يعني إسماعيل بن إبراهيم لما طلق امرأته، يعني اسمه نبي الله إسماعيل بن سيدنا إبراهيم، فلما جاء ابن أبوه إبراهيم وقال مره يعني فليغير عتبة الباب، وجدت فسرت لها، قال لها أنت العتبة وقد أمرني أن أفارقك. وقال لها إلحقي بأهلك، قال لها إلحقي بأهلك. فالمسألة هذه دلت على أن مسألة هذا لفظ من ألفاظ الطلاق، هذا لفظ من ألفاظ الطلاق. المسألة هذه مشهورة، مش بحاجة إلى كثرتها يعني. وفي ألفاظ حتى أخرى يعني، مش ألفاظ يعني، هذا مش مشهور كثير، وزي ما قلنا وهذا رأي الأئمة الأربعة مش قول واحد. لا وذكرها مسألة حتى رأي اليمين، وهل كيف نغيروه ونبو نغيروه، هو مش بيد الإنسان يغيره لما بيغير شيء، مش بيدنا إحنا يعني حتى نقوله لا هذه بنديرها طلاق وهذه ما نديرهاش طلاق. هو إذا كان ينوي بها الطلاق هي تقع طلاق، لا يستطيع الفقهاء ولو اجتمعوا جميعا أن يغيروا يديروا اللفظ هذا، يديروا هذا طلاق ولا مش طلاق. هذا لفظ من ألفاظ الكناية، كلمة علي اليمين محتملة أن يقصد بها بالله، ومحتمل أن يقصد بها الطلاق. كان يقصد بها بالله يعني، تو حتى الناس لما نجاوبوها نقول لهم مش طلاق، قولهم نقولوا عندنا تو الاحتمالات المنطقية ثلاثة، أن يكون يقصد بها اليمين، اليمين بالله، هذا نقول له ما لكش طلاق. أن يقصد بها الطلاق، هذا عليه طلاق. بينما يقصد بها شيء من مش هذا، نرجعه للعرف. العرف شنو يقول؟ العرف طلاق، وهذا معروف عند الشابين وكذا، سألوهم يقول لك هذا يسألوا باليمين، يمين الطلاق. فنرجع للعرف، هذا اليمين يقصد به الطلاق. لكن لو واحدين جونا جديد ما نعرفش الا يقصد بها بالله، نقول ماهوش طلاق. اذا مساله وجود الكنايات والاخ الكريم، هذا موجود ومشهور في كتب الفقه ومعروف، وفيش خلاف بين الأئمة في ذلك. وذكرنا لك الأدلة من السنة سواء في البخاري ومسلم ونحو ذلك على وقوع الكنايات في الطلاق. وهذا زي ما ذكرنا يعني ما هوش جديد، وله يعني يعني خاص بمذهب دون المذاهب الأخرى. ونأخذ الآن عندنا اتصال آخر. الأخ صالح تفضل.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: صالح من سلمان، إن شاء الله خير السوري يا شيخ.
0: يومك مبارك، يومك مبارك يا صالح، تفضل.
7: قلتك إن شاء الله فريقكم نور.
0: آمين آمين آمين، وياك إن شاء الله يا رب العالمين.
7: يا شيخ يا شيخ، الله يرحم والديك. الله يسلمك. من الشيخ الصادق الغريالي العلامة الشيخ الصادق.
0: نعم.
7: أنا عندي 8 صغار متقاعدين حتى حق الخبز مع الشيخ، خدمت 35 سنة في الدولة، وكتري الأخونة يا شيخ 900 حتى الخبز معاش لحقت عليها ولمي.
0: إيه تمام أخوي الكريم، تمام بإذن الله. إحنا مرة تكلمتنا ووصلنا الصوت، رأوا بإذن الله حنوصله.
7: بارك الله ووصل الشيخ الصادق، هذا شيخنا وهذا علمتنا وكل شيء، وصل خلي وصل الصوت للرئيس الحكومة يزيدونا. لا تكفي 900 يا شيخ، واحد حال خدمت 34 سنة يا شيخ في الدولة، بعتلي لوحوني معاش دورونا 900، لا تكتب. أنا خرجت تسجيلات يا شيخ، دورنا دكاترة مهندسين وطيارين.
0: إن شاء الله أخوي صالح، وربي يصلي يسهل لك أمورك ويحفظك
7: ويبارك فيك. الله يرحم.
0: إن شاء الله إن شاء الله أخوي صالح بإذن الله، وربي يسهل لك أمورك ويبارك فيك يا رب العالمين. فما زلنا يعني خلاص أكملنا سؤال الأخ السائل الأخ أبو بكر، وهو يعني يقول أن الطلاق ما يقاش إلا بلفظ الصريح. طبعا زي ما قلنا له أن الأئمة الأربعة يقولوا بذلك، هل في كلام يعني من يقول بهذا الكلام؟ فعلا هو ما فيش بذلك إلا الظاهرية، الظاهرية الوحيدين اللي قالوا الطلاق يعني ما يقعش إلا باللفظ الصريح. لكن هذا القول قول شاذ، خالفه الأئمة الأربعة وأكثر الصحابة وأكثر أهل العلم خالفوا هذا القول. الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق لم يعين له لفظا، لم يعين له جل وعلا للطلاق لفظا، فعلمنا أن نرد هذا إلى الناس. ما تعارفه الناس وتعارف عليه الناس هو طلاق، يعتبر طلاق. أي لفظ جرى عرفهم به ووقع به الطلاق يعني ومع النية يوقع به الطلاق، وهذا قضاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف في ذلك خلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فدل ذلك على وقوع الكناية في الطلاق، وهذا ما ذكرنا هو قول الأئمة الأربعة في ذلك، وبعض الأحاديث الواردة في ذلك زي ما ذكرنا الحق بأهلك وغير ذلك، هذا كله يدل على ذلك. وفيه عدة قصص حتى عن الصحابة، يعني في مسألة عن علي رضي الله عنه وغيره، مسألة الحرام وغير لفظ حرام وغير كل جعلهن من الألفاظ الطلاق ونحو ذلك، يعني لما يقول أنت علي حارمة ولا أنت علي حرام وغيره، حتى أنت تقدر واحد يسأله يقول لك منين جبت أنها طلق وغير ذلك، هذه من الألفاظ الطلاق واللغة تدل على ذلك. ففرقنا بين الكنايات وبين غيرها بهذه الأمور، وممكن ترجع إلى الكتب الفقه وهي فصلت في ذلك، والأمر فيه واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. نرجع إلى ما زالت بعض الأسئلة عندنا على التطبيق نجيب عنها، مسألة التطبيق نجيب عنها إن شاء الله تبارك وتعالى قبل ما تكتمل الموعد الحلقة. هذا سائل يسأل عليه، قال الجهر المرأة في الصلاة هل تجهر بالصلاة ولا؟ المذهب المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة، يجب عليها السر إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها يعني وتسمع نفسها فقط، وهذا قول علماء المالكية في مسألة الجهر في الصلاة. عندنا هذه سائل آخر يسأل على مسألة المرابحة مصرف الجمهورية، وقلنا مرابحة مصرف الجمهورية في حقيقة هي بيع يعني المرابحة في مصرف الجمهورية ولا في غيرها من المصارف ما فيهاش بس، يعني وشروطها الشرعية متوفرة في ذلك، لكن لابد في ضابطين. الضابط الأول وجود مدقق شرعي للمصرف يتأكد من التطبيق الصحيح للمعاملة. الشيء الثاني وهذا المهم وهذا الأكثر اللي يقع فيه من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس، أن يبي الكاش هو فيبيعه للمعرض الذي اشترى منه المصرف، طول المصرف يقول له علاش تبيع أو نشتري منك أنا وخذ الفلوس كاش في يدك، هو الناس يبي السهل، فيكون هنا قد وقع في الحرام، لأنه لا يجوز أن يبيع المصرف الذي اشترى منه المصرف، يعدي ياخذ السيارة متاعته اللي شراها من المصرف ويبيعها إذا أراد السيول الكاش، يبيعها في مكان آخر لا علاقة للمعرض الذي اشترى منه المصرف به، لا علاقة لهذا المعرض بذلك، هذا أراد المعاملة أن تكون المعاملة هذه معاملة صحيحة توافق الشرع في ذلك، أو ما يصيرش فيها تساهل من الناس. أيضا من المسائل اللي سألنا عليها يعني وردت فيها، سألت هذه في العدة إزالة الشعر المناطق الحساسة نحو ذلك في أثناء العدة، ما فيهاش بأس في ذلك، يجوز للمرأة في عدتها أن تأخذ شعر الإبطين وكذلك شعر العانة، هذا كله ما فيش بأس في ذلك، وليس هذا من الأمور المنهية عنها للمرأة المعتدة. المرأة المنهية عنها الزينة تأخذ الشعر مثلا اللي في بقية الجسم هذا لا تأخذه، لكن أما في الشعر الذي في اللي هو في اللي وردت به السنة بإزالته وهو من سنة الفطرة إنه يزال ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد أكملنا جل الأسئلة الواردة في حلقة اليوم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم إخوتي المستمعين والمشاهدين على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
8: هذه الحلقة إعادة.
9: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حق 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20,000 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، تتعاقد معه، يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته أنا بنشريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها، ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون توين نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك. وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذن راه هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد من يندري، فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب 24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو، يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف، تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة التدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تأخذ تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمل يا إما تبيع لغيرك. وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
2: هذا سائل عبر الصفحة يسأل يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
3: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا. هذه جمع بين القضاء والبناء على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء، باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. أنا لما نوض نجي فاتحة صورة ونسلم، اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط، راه نوض جيب ولا عاود كيف غلط، راه يقول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له نقول له لا راه في اهل العلم، لا اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو وهذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنه، يخش في موال طويل عريض. يا جماعه اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الامور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرا بروايه خلون يصححوا له بروايه حفص، انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح؟ يصحح له يرد فيه، وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف أنت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وأنت مفروض تجي فاتحة بس. وانا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
4: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
5: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحنا وكذا، لأن لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك. لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته، وهذا الظاهر، لأن مدام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محر العقود ما يبيش يتم إلا
4: من المالك نفسه،
5: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترضوا أن هذا الملك للبايع، ملك للبايع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا بيبير إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة، يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد، البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحب، هذه يسموها الفقهاء إقالة. لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع، يجي المشتري يقول له والله إني استعجلت، بيعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطرة يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي البائع يقول له والله إني شريت منك السيارة ولا البيت ولا كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب، ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد هالأشي، يقول لما تبيها شلون يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكية. لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
4: لكن لا يلزمه شيخ،
5: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
7: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
6: واضح شيخنا بارك الله فيك.
2: تسأل قالت إن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصحها أنها ما تلبساش لعل بحجة أنها قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها؟ هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة أو لا إذا كان؟
3: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
2: نعم.
3: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه. لتوشين الناس اللي عندهم فلوس يقولك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها اكيد تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاه. هو الحلي اللي يلبس للزينه، الزينه المعتاده، هذا ما مذهب علمائنا انه لا زكاه فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاه مطلقه في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأى الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأى في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام، بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام، وهكذا. فهي تمشي تعيره نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
8: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
9: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المراجعين، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدي، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم أني كذا كذا، هذا ممنوع لك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بعد الرجل أبعته يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمي حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا يعني بس نقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، فما فصلش يعني لا هل كانت هو اللي إن أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره ولا اللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجلس ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفته، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيجيب لك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قاك في الطريق ما تعباش عملتها في الطريق كويس هيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها اليدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العام بلا شك، ما يقولش لأني والله نعم فيه بعض متوت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي يعني الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها.

0: القضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناس والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف، إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله أحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
1: شيخنا الكريم، الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
2: إيه الأخ محمد اللي فهمته من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب، في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا عين طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا. وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي، ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
4: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليه ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد، وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان هو ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر، فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوا الحق لواحد، يبدأ هم 6 ولا 7 أخوت مثلا أعطوا المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقولوا إحنا مثلا، فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا ما ليه إلا أن يرفع أمرها للقضاء، الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا
3: القضاء،
4: القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، الخصومة فينقلها القاضي يتحدث.

0: يحكم منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16-12 متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا. المرأة المطلقة ما دام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام. كلمة رأي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حايض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع. طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر. طلقت وهي صغيرة، وهذا نادر جدا في بلادنا نحن أن مرأة زوجها قبل ما جاءها الحيض وطلقت، نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها، وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
4: منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار تجيب كل سائل ومستفسر.

0: تهدي إلى التقى والنور.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا ومراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر موقع قناة التناصح الفضائية، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نرجو التوجيه حول ما صدر من مخرجات الحوار المهيكل وما فيها من تجاوزات سلبية تضر بالسيادة الليبية وتفرض وصاية دولية على مؤسسات الدولة، وما هو واجب النخب والسياسيين وعامة الشعب الليبي نحو هذه المخرجات؟ تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة الحوار المهيكل التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة، هذه اللجنة قبولها لهذا العمل هو تعد على الشعب الليبي بأكمله، لأنها نصبت نفسها وكيلا وممثلا لثمانية وتسعة مليون ليبي دون أن يوكلوها. تقول لي هي أرادت الخير، وما العدوان الذي فعلته؟ أقول لك العدوان لا اختلاف عليه. فلو افترضنا أن جارك ولا قريبا لك باع بيتك وادعى أنه وكيل عليك، فهل عمله هذا دون أن توكله يعد عدوانا عليك ولا إحسانا إليك؟ وإن أراد الإحسان فإنه يريد أن يبيعك بيتك وينتزعه منك ويدعي أنه وكيل، نصب نفسه وكيلا عليك بنفسه دون أن توكله. هذا حرام، لا يجوز، هذا اعتداء على حقك واعتداء على ملكك، يريد أن ينتزعه منك بالتزوير. هذا يعد في القانون وفي الشرع، حتى في القوانين لو ادعى وذهب إلى محرر عقود وإلا إلى جهة توثيق والأملاك وقال أني وكيل على فلان وبعت له بيته وقبضت له الثمن وكذا، هذا يعد معتدي ومتجاوز ويعاقب بمقتضى القوانين، وهو معتد أيضا بحكم الشرع الإسلامي. عملهم عمل عدوان واعتداء، ما كان لهم أن يقبلوه ولا أن يقدموا عليه. ثم انضم إلى هذا التزوير وهذا التنصيب لأنفسهم دون أن يوكلهم الشعب الليبي أنهم قرروا مصيره في مخرجات كلها سوء وضرر شديد بالأمة. أضرار هذا أول ولا آخر، سلبت من الشعب الليبي ومن الأمة الليبية ومن الدولة الليبية سيادتها، انتزعتها منها وسلمتها إلى المجتمع الدولي، وذكرت في مقترحاتها كثيرا من الأمور التي لو نظر فيها ليس المسلم فقط بل العاقل الحريص على بلده وعلى وطنه لرفع فيهم قضايا اعتداء وعدوان على حقوقه. وما ذكرته يعني ما صدر عن بعض أعضاء هذه اللجنة، اللجنة هي 120، بعض أعضائها وهم 6 تقريبا، صدر منهم شرح ونقد لهذه المخرجات، شرح تفصيلي واضح غاية في البيان والتذكير لمن يريد أن يعرف ما خطورة هذه المخرجات. فهؤلاء 6 وإن كان قبولهم لأصل العمل هو تعد ولا حق لهم في ذلك، لأنهم أيضا نصبوا أنفسهم في أمر لا حق لهم فيه، لكن ضميرهم استيقظ وما فعلوه وصواب وسداد يشكرون عليه، وأهل العلم يؤيدونهم في ذلك التوضيح وهذا البيان بما فيهم دار الإفتاء ومجلس البحوث. هذا التوضيح الذي ذكروه وبينوا ما في هذه المخرجات من اعتداء على السيادة الليبية بتفصيلات واضحة غاية الوضوح يشكرون عليه. وكل أهل العلم في دار الإفتاء وفي مجلس البحوث يدعون الناس جميعا في ليبيا بما فيهم النخب والسياسيون والقانونيون وعامة الشعب الليبي، المجلس ودار الإفتاء يدعون جميع أهل ليبيا إلى تأييد هذه المذكرة وأن يضمنوها مطالبهم وأن يخرجوا ليندّدوا بمخرجات الحوار المهيكل وما فيه من عوار ومن عيوب ومن أضرار تعتدي على الشعب الليبي وعلى مصيره، لأن ما فيها أمور هي في غاية الخطورة، تنتزع السيادة وتطلب من المجتمع الدولي، وعندما نقول من المجتمع الدولي تطلب منهم نعني بذلك أو يعنون بذلك كما هو العادة في البعثات الأمم المتحدة، تطلب خبراء من المجتمع الدولي، وهؤلاء الخبراء هم من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن أعداء الأمة من أعداء ليبيا، تطلب منهم خبراء مختصين في الشؤون المالية والإدارية والرقابية والنيابية والقانونية والقضائية في كل مؤسسات الدولة الفعالة. هؤلاء الخبراء هم سيحلون محل هذه المؤسسات في النهاية، وإن لم ينص على ذلك، لكن هؤلاء الخبراء سيسلبون المؤسسات الليبية الموجودة الآن، ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام والقضاء والمؤسسات المالية، سيسلبونها اختصاصها ويحلون محلها في تولي أمور ليبيا والإمساك بزمامها. وهذا لا يحل ولا يجوز، هذا ركون للظالمين وتسليم للبلد للأعداء. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فحذاري حذاري أن تستمعوا لهذه المخرجات. وبعثة الأمم المتحدة هي يعني لها دربة ولها خبرة واسعة وكبيرة في خداع الشعوب وتضليلهم، فإنها لا تأتي بكل ما عندها من أول الأمر، كما سبق لها في المراحل السابقة في الحكومات قبل هذه الحكومة تختار لجنة وتمنيها بأنها سيكون لها قدم في عند المجتمع الدولي وعند المؤسسات الجديدة يطمعونها، توحي إليهم بأنهم سيجدون ما يريدون من المناصب. وعندنا في المثل اللي بيقول: اطمع وقطع الرقبة متحدين. وهذا جربوه في الماضي لكنهم لا يعتبرون، جربوه في مشروع الصخيرات. مشروع الصخيرات الذين حملوا كبره ووزره معروفون، وهم الذين انقلبوا على المؤتمر الوطني وأسقطوه وتعاونوا عليه، 20 أو 30 شخص تعاونوا على ذلك وتحالفوا، ومنتهم البعثة الأممية في ذلك الوقت والمجتمع الدولي والسفراء بأنهم سيكون لهم محل ووزارات وسفارات في الخارج. لما قضت منهم البعثة والمجتمع الدولي حاجتها وانتهى الأمر وعينوا فائز السراج، أعرضوا عنهم وبقوا يعضون أصابع الندم، يأكلون أصابعهم من الندم. ورطوا ليبيا في مستنقع لن تخرج منه إلا إذا أراد الله ذلك. ما تعانيه الآن من أزمات كله مترتب على مشروع الصخيرات. وهم وإن كانوا لا يجرؤون الآن على الاعتراف بما أدخلوا فيه ليبيا من هذا العنت ومن تسليمها لمجلس الأمن وإدخالها تحت الفصل السابع ينصب الحكومات ويفرض العقوبات وما إلى ذلك، وهو كثير، وما نراه هو بعض تلك الآثار. هم وإن كانوا لا يعترفون جهرة بأنهم يعني أذنبوا وإلا تعدوا وإلا ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، هم لا يجرؤون على ذلك علانية، ولكنني متأكد أنهم في قرارة أنفسهم أكبادهم تأكلهم، لأنهم يعرفون ما فعلوه، يعرفون المأساة التي وقع فيها الشعب الليبي بسبب تصرفاتهم وطمعهم في المناصب في ذلك الوقت. هم لا يصرحون ولا يعترفون. الإنسان الحر العاقل المسلم إذا أدرك أنه أخطأ، الرجوع ورجوعه إلى الحق خير من تماديه على الباطل. وهذا لا أشك أنهم في داخل أنفسهم يعرفونه، ولكنهم لا يعترفون به، يعرفون ذلك حق المعرفة، لأن البر مطمئنة إليه نفسك، والإثم ما حاك في صدرك، وإن لم يظهروه وإن وجدوا لأنفسهم مبررات من حين إلى آخر. هذا مثال. ولذلك هؤلاء الجماعة الذين منتهم البعثة الأممية ربما عندما يعني استجلبتهم وإلا قادتهم وإلا جندتهم، سمي كما شئت، ليكونوا في مشروعها بالإضافة إلى إطماعهم في المناصب سهلت لهم المهمة، لأنها كما ذكرت هي في على دربة وخبرة شديدة في المكر بالشعوب، لا تذكر لهم ما ينتهي إليه الأمر، بل تسهله لهم، وتذكر أنها استفتت آلاف المؤلفة من الليبيين بالمخرجات، وأن الليبيين يوافقون عليها، وأن توصياتهم ليست هي ملزمة ولا يترتب عليها أثر يضرهم، بل هي مجرد بل آراؤهم مجرد استشارة للبعثة الأممية، هكذا تبدأ معهم، لأن هذا من المكر، من المكر بالليل والنهار ومن الخداع المستمر. ثم بعد ذلك هي اليوم ترفع هذه التوصيات وهذه المخرجات إلى مجلس الأمن الذي وضعتنا الصخيرات تحت نعاله، لتستخرج منهم قرارا بفرض هذه التوصيات وهذه المخرجات. انظروا، هذه حقيقة ما تفعله بنا البعثة الأممية، فيها ليس اعتداء على السيادة فقط، وليس انتزاع لكل ما بقي من المؤسسات المترهلة، وهي مع ضعفها وقلة فعاليتها وما هي متهمة عليه من التقصير وما في مؤسسات الدولة من النهب والاعتداء وعدم وجود تقديم أي خدمة لها بال في البنية التحتية، مع ذلك حتى هذا القدر القليل من المؤسسات الذي هو لا يصلح لتأسيس دولة هي لا ترضى به، بل تريد أن تسلم هذه المؤسسات إلى أعدائنا ليتحكموا في رقابنا من الألف إلى الياء، لا يتركون شيئا. بدل ما أن تؤكد هذه المخرجات وتجتمع كلمتها على شيء واحد هو الاستفتاء على الدستور الذي يريده كل الليبيين، ما في حد تسأل تقول له ما رأيك نقعد في هذه الحكومة الانتقالية ونجيب حكومة انتقالية جديدة باش تعملنا انتخابات وتمنينا بهذه الأمان الفارغة وهذا الفشل المتكرر الذي رأيناه وشاهدناه على مدى كل هذه السنين. ما في أحد من الليبيين يرضى بهذا إذا عرضت عليه مشروع استفتاء على الدستور، كلهم يريدون الاستفتاء على الدستور، وكلهم يريدون الانتخابات ليقرروا مصيرهم بأيديهم بإرادتهم الحرة، هذا ما يريده الليبيون. لكن ما تريده البعثة الأممية وما يريده هؤلاء الذين اختارتهم على مقاسها ونصبوا أنفسهم ظلما وعدوانا على الشعب الليبي، اختاروا شيئا من غير ذلك، وكثير منهم لأطماعهم يمدحون هذه الإجراءات التي تسلم فيها ليبيا بقضها وقضيضها إلى أعدائها. أي عدوان هذا على الشعب الليبي؟ قد يقول قائل نحن في وضع مستضعف وانقسام والحكومة غير قادرة والميليشيات متغولة وسرقة الأموال على أشدها في كل المؤسسات ونهب المال العام إلى ذلك. أقول هذا كله له أصل وموجود، لكن لا يجوز ولا يحل كما يقول القائل يعني أن نكون كالهارب من الرمضاء إلى النار. نحن كان عليهم أن يكونوا كلمة واحدة ويجمعوا الناس مع النخب ومع الصالحين من عباد الله ليصلحوا من أمر الحكومة، ليبين للحكومة أنه يجب عليها أن تملك زمام الأمر. العالم الغربي هم قد يقولون هؤلاء أو غيرهم يتذرعون أحيانا بأن نحن لا حول لنا ولا قوة ونحن تحت الفصل السابع، ومن يستطيع أن يقف في وجه أمريكا ووجه روسيا ووجه المجتمع الدولي. أقول هذا الكلام كله هراء لا يساوي شيئا، لا يساوي الحبر الذي كتب به. العالم الغربي من خلال تجربتنا من عام 2011 إلى اليوم لا يحترم إلا القوي. إذا أنت أظهرت له الضعف واستكنت له ومديت رقبتك ليه مستعد يذبح منك الملايين ولا تتحرك له شعرة. وتاريخه في الدول المستضعفة المنتهكة حرماتها في العالم من أقصى إلى أقصى شاهد على ذلك. لا يبالون من قتل منا، لا يشعرون به الألف ولا المليون ولا العشر والواحد كالذباب، لا يعتبرون لا يلقون لنا بالا ولا يحترموننا ما دمنا نستسهل ونستضعف أمامهم ونمد لهم يعني أيدي الطاعة ونمد لهم رقابنا. المجتمع الدولي والأمريكان وغيرهم لا يحترمون إلا القوي، ولنا تجربة في ذلك. نحن لم نكن في آخر عام 2011، في 2012 لم تكن لنا قوة أكثر من القوة التي نملكها الآن، لكن إرادتنا وقوتنا وتصميمنا وعزمنا على أن نملك أمرنا جعلهم يعينوننا في القضاء على القذافي. ما فيش أي دافع دفعهم إلى أن يعينونا بطائراتهم ويفرضون الحظر الجوي على القذافي، لا شيء إلا التصميم الذي علموه من الشعب الليبي في ذلك الوقت، إلا الإرادة، لا شيء غير ذلك. كان السفراء يأتوننا في دار الإفتاء ونفرض عليهم كل ما نريد في الوقت، وفي فرضنا عليهم حتى في لباس النساء عندما يدخلون دار الإفتاء، واستجابوا وكل ما نطلبه منهم يحترمونه ويقولون هذا يعني يعبر عن إرادة وعن حرية، ولا يصفوننا بالإرهاب ولا يشتموننا ولا يتجرؤون علينا، لأن القوة هي التي تحكم منطقهم. ورأينا دروسا أخرى الآن وعندنا درس يعني ماثل أمامنا. ما تساوي قوة إيران مع قوة أمريكا وحلفائها، هذه الأساطيل وحاملات الطائرات والاستخبارات الواسعة والتفوق في التقنية وفائض القوة التي لا تستطيع حتى أن تحصيها ولا أن تعدها، ماذا يساوي هذا مع ما تملكه إيران من مجرد صواريخ تضرب بهم هنا وهناك؟ هذا الذي تحقق الآن هذا الأسبوع من جبر أمريكا إلى توقيع اتفاق مع إيران لحل المشكلة بعد أن عجزت بكل قوتها وجبروتها وهيلمانها على أن تخضع إيران، ما السبب في ذلك؟ هل هو قوة إيران؟ لا أبدا، هو الإرادة الموجودة لدولة إيران بأنها لن تتنازل. هي صحيح دفعت ثمنا غاليا دفعت يعني للتفوق الكبير الاستخباراتي والتقني والعسكري. صحيح هي خسرت يعني شيئا لا تستطيع أن تعده من أفراد الناس من الشعب ومن القيادات ومن تدمير المؤسسات، كل هذا صحيح حصل واستطاع العدو أن يدمره، لكن الذي لم يستطع أن يصل إليه لا اليهود الصهاينة بقوتهم ولا الأمريكان هو الإرادة. الإرادة هي التي انتصرت، هي التي فرضت يعني الردع، هي التي فرضت الحسم. لم ينتهي الحسم بالقوة العسكرية، بل حصل الحسم بالإرادة. هذا الذي يدعو إليه الشعوب المسلمة، هذا الذي يدعو إليه الشعوب العربية. هل استطاع الصهاينة بقوتهم وقضهم وقضيضهم وطائراتهم التي تجوب يعني خلال الديار الليل والنهار في الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان، هل استطاعت أن تنهي المقاومة؟ لا أبدا، المقاومة بقية وكل يوم يزداد العالم إعجابا بها. هل لأنها تملك من القوة ما يملكه الصهاينة؟ أبدا لا تملك ولا عشر من أعشار ذلك، لكنها تملك الإرادة والتصميم والعزم والتمسك بالأرض وبالقوة التي أعطاها الله إياها، وهو وعدها بالنصر إن تمسكت بما فرض الله عليها من مقارعة المجرمين والظالمين. هذا درس لابد أن نستفيد منه ولابد أن نأخذه في اعتبارنا. أقول لدول الخليج كلها وللدول الإسلامية وللدول العربية ولكل من ينصاعون ويستجيبون في بلادها لبعثات الأمم المتحدة وإلا يخذلون الناس ويقولون نحن ما نستطيع، ما الذي نستطيع أن نفعله مع هذه القوة الهائلة الكبيرة التي تسيطر على العالم؟ ما الذي نفعله؟ هذا كلام لا يساوي شيئا. النصرة والقوة وفرض الأمر هو لمن يظهر القوة. المجتمع الدولي لا يحترم إلا القوي، الضعيف يعني يزداد جرأة عليه ولا يبقي فيه أثرا لمقاومة ولا يبقي فيه أثرا لصاحب حق. ولذلك هذا كلام أوجهه لكل الليبيين الذين تستقطبهم بعثة الأمم المتحدة وللحكومة. الحكومة لا يحترمونكم، انظروا كيف المجتمع الدولي الآن صار يحترم حفتر مع إجرامه وأولاده. لماذا يحترمونهم؟ هل لأنهم على القانون؟ هل لأنهم عندهم؟ هم لأنهم ملكوا القوة، نهبوا الأموال واشتروا القوة ويشترون ذمم العالم الآن بأموالهم، يشترون ذمة فرنسا بالأمس، هم في الإليزي والدول حتى الإسلامية الكبرى، باكستان عملوا معها صفقة وتركيا عملوا معها صفقة، فهم لا يحترمون هؤلاء الدول، سواء كانت الدول المجتمع الدولي في مجلس الأمن ولا الدول الأخرى العربية ولا الإسلامية، لا يحترمون إلا القوي. ولذلك عليكم أن تظهروا من أنفسكم القوة وأن تروا أنفسكم خيرا، لأنكم على حق وأنكم على مبدأ، تتمسكوا بمبادئكم ولا تسمحوا للظالمين والمجرمين أن يتمكنوا منكم ومن رقابكم. والحكومة بإمكانها إذا أرادت أن يحترمها المجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي وكذلك الدول الكبرى، عليها أن تفرض سلطانها ولا تسمح بالانتهاكات. يعني عليها كل هذه الكتائب وهذه الميليشيات التي من حين لآخر تبتز الحكومة وتأخذ مثل أموال ولكنها لا تطيعها خارج عن السيطرة. هذه الميليشيات يجب أن تكون كلها تحت مؤسسة الدولة. إذا قال لها وزير الداخلية ولا وزير الدفاع اوقف في مكانك، توقف في مكانك، مش البلد مقطعة إلى جزيئات وإقطاعيات، وهذا عند الردع وهذا عند الخمسات وهذا عند التابع لوكيل وزارة الدفاع وهذا تابع لمجمعة مصراتة وهذا تابع، والسيطرة خارجة، الحكومة لا تسيطر عليهم. الحكومة إذا أرادت أن يحترمها مجلس الأمن ويقف معها عليها أن تفرض سيادتها على هؤلاء لأنها تملك الأموال، ولابد أن يخضعوا لها ويكونوا، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي نؤسس بها دولة إذا أردنا أن نؤسس دولة، لا أن نتساهل ونترك الأمور لكل من يأتي ويدب ويهب ويأخذ ما يريد ويترك ما يريد، والبعثة الأممية تقرر مصيرنا ونحن نتفرج. هذا لا يرجع إلا بمزيد من الضعف، والحكومة بهذه الحالة لا تستطيع أن تملك أمرها ولا أن تؤسس نفسها، وهي بهذه الصورة تكون في خطر حتى على وجودها.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. معي الأخت أم معاذ من طرابلس. نعم تفضلي.
3: شيخ كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا تفضل.
3: شيخ أنا عندي سؤال بحكمة، أنا متجوزة وصار خلاف بيني وبين جوزي ورمي علي طلاق بالثلاثة، أنت طالق بثلاثة، طالق بثلاثة، طالق بثلاثة. رجعت لي حوش أهلي، وبعد فترة جاء قال أنا مشيت لي دار الإفتاء أو أنه هو بالتليفون، فقالوا له تصين ثلاثة أيام طاقة 60 مسكين وجيب لها حاجة ذهب، هل يجوز أو لا؟
1: طيب يجيبك إن شاء الله. طيب شيخنا بارك الله فيك، لو الأخت أم معاذ من طرابلس تسأل هذا السؤال، لعلك استمعت إليه، الزوج بعد من طلقها ثلاثا.
2: نعم. هذه السيدة عليها أن تذهب بنفسها إلى دار الإفتاء وتجد من يستقبلها هناك من المشايخ ويسجل سؤالها. دار الإفتاء لا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، ما ذكرته السائلة بأن الشخص إذا طلق بالثلاث وقال طير ثلاث مرات، ده الإفتاء لا تفتيه بأن عليه كفارة يمين ولا يطعم كذا ولا كذا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام إن كان الزوج قال له هذا كلام غير صحيح، لم يذهب إلى دار الإفتاء بل ربما ذهب إلى دار إفتاء أخرى. أما دار الإفتاء الليبية فلا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، وذلك عليها أو أن تذهب هي بصحبة أبيها أو أحد من أقاربها بحيث يشهد على الكلام الذي تسمعه من دار الإفتاء، ولا يدلس عليه أحد بشيء لا صحة له ولا وجود له.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ يونس من مصراتة، تفضل أخ يونس.
4: تفضل.
1: أهلا وسهلا تفضل.
4: حياك الله، وتحية خاصة للأستاذ شيخنا المفتي المفاضل بارك الله فيه وطال الله في عمره وجزاء عنا كل خير. الله. أنا عندنا مزيد على كلامكم ودي مكرر وكل علماء مش مقصير، لكن قضيتنا قضية تلم القدس الشريف الحقيقة شاف البرود شديد جدا للأسف، منا من كان الشيخ ولو مقتضبة يحيى القلوب في هذه القضية الأساسية، وبارك الله فيكم إن شاء الله.
1: طيب بارك الله فيك.
4: الله يعزكم.
1: وياك في اتصال. نعم أخ عادل منين؟ نعم عادل منين؟ طرابلس. طيب أخ عادل تفضل من طرابلس.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: هاك شيخ، هاك شيخ صادق.
1: أهلا وسهلا بك تفضل، أعطيني سؤالك.
5: لا يا شيخ نصرك تو اتفاق لضروري يا شيخ، هذا بتاع الخرم بتاع الحوار المؤكل.
1: نعم.
5: تو بالله عليك تبيب مش وين الحبل ولا روح هيك يا شيخ، تو دار بديره صدام، هذا هو مراجل المنزل، هذا مش تو وين الحبل ولا روح منحوه هو مرة واحدة أول وحده. لأن بوك تعلقنا على الإدارة. طيب. هذا يا شيخ تو هذا هو يصح ولا مصح؟
1: كلام الشيخ كله على هذه الموضوع بارك الله فيك، في لو تابعت بداية الحلقة. شكرا على اتصالك. نعم في اتصال آخر. عبد الحميد من قصر بغشير.
6: السلام عليكم دكتور عبد الله، السلام على مفتينا حفظ الله ورعاه ان شاء الله يا رب.
1: عليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
6: دكتور عبد الله، من بعد 2011 الامم المتحده والدول الدعم اللي نفس الامن حاول ان هي تحط لنا دكتوره في ليبيا، حاول مرات من فجر ليبيا الى بوليان المرصوص الى بركان الغضب، حاولوا ان هم يحطوا لنا دكتور، وهذه الخدمه اللي يسوي الاحتفال يبغوا يجرون لنا واحد زي السيسي. ان شاء الله بيدعم، ان شاء الله يا رب الله ندعي للاحرار الثوار اللي ثابتين على العهد انهم هم يشدوا بالذات ووقفوا بقوه ضد هالمشروع عملاء المخابرات المصريه. رغم دائما بيحاولوا يحطون دكتاتور وبيهربوا معاشر الراي، هذا مشروع لتمثيل المسلمين عليها يا دكتور. يوضح لنا يحرض الثوار ان يوقفوا بوقفه، لان لو لا سمح الله ما تمكنوا رانا كنا يا محبوسين يا مقتولين، ما فيش نقاش ثاني.
1: شكرا لك، الله فيك.
6: الله لا يمكن، الله ان يهديكم، نسال الله ان يبحرهم عاجل غير هذا يا رب العالمين.
1: شكرا لاتصالك اخ عبد الحميد. نعم، في اتصال اخر. طيب شيخنا، هناك الحقيقه حتى هذا التوصيات ومخرجات الحوار المهيكل فيها ثغرات كبيرة وخطيرة جدا. يعني الآن في سياق التحذير والمظاهرات التي خرجت ضد عدم أو منع التوطين، هناك صلاحيات أعطيت للحكومة المزمع إنشاؤها وهي مؤقتة، صلاحيات لم تأخذ أي حكومة سابقة، وهي قضية منح ملف السجل المدني وتعديله وإعطائها الأرقام الوطنية، وهذا فيه خطورة شديدة كما يقول السياسيون أو المحللون لهذا الخطاب لهذه المخرجات، أن هذا فيه أيضا ثغرة كبيرة لموضوع التوطين.
2: صدقت، ما ذكرته هو قليل من كثير، والذي يريد أن يقف على كل ما في هذه المخرجات من كوارث على الشعب الليبي عليه أن يطلع على المذكرة الشارحة الناقدة لمخرجات هذا الحوار التي صدرت عن الستة الأعضاء الذين اعترضوا على مخرجات الحوار. 120 منهم 6 اعترضوا على مخرجات الحوار وعملوا مذكرة شارحة فصلوا فيها كل هذه الطامات والكوارث التي تضمنتها هذه المخرجات. ولذلك فإني أدعو باقي الأعضاء، 120 منهم 6 اعترضوا وبينوا ورجعوا واستيقظت فيهم حمية الوطن وانتصال للحق، فرفضوا هذه المخرجات ووضحوا ما فيها من شر ومن ضرر بليبيا. أدعو باقي الأعضاء 114 الباقين، أدعوهم إلى أن يلتحقوا بهم ليبرئوا ذمتهم. هذه نصيحة لله أقدمها لهم، من كان يخاف الله ومن كان يريد أن ينقذ نفسه من الهلاك ومن عذاب الله ومن الندم الشديد الذي يدخل صاحبه النار، عليهم أن يتراجعوا عن هذه المخرجات ويعلنوا رفضهم لها حتى لا تستطيع البعثة أن تفرضها على الشعب الليبي بسببهم من خلال مجلس الأمن. البعثة اتخذت ظهورهم جسرا للوصول إلى حاجتها ووطنها واحتلالها لليبيا وتمكين الظالمين منها. أقول لهم عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله ويعلنوا رفضهم للمخرجات وينضموا إلى إخوانهم 6 الذين رفضوا هذه المخرجات. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن هذه المخرجات الكارثية ما أشرت له وذكرته المذكرة الشارحة من هؤلاء الأعضاء 6، وهو أنهم أعطوا للحكومة الانتقالية الجديدة التي يريدون تعيينها الصلاحية في التصرف في السجل المدني، معنى كل من يريدون أن يوطنوه وتفرضه عليهم الدول الخارجية الأوروبية المعادية لنا التي تريد لهؤلاء الأفارقة أن يوطنوا في ليبيا بحيث تكون ليبيا سدا دون ذهابهم إلى الدول الأوروبية، أعطوا لهذه الحكومة الصلاحية بأن تعطي الأرقام الوطنية وتتحكم وتتصرف في السجل المدني. السجل المدني الآن حتى مع هذا العجز الموجود عندنا في الحكومة وفي الجهات الرقابية اكتشفوا فيه عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية المزورة، ومكتب النائب العام صرح بذلك في أكثر من مرة، لكن هذا كله يعني يريدون أن يهدموه ويريدون أن يأتوا بحكومة انتقالية جديدة يوطنون فيها كل من يريد أن يتوطن في ليبيا ليتتمكنهم ويتمكنون من تهريب البشر وما الاستفادة منهم ومن الخضوع للمجلس أو للدول الأوروبية التي تريد منهم أن يحققوا لها هذا المأرب.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عندنا آخر اتصالين، الأخ إدريس من المصرات، تفضل أخ إدريس.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يبارك فيك يا شيخ عبد الله، يبارك في الشيخ البغياني، طول عمره وإن شاء الله يزيد نور وثبات وعزة ونصر يا رب العالمين. اللهم انصر أخوتنا في غزة وثبت أقدامهم وفي السودان والأمة الإسلامية، اللهم اهلك ترامب وعوانه واهلك الصهاينة يا رب العالمين. يا شيخ عبد الله، والله البعثة المشؤومة هذه مصيبة كبرى. الشعب الليبي يطالب بالدستور ويطالب بالانتخابات. لماذا الوزراء الموجودون في طرابلس والمسؤولين الشخصيات الكبرى لماذا لم يخرجوا يوم الجمعة في وقفة في ميدان الشهداء ويطالبوا بحقوق الشعب الليبي؟ لماذا المسؤولين والذين لهم بعثة خارجية الذين هم يفيدونهم في الخارج والبعثات الخارجية لماذا لم يوقفوا مع الشعب الليبي في ميدان الشهداء ويطالبوا بالشعب الليبي وطرد هذه البعثة المشؤومة، بعثة السكيرات، بعثة الخونة، بعثة السيسي، بعثة الذين يذيعون ليبيا ليلا ونهارا؟ أخرجوا أيها أخوتنا المسؤولين في طرابلس مع الذين يقفون يوم الجمعة في ميدان الشهداء، أخرجوا يا مسؤولين.
1: أخ إدريس ضيق الوقت، بارك الله فيك. الأخ عبد الناصر مصراتة، تفضل يا أخ عبد الناصر.
8: السلام عليكم شيخ عبد الله.
1: السلام ورحمة الله.
8: تحية لك ولفضيلة الشيخ المفتي. شيخ عبد الله، فيه أمر كنا نشوف في عهد النظام السابق أنه يختلق أزمات في حالة بيمرر يعني شيء معين. فتو احنا نشعر هذا حدث حتى لما جاء السراج، يعني نفس الشيء اختلقوا ازمات. تو الازمات اللي تقع يعني على الشعب من سيوله ونقص في البنزين وها يعني تو الشيخ عبد الله، شنو المبرر ان الانسولين لا يوجد في المستشفيات من 7 شهور و8 شهور؟ يعني الناس تعاني جدا يعني من هذا الامر. ويعني معقوله يعني حتى في ادويه البشر يعني يعانون؟ يعني ما رأي الشيخ المفتي في هذا الأمر؟ يعني
1: بارك الله فيك شيخنا. لعل سؤال الأخ عبد الناصر مصراته ملفت أيضا، وهو هناك ملاحظ أن هذه الأيام كثرت الأزمات من انقطاع البنزين أو بعض طرح الأحمال في الكهرباء عادت في بعض المناطق، وأيضا ذكر حتى الأنسولين يعني من 6 أشهر لا يتوفر. فيقول أن هذه اختلاق هذه الأزمات ربما لتمرير أمر معين، وهو ربما هذا يربطه بمخرجات الحيوان المهيكل.
2: صحيح، هذا كله يعني وارد، وضياع الخدمات وانهيارها يتزايد يوما بعد يوم في القطاع التعليمي والقطاع الصحي. القطاع الصحي بصفة عامة ميزانيات لا أول ولا آخر تصرف بمئات الملايين، والخدمات الأولية في حبة الدواء والأنسولين وأدوية الأورام لا وجود لها. الناس يموتون، من يصيبه ورم يموت الموت بأجله، لكن سبب موته أنه لا قدرة له على شراء الدواء، لا يتوفر. الدولة وهيئة الأورام لا توفر الدواء، لأن الدواء العلاج هذا له كتالوج واضح معين، خطوات معروفة، ما تبيش حتى اللي كان، حتى لو كان اللي متولي على الأورام مش متخصص في الأورام يفترض أنه يعرفها. تبي علاج مثلا عند هذه مرة عندها ورم في القولون ولا ثدي ولا كذا، خطوات يعني البروتوكول معروف في العالم كله، شن الأدوية اللي بياخدها، ولابد أن تكون متلازمة كلها مع بعضها، مش نوفروا له واحد واثنين ما وفروا لاش، لأن ثمن غالي ما قدرش يشريهم ويقعد يموت بالعرق ليل يموت بسبب الإهمال مش بسبب آخر. لأن لو كثير من هذه الأشياء لو يعني انتبه إليها في وقتها المناسب الشفاء منها فيه احتمال كبير مع وجود العلاج وأخذ الدواء، لكن الدواء غير متوفر للأسف، تصرف له الميزانية الكبيرة، وهناك من يغطي على هؤلاء الناس الذين يسرقون هذه الأموال، وتصرف لهم مئات الملايين ليوفروا الدواء، والدواء لا يتوفر طول العام، لا هذا العام ولا قبله، لا يتوفر الدواء العام بالصفة المطلوبة. البروتوكول المعمول لهذا الشأن أتحداهم أن يقولوا الدواء موجود، غير موجود. ومنهم ما ذكر السيد انسولين السكر يعني حتى آخر حاجة، وما قيمته دواء السكر والانسولين أصبح رخيص لا يسوي شيء، ومع ذلك كل ما تصرف من ميزانيات لهيئات الصحة وهي قطعت إلى 60 قطعة وزارة وهيئة ومؤسسة وكذا، وكل واحد يخدم على رأسه ويخدم على حاله، والمرضى يموتون.
1: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجيب كل سائل ومستفتي الحيوان.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أبو بكر شيخنا قال طلب تعليق من فضيلتكم بخصوص قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقول إنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
2: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صيرنا احنا الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش احنا. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقولش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باشن نفرح بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس، يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء

0: وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدوم يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جاب متاع الفاطميين قال لي أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال له أنا مش هكي قلت، قال له شني، قال له أنا قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، معكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك حنيمة؟ كيف بنديروا معاك أنت؟ يا ريتك على الأقل تطلع في محاضرة سب اليهود ومحاضرة سب حماس، نقولوا والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعة وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقة بعيد ولا يقوله عاقل.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة، ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية، فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
4: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور الجائزة في استعمال المكياج هذه الجائزة البيعة والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفلا بسيارة دول قضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي، قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فننوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر، يعني لو بدأ

0: مثلا ثم وافاه الأجل، علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا، فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم.

0: لنا أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. يقول المؤلف:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره.
1: في هذا الفصل من الباب الثاني من القسم الأول، وبعد أن تكلم عن الفصل الذي قبله عن وفور عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورجاحته، شرع يتكلم في بعض مكارم الأخلاق التي يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الفصل جمع بين مجموعة منها متقاربة، هي الحلم والاحتمال والصبر والعفو، وبين المؤلف أن الحلم والعفو إنما يكون عند المقدرة، والمقدرة مصدر ميمي من الفعل الثلاثي قدر يقدر على وزن مفعل، على وزن مفعل لأنه فعل صحيح، ولكن روي مقدرة ومقدرة ومقدرة، وفي بعض النسخ التعبير مكان المصدر الميمي هذا بلفظ القدرة، وتزاد التاء على وزن مفعل في المصدر الميمي من الثلاثي إن لم يكن معتلاً، فإن كان معتلاً فيكون وزنه مفعل كما في وقع يقع موقعاً، فإن كان الفعل رباعياً جاء المصدر الميمي منه على وزن مضارعه بعد إبدال الياء ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. وهو يستوي فيه اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. فالعفو والحلم والاحتمال إنما يكون عند المقدرة أو المقدرة أو المقدرة. وقد بدأ كلامه المؤلف في هذا الفصل بلفظ أما، وأما أداة شرط وتفصيل وتأتي للتوكيد، وشبيهة بها إما، يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فهذه أما تسمى أداة شرط وتفصيل، وإما حرف للتفصيل أيضا، وقد يفيد الشك وقد يفيد الإيهام وقد يفيد التخيير، كقوله تعالى: إما شاكرا وإما كفورا، وكقولك: لمن تخيره في أخذ شيء إما كذا وإما كذا. وقد تريد أن توهمه ولا تبين له، فتستعمل في ذلك مع علمك أنت بما هو حاصل وواقع. تقول: جاء أو ركب السيارة رجل إما فلان وإما فلان، فأنت قد تعلم هذا الراكب ولكنك تريد أن تعميه عن السامع. والخلاصة أن إما حرف تفصيل يفيد التخيير ويفيد الشك ويفيد الإهام، وأما حرف شرط وتفصيل ويفيد التوكيد. قد يليها جواب شرط جملة فعلية، وقد يليها اسم. ففي مثل قول الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه وليها الاسم وهو معمول لما بعده، أو وليها الظرف أو الجار والمجرور وهو متعلق بما بعده، وقد يليها المبتدأ كما هو في جملة المؤلف: أما الحلم. لكن إذا فرغنا من هذه الجملة نجد الكلام غير تام. أما الحلم والاحتمال والصبر والعفو مع المقدرة، وسكت المؤلف واستأنف كلاما آخر بعده، لم يأتي بخبر يكون خبرا للاسم الذي جاء بعد أما، وهو يعرب مبتدأ، والخبر هنا محذوف، وتقديره: أما الحلم والاحتمال والصبر والعفو مع المقدرة فحدث ولا حرج، أو فهو مشهور به النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو لا يحصى كثرة. ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر واضح، لكن حينما نقدره بفحدث ولا حرج أو لا يحصى كثرة فهي جملة فعلية مؤولة بخبر محذوف للمبتدأ الذي هو الحلم وما عطف عليه الاحتمال والصبر والعفو. وقد تقدم القول قديما في أول قراءتنا للكتاب وشرحه في حديث المؤلف في مقدمته، حيث استعمل كلمة بعد وجاء بكلام من بعدها لم يدخل عليه الفاء. وقد قلنا بأن بعد هذه الواقعة بعد أما بعد كما في خطب الخطباء، فإنها ما بعدها ينبغي أن يقترن بالفاء إلا أن يقدر قول محذوف على تقدير أما بعد فيقال كذا وكذا. ودليل هذا من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فحذفت الفاء وهي مقدرة مع فعل محذوف مأخوذ من القول من مادة القول وتقدير فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. وبعض المفسرين قال لا، الفاء لم تحذف بل هي التي بعد أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، دخلت على فذوقوا العذاب وهي جواب الشرط. نعم.
2: وبين هذه الألقاب فرق.
1: الألقاب جمع لقب، والمراد به العلم الذي يطلق مدحا أو ذما للإنسان، كما يقال أمير المؤمنين ويقال الجاحظ وهكذا. ولكن المؤلف هنا استعمله وأراد به أسماء مكارم الأخلاق المعروفة كالحلم والاحتمال والصبر والعفو والصدق والأمانة والشكر والشجاعة والجود والكرم إلى آخره. نعم.
2: فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات.
1: سار المؤلف في هذا الفصل على نحو ما ابتدأه في الفصل قبل السابق حيث عرف مكارم الأخلاق، فهو هنا يعرف هذه المصطلحات وهذه القيم الخلقية، فيعرف الحلم بأنه
2: حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات.
1: حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات، والتوقر من الوقار وهو أن يكون الإنسان رزينا لا يخرج عن طوره مع وجود الأسباب المحركات. والمراد بالأسباب المحركات هنا المثيرات التي تجعل الإنسان ينفعل ويتصرف بطريقة هوجاء قد تعاب عليه، مع أنه في الأصل لم يتصرف هو هذا التصرف الأهوج إلا لما نزل به من المثيرات التي حركت انفعالاته. وما أكثر هذه المثيرات، حتى ولد الرجل وأهل بيته يثيرونه أحيانا، يأتي تعبا فتلقى عليه الأسئلة والطلبات فيؤدي به إلى الانفعال وربما إبداء الغضب الشديد. بل حتى في الطريق العام يخرج الإنسان مرتاح البال بسيارته وإذا به يفاجأ بمن يسد الطريق أمامه أو يقطعها عرضاً بصورة مفاجئة تزعجه وتدفعه إلى أن يعمل جهده في إيقاف عربته في حالة فزع شديد. فالحالات والمثيرات والأسباب المحركات تقع للإنسان في كل أحواله، لكن الرجل الوقور والحليم هو الذي لا يقابل ذلك بالغضب، وإنما يعفو ويستغفر ويسأل الهداية لمن فعل به ذلك. وما أكثر ما نسمع الناس يدعون على أبنائهم وعلى أهليهم بل على أنفسهم، وهو شيء مذموم مستقبح في الإسلام، كما قال الله جل من قائل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقد ضرب المثل بالأحنف بن قيس عند العرب، جاءه من قال له إن ابنه قد قتل وأن قاتله ابن أخيه، فما كان إلا أن أمر بدفن القتيل وإطلاق سراح القاتل، وهو موقف صعب ولا شك، ولكن مثل هذا الموقف يتحلى فيه الحلم. وسيورد لنا المؤلف رحمه الله مواقف عظيمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدى فيها الحلم الكبير.

0: والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات.
1: الاحتمال
0: حبس النفس عند الآلام والمؤذيات.
1: قال بعض شراح الشفاء: المراد بالآلام هي ابتلاءات الله سبحانه وتعالى لعبده، يبتلى الإنسان في نفسه وفي ماله وفي عمله وفي ولده وفي رزقه، ابتلاءات كثيرة، نسأل الله العافية. والمؤذيات ما يصيب الإنسان من الأذى من المخلوقات، سواء كانوا أو كانت هذه المخلوقات بشراً أو حيواناً، فقد يعتدى على الإنسان من بعض الناس دون ما مبرر لذلك، وقد يتهم وقد يشتم، ولكن الاحتمال لو كان متحليا به ما زاده إلا تباتا وقولا لمن آذاه سامحك الله، أو كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصيام: إني صائم. وقد يؤذى من حيوان يفاجئه في طريق، بل قد يكون في مزرعته ونحو هذا، فالاحتمال مطلوب من المسلم في مثل هذه المواقف، ابتلاءات الله وعدوان خلقه على الإنسان. نعم.
0: ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة.
1: وذكر المؤلف الصبر، وقد عرفه بعضهم بأنه حمل النفس على المكاره، وهو معنى قريب مما تقدم.
0: وأما العفو فهو ترك المؤاخذة.
1: العفو ترك المؤاخذة، يعني من حق الإنسان في بعض المواقف أن يطالب بحقه ممن اعتدى عليه، يهينه أمام الناس فلا يحتمل ذلك فيرد عليه، وقد يتلاطمان وقد يتصارعان ويحدث ما يحدث، ومعظم البلايا من مستصغر الشرر كما يقولون، وهو ما نراه يصدر عن بعض الشباب بالمبادرة إلى إطلاق النار أو بالطعن بخنجر أو نحو ذلك، وهذا ما ينبغي أن يكون. فالصبر، فالعفو هو ترك المؤاخذة وعدم مؤاخذة السفيه والجاهل، كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ينسى ويتناسى ويتغافل ولا يرد السيئة بمثلها، حتى لا تقع أمور لا تحمد عقباها. والله سبحانه وتعالى يعلم نبيه هذه القاعدة العظيمة، قاعدة العفو وترك المؤاخذة، في آيات بينات سيأتي سردها. نعم.
0: كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. الآية:
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يأخذ العفو فلا يؤاخذ، وأن يأمر بالعرف وهو المعروف، وأن يعرض عن الجاهل الذي لا يحسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب العقلاء وأهل العلم ونحو ذلك. وقد تكلم المفسرون في العفو هذا فقالوا قد يراد به أحد معان ثلاث: خذ العفو بمعنى ترك المؤاخذة، أو بمعنى التساهل وعدم التشدد على الناس، وقد يكون المراد أو يحتمل هذا اللفظ الرضا بالقليل وعدم الحرص على أخذ كل شيء. قد يكون لك حق لك أن تطالب به كله، ولكن مع ذلك قد تتسامح وترضى ببعضه، فهذا مما يدخل في العفو، لأن العفو أيضا من معانيها اللغوية الزيادة والفضلة.
0: نعم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها، فقال له: حتى أسأل العالم.
1: المراد بالعالم هنا الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: ثم ذهب فآتاه فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
1: هذه الألفاظ المشهورة في الأخلاق الإسلامية وفي التركيبة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي: وصل من قطعك، وإعطاء من حرمك، والعفو عمن ظلمك. هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم، ولفظه مشهور. نعم.
0: وقال له: واصبر على ما أصابك.
1: واصبر على ما أصابك من سورة لقمان هي وصية لقمان لابنه في الوصايا التي ذكرها الله تعالى في سورة لقمان: يا بني يقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. من ضمن هذه الوصايا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالصبر مفتاح الفرج كما يقولون، والمرء مأجور على ما لحقه من أذى إن صبر وصابر وغالب نفسه.
0: وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
1: هذه آية آخر الأحقاف، يأمر فيها الباري سبحانه وتعالى نبيه بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وبقية المعنى حيث الوقف: ولا تستعجل. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل، ثم كلامه مستأنف جديد. وأولو العزم بينهم علماؤنا أولئك الرسل الأفذاذ الذين عاندهم أقوامهم وأصروا على مخالفتهم والكفر بهم، وصبروا على أقوامهم مددا طويلة، ولاقوا العنة الشديد بل والأذى البدني من أقوامهم. وهم سيدنا نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وعليهم الصلاة والسلام جميعا. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما داعيا فقط، وعاندوه وسخروا منه وانتقم الله منهم بالهلاك في المياه المغرقة. وإبراهيم عليه السلام بلغ من جرأة قومه عليه أن ألقوه في النار وحماه الله منها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليس بردا فقط حتى لا يقتله البرد، وإنما برد وسلام أيضا. وموسى عليه السلام عانده فرعون وطارده ونجا بأتباعه، ثم انقلبوا على أعقابهم فضيعوا عقيدتهم وإيمانهم وخاصموه وجادلوه وحرفوا شريعته في نهاية المطاف. وعيسى عليه السلام بلغ من جرأة قومه أنهم جعلوه ابنا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وألهوه وأله أمة، وادعوا عقيدة باطلة لا يزال نحو ثلث سكان الأرض يعتقدونها، وأصلها من ممن يسمى بولس الرسول، وهو يهودي ادعى النصرانية وأدخل فيها التأليه واستحسن النصارى تلك العقيدة الفاسدة واعتبروها إعلاء لمنزلة عيسى فاعتقدوها، فهي عقيدة باطلة حكم الله سبحانه وتعالى بكفرها في التنزيل العزيز، وبين أن نبي الله عيسى عليه السلام سوف يتبرأ منهم يوم القيامة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى مطلع على فساد عقيدة أولئك الأقوام، وحاول يهودي آخر في صدر الإسلام بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو عبد الله بن سبأ اليهودي أن يفسد عقيدة المسلمين، ولكن هيهات، الذي تكفل بحفظ كتابه لا شك أنه ضامن سلامة دينه وسلامة هذه الرسالة المباركة.
0: وقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: قيل إن هذه الآية حينما نزلت أجاب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بقوله: بلى نحب أن يغفر الله لنا، وكأنه فهم منها أنها توجيه له لما كان بدر منه من قطع نفقته على ابن خالته مصطح بن أثاثة، وكان قد تقول في السيدة عائشة وخاض في حديث الإفك، فقطع عنه ما كان ينفق عليه. ولما سمع هذه الآية وكان لا شك وقافا عند كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، بادر إلى العفو وإلى المغفرة وعدم المؤاخذة. نعم.
0: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
1: هذه من آيات سورة الشورى التي يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن من أسيء إليه وظلم من حقه أن يأخذ حقه ويطالب بمظلمته، ولكن المثل الأعلى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالتسامح والمغفرة مما هو مطلوب من المسلم ويدل على قوة إرادته وهمته العالية في عدم المؤاخذة. نعم.
0: ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله.
1: لا خفاء بما يؤثر، الباء للظرفية بمعنى في، والمعنى لا خفاء فيما يروى من احتمال النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه.
0: وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي وغيره.
1: محمد بن علي التغلبي أحد شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، توفي عام 508 من الهجرة النبوية، أندلسي، تفقه على يد أبيه وطبقة أبيه، وسال بين العلماء ونال مرتبة عالية، وهو الملقب بابن حمدين، ونسبته التغلبي بفتح اللام والتغلبي، لأن النسبة إلى بني تغلب، وبنو تغلب قبيلة عربية بكسر اللام، لكن النسبة إليها تكون بفتح اللام ويجوز الكسر. وقد تقدم معنا هذا في درس سابق في أول الكتاب.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: الأفضل.
1: قالوا حدثنا محمد بن عتاب.
2: محمد بن عتاب هو شيخ ابن حمدين التغلبي هذا، وهو أيضا شيخ القاضي عياض، تلقى عنه القاضي عياض كما تلقى على ابن حمدين التغلبي. وعلى كليهما قرأ الموطأ رواية يحيى بن يحيى التي سيسوق بسندها هذا حديث الإمام مالك المروي في موطئه. وابن عتاب جاء في كتاب نسيم الرياض، وهو من شروح من الشروح الواسعة لكتاب الشفاء، أنه توفي عام 402، وهو بعيد جدا، لأنه يكون بينه وبين من روى عنه الشيخ الأول التغلبي ابن حمدين التغلبي أكثر من 100 سنة، وهذا لا يصح. وقد تتبعت وفاة ابن عتاب، وقد ذكره المؤلف في كتابه الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض، وبين أنه توفي عام 520. وهو غير ابن عتاب الأبعد المتوفى عام 462 كما ذكر القاضي عياض في كتابه المدارك.
1: حدثنا أبو بكر بن واقد القاضي وغيره.
2: محمد بن واقد، ويروى أيضا ابن وافد، توفي عام 450. نعم.
1: حدثنا أبو عيسى.
2: أبو عيسى المراد به يحيى بن عبيد الله، وهذا الحديث هذا السند يروي أبو عيسى أو يحيى أبو عيسى عن أبيه عبيد الله. نعم.
1: حدثنا عبيد الله، حدثنا يحيى بن يحيى.
2: وأبو عيسى أبوه عبيد الله يروي هذا الحديث عن يحيى بن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ. ويحيى بن يحيى الليثي توفي عام 234، وقيل 233. وقد ترجم له القاضي عياض في كتابه المدارك، لأنه أحد علماء المالكية. وكتاب المدارك جعله القاضي عياض لتراجم علماء المالكية، تابع فيه بعض علماء المشرق ممن ترجموا لعلماء المذاهب الأخرى، وجمع تراجم علماء المالكية ومما كتبه علماء المالكية أنفسهم، ومما هو اطلع عليه، وجمع ذلك لأولئك العلماء الذين أدركهم ومن كان قبلهم طبقة فطبقة، إلى الطبقة الأولى وهي طبقة الإمام مالك وتلاميذه، وسماه ترتيب المدارك. فكتاب المدارك ساق فيه القاضي عياض 1000 ترجمة، ترجم فيه 1000 عالم من علماء المالكية، ورتبهم طبقة في إثر طبقة إلى زمانه رحمه الله تعالى. ويحيى بن يحيى الليثي ذكر في ترجمته في ترتيب المدارك أنه شد الرحال إلى المدينة لطلب العلم على الإمام مالك في العام الذي توفي فيه، بل ذهب إلى المدينة مرتين في فترتين قريبتين، ذهب وقرأ الموطأ ورواه عن الإمام مالك، ثم عاد ولم يلبث أن توفي أبوه فورث ما ورث من المال وعاد أدراجه إلى المدينة، فلحق بالإمام مالك رحمه الله وهو في حال المرض، فتلقى عن تلاميذه وحضر وفاته هناك. ففي المرة الأولى تلقى الإمام مالك وبعضا من تلاميذه المتقدمين كالليث بن سعد، وفي المرة الثانية تلقى عن تلاميذ الإمام كالليث بن سعد وابن القاسم العتقي، وجمع علما غزيرا أثبته في روايته للموطأ عن الإمام رحمه الله جميعا. ورحلته الأولى إلى الإمام مالك جلسه فيها ولا شك في الروضة المشرفة، وكان الإمام مالك يعجب بسمت يحيى بن يحيى وحسن زيه ومظهره، وكان يجالس الإمام للعلم وللتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. ويروى أنه في أحد المجالس حدثت ضجة خارج المسجد النبوي، فتساءلوا فقيل لهم إن الفيل جيء به إلى المدينة، هذا الحيوان الضخم الذي لا تعرفه بلاد العرب جيء به إلى المدينة، فهب الطلاب يريدون رؤية الفيل لأنهم لم يروه يعني رؤية العين، ولكن يحيى بن يحيى لم يتحرك من مكانه، فقال له الإمام اخرج، يأذن له في أن يخرج لرؤية الفيل، ولكنه أبى، قال ما جئت من الأندلس لأرى الفيل، وإنما جئت لأتلقى عليك العلم لأتفقه بك. فأكبر الإمام مالك فيه هذه الشجاعة وهذا الرأي ورجاحة العقل وسماه العقل. وقد تأكد ذلك، فإنه حينما رجع إلى الأندلس بعد رحلته الثانية أكبروه وقدمه الرؤساء وأجلوه وعرضوا عليه القضاء وكان لا يقبل، لم يقبل أن يتولى القضاء مع كل وسائل التأثير عليه، ولكنه كان يقترح القضاة، يقول أرى فلانا يصلح للقضاء فيولى، وقد يشكو الناس حكما من قاض فينظر فيه فيناقشه في حكمه، وهو أشبه ما يكون اليوم بالتفتيش القضائي عندنا. ولما ألح عليه الناس في أن يتولى القضاء قال لهم لو تولي وأنا لست متولي للقضاء، أنظر في قضاء بعض من يظلمكم فأرده، لكني إن توليت القضاء من ينظر في حكمي ويردني عنه؟ فأعجب الناس بقوله وتركوه في الواقع الذي هو عليه من الإشراف على أهل القضاء ومتابعة أحوال المسلمين. وقال له بعض أهل العلم إنه يروى عن الحسن أنه لولا الحمقى لفسدت الدنيا، وما عمرت. فقال: لا، أنا أقول لولا الحلماء لفسدت الدنيا. وهذا ينسجم مع موضوع درسنا اليوم من أن يحيى بن يحيى رحمه الله كان يكبر الحلم والوقار والعفو.
1: حدثنا مالك.
2: مالك الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة الذي ضربت إليه آباط الإبل، سوف نتحدث عن بعض مناقبه في بعض الدروس لأنها أكثر من أن تحصى. كان رجلاً مهيباً وصبوراً على العلم وعفيفاً وصارماً في تعليمه، يراقب طلابه بكل دقة ويحاسبهم على حركاتهم وسكناتهم لما يطمع فيه من نيل العلم الغزير الذي وهبه الله له، حيث جمع الموطأ في 40 سنة وتلقى عن شيوخ وعلماء لا يحصون كثرة، وهو في تقدمه في العلم قصته المشهورة التي قيل فيها: لا يفتى ومالك في المدينة ليست بخافية على أحد. وقع ذلك في حياته وهو في طليعة علماء الإسلام في تلك الفترة وذلك الوقت. ولكن الطريف الذي ينبغي أن ننتبه إليه أنه في شبابه وفي فتوته كانت له مواقف مشهودة في العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويكرم أبناءنا بمثلها من النبوغ والتقدم في العلم. وقد بيّن ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمته للإمام، حيث أورد قصة طريفة وسؤالا غريبا فقهيا عجيبا من بعض الناس عن رجل أوصى بأن تزوج ابنتاه لولدين لأحد الناس ثم توفي، فسأل الناس: أهذه الوصية جائزة وتنفذ أو لا؟ فجمع أهل العلم فقالوا: جائزة وتنفذ، وما الذي يمنع منها ما دام هناك شهود على أن البنتين زوجتين ولدين لفلان، وصمت هو. فسئل وقيل له: وماذا تقول أنت؟ قال: الوصية لا تنفذ. قال: هو لماذا؟ قال: حتى تعرف من زوجة من ومن زوجة من. أما أن تكون وصية هكذا مبهمة، فلانة وفلانة زوجتين لولدي فلان، لأنه لو تعلق كلاهما بواحدة كل منهما يدعي أنها زوجته ماذا نصنع؟ فعجبوا من ذكائه وفطنته وقدرته على هذا الفهم الذي لم يفطن إليه غيره. فإمام دار الهجرة المتوفى عام 179 أدى الرسالة وعلم المسلمين في المشارق والمغارب، وكان يناظر

0: للتلقي على محمد بن الحسن الشيباني وسأله أيجب عليه أن يعود أدراجه إلى مكة ليستأذن أمه أم يعتبره إذنا واحدا ينصرف من المدينة إلى العراق رأسا؟ قال له: أما علمت أن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم وحتىه على أن يقصد العراق ويتلقى العلم؟ فانظر إلى هذا التسامح بين أهل العلم وحرصهم على أن يفيدوا تلاميذهم وأن يفيدهم غيرهم. نعم.
1: عن ابن شهاب.
0: ابن شهاب الزهري هو شيخ الإمام مالك، توفي عام 124، كان من أوائل من دون السنن والسير، وكان يحفظ من الحديث الكثير.
1: عن عروة.
0: عروة هو عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عام 94 للهجرة، وهو ابن أخت السيدة عائشة أسماء بنت أبي بكر، وكثيرا ما كان يسألها، كان عابدا وتقيا ورعا. نعم.
1: عن عائشة رضي الله عنها.
0: هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، مناقبها أكثر من أن تحصى وقد تقدم بعضها. نعم.
1: قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها.
0: هذا الحديث يرويه القاضي عياض ويخرجه في كتابه في سند الإمام مالك، وبعض ألفاظه في الصحيحين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم